0: وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 30 آب 2026. ومثل كل أحد نكتفي بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت: لا اتفاق بعد على بديل اليونيفيل، واشنطن تتشدد في تسليم الحزب سلاحه.

وأقرأ من النهار: لا توحي مجمل المؤشرات والمعطيات المتقاطعة على خطوط تحركات دبلوماسية كما على الجبهة الميدانية بأي اتضاح حقيقي للمسار الذي يجتازه لبنان بإزاء الاستحقاقات الكبيرة المفصلية التي يواجهها، سواء عبر المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية أم في صدد مسعى اللحظة الأخيرة للتمديد لليونيفيل أو إيجاد بديل منها. وحتى التطورات الميدانية في شأن مرتفعات علي الطاهر لا تزال تحوطها علامات استفهام كبيرة، وسط عدم الجزم بحصول إسرائيل على غطاء أخضر أمريكي للقيام بعملية للسيطرة عليها. ولذلك يبدو مجمل الوضع في لبنان رهن انتظارات عالقة، لا يملك لبنان الرسمي القدرة الكافية على كسر حلقتها بسرعة علها تفضي إلى تبديل الواقع المأزوم. واللافت في التقديرات الإسرائيلية ما أبرزه تقرير لصحيفة معارف الإسرائيلية، إن الواقع الجديد في مضيق هرمز قد يدفع إيران إلى البحث عن أساليب جديدة للضغط على الولايات المتحدة، وفي ظل هذا السيناريو قد يصبح حزب الله مجددا أداة رئيسية لها. وفيما بقي مصير معركة علي الطاهر في واجهة الحدث الميداني والدبلوماسي وما أثرته وسائل إعلام إسرائيلية من منع الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي من تفجير المعركة هناك، تحدثت معلومات إعلامية عن محاولات جديدة أجريت لتسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني تجنبا لمعركة جديدة، لكنها فشلت بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من محيط التلال، كما رفض حزب الله تسليم الموقع للجيش اللبناني. غير أن بيانا لافتا صدر ليلة أمس عن الخارجية الأمريكية وزعته السفارة الأمريكية في بيروت، وعكس حرص

الخارجية على إعادة وضع النصاب بدقة على الموقف الأمريكي من سلاح حزب الله، مشترطة أن يسلم سلاحه للدولة اللبنانية. وأوردت السفارة الأمريكية تصريحا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال فيه: ينص الإطار الثلاثي بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وذلك نيابة عن الشعب اللبناني. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني وترغب في أن يكون لبنان بلدا آمنا وذات سيادة، ولتحقيق ذلك يجب على حزب الله نزع سلاحه. وكما قال السفير عيسى: لا نريد شيئا أكثر من تسليم حزب الله لأسلحته. وتابع: عندما يقرر حزب الله أنه مستعد لذلك يمكنه التحدث مع الدولة اللبنانية التي نجري معها حوارا بالفعل، وإبلاغ الدولة اللبنانية باستعداده لتسليم أسلحته. حينها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر، لكن في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله حتى الآن في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران. لقد حان الوقت لحزب الله أن يفعل ما هو الأفضل للبنان والشعب اللبناني.

إلى عنوان موقع نداء الوطن: الغموض يحيط بمفاوضات روما، وواشنطن تذكر بأولوية نزع السلاح.

وأقرأ من موقع نداء الوطن: في مشهد غير اعتيادي شكل بروفا صغيرة لما ينتظر اللبنانيين خلال فصل الشتاء. أبى شهر آب أن يطوي أوراقه الأخيرة قبل أن يترك بصمته المبللة بأمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق ورياح عاتية تسببت بأضرار مادية جسيمة، إلى جانب سيول عارمة غمرت الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية وجرفت معها عشرات السيارات. السماء الملبدة بالغيوم من جراء الطقس العاصف تكاد تكون انعكاساً للمناخ السياسي المكبل بالعراقيل. وفي هذا الإطار يبدو أن الغموض لا يزال يحيط جولة المفاوضات الثامنة التي كانت مرتقبة خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل في روما بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية. وقد علمت نداء الوطن أن الجانب الأمريكي لم يحدد موعدها رسميا بعد، وبالتالي لم تتلقى الوفود دعوات للمشاركة فيها، وهذا إن دل على شيء فعلى تراكم الاختلاف في وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالمفاوضات وعدم القدرة على إحراز أي تقدم في الأمور العالقة. لذا ربما تفضل واشنطن التريث في تحديد الموعد واستكمال المشاورات كي تضمن الخروج من الجولة الثامنة بأجواء إيجابية. ميدانيا، لا تزال مرتفعات علي الطاهر في الجنوب في مرمى الضربات الإسرائيلية، فيما تصر تل أبيب على انتزاعها من حزب الله ويرفض الأخير تسليمها إلى الجيش اللبناني.

0: أيضا من نداء الوطن كانت العاصمة بيروت على موعد مع استحقاق انتخابي داخلي، ولكن نتائجه شكلت بحسب مصدر مطلع مؤشرا واضحا على تغير المزاج الشعبي، وهي قد تنسحب على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. فقد فازت لائحة العائلات المستقلة المدعومة من النائب فؤاد مخزومي بغالبية مقاعد اتحاد العائلات البيروتية، متقدمة بفارق كبير على اللائحة المدعومة من تيار المستقبل وحلفائه. وحجزت اللائحة المدعومة من مخزومي 11 مقعدا من أصل 18 مقعدا، وتصدرت ترتيب الأصوات بأربعة مرشحين لها. رئيس الحكومة نواف سلام بارك للفائزين بالقول: إلى أهلنا في اتحاد العائلات البيروتية أتقدم بأحر التهاني على انتخاب هيئة إدارية جديدة، وأتمنى لأعضائها كل النجاح في خدمة مدينتنا وأبنائها. تحتاج بيروت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كل يد تعمل من أجلها، وإلى كل مبادرة تعيد الثقة إلى أهلها وتحفظ تراثها وتعزز الحياة فيها. لبيروت منا كل الوفاء، ولأهلنا فيها كل المحبة. وكان نائب مخزومي قد كتب عبر أكس: مبروك لبيروت وأهلها. فيما قال الرئيس سعد الحريري: مبروك لاتحاد العائلات البيروتية الهيئة الإدارية الجديدة، مبروك لعائلات بيروت روح التنافس الديمقراطية، ومبروك للفائزين مسؤولية خدمة بيروت وكل أهلها. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فضيله.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: خير، شو في؟
6: احكي لي، ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
7: انطق، ليه بدعت لسانك؟
6: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. خامنئي وبيزشكيان يقران بالأزمة، والحكومة تسعى لتقليص الاعتماد على الدولار. اقتصاد إيران تحت ضغط الحصار والحرب. إيران تربط سلاح حماس بحزب الله. بري يشترط غطاء أمميا لبديل اليونيفيل. رصد حشود في قاعدة إثيوبية على حدوده السودان يدفع بالنخبة إلى النيل الأزرق. جنود اشتبكوا مع الحرس الرئاسي. قمع تمرد عسكري في النيجر. كرمها بايدن وعاقبها ترامب، وزيرة عراقية سابقة تحت رقابة FBI. أكد أن واشنطن أطلعته على اجتماعاتها في موسكو. زيلينسكي يهدد روسيا بألف مسيرة يومياً. رحل قبل 20 عاما مخلفاً إرثاً روائياً ونثرياً هائلاً. نجيب محفوظ، الغائب الحاضر دائماً.

0: وأقرأ من الشرق الأوسط: يشترط لبنان غطاء أمميا لأي قوة عسكرية أجنبية تحل مكان قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب. وقد قال رئيس البرلمان نبيه بري للشرق الأوسط إن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها تحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتوجد في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة، وذلك كي لا نفقد المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية والتمسك بدورها باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها مشروطة بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. وأكد بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تنفيذ ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار برعاية أمريكية. في غضون ذلك، ربطت إيران ملف نزع سلاح حركة حماس داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان بسلاح حزب الله، وقال مصدر رسمي إن إيران وحزب الله يعتقدان أن سلاح حماس ورقة يمكن اللعب بها في أي مفاوضات مقبلة. وللمزيد حول السلاح الفلسطيني وارتباطه بسلاح حزب الله، أقرأ أيضا من الشرق الأوسط: في وقت يتعثر فيه مسار معالجة سلاح حزب الله ويتعثر معه الحوار الداخلي حول هذا الملف، يتراجع بالتوازي الحديث عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بعدما كانت عملية سحب هذا السلاح قد بدأت فعليا خلال الفترة الماضية. ومع إنجاز مراحل أساسية من تسليم سلاح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، باتت الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى سلاح الفصائل القريبة من حزب الله، في مقدمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي اللتان رفضتا التجاوب مع التفاهم الرسمي اللبناني الفلسطيني حول هذا الملف، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان مصير هذا السلاح سيبحث في إطار مستقل، أم أنه أصبح مرتبطا بصورة أو بأخرى بمصير سلاح حزب الله. وتسلم الجيش اللبناني منذ آب 2025 قسما كبيرا من سلاح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المتوسط والثقيل، وقد تم ذلك على مراحل تطبيقا لمقررات القمة اللبنانية الفلسطينية التي عقدت في أيار 2025 بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. إلا أن حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى حليفة لها رفضت مقررات القمة اللبنانية الفلسطينية، وهي ترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة، أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية. ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية تموز الماضي أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة بالكامل، برز تساؤل حول ما إذا كان مصير سلاح حماس في لبنان مرتبط بمصير سلاحها في غزة. إلا أن مصدرا رسميا لبنانيا قال للشرق الأوسط إن ما يعوق استكمال عملية تسلم السلاح الفلسطيني المنتشر داخل المخيمات وبالتحديد سلاح حماس والجهاد الإسلامي هو ربط إيران وحزب الله مصير هذا السلاح بمصير سلاح الحزب، بحيث يعتقدان أنه ورقة يمكن لعبها في أي مفاوضات مقبلة. لافتا إلى أنه عندما تطالب حماس بتسليم سلاحها في لبنان تقول إن الأمر في عهدة حزب الله، وعندما يسأل الحزب عن الموضوع يقول إن الوقت غير مناسب لبت هذا الملف. ويوضح المصدر أن نحو 60% من سلاح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تم تسليمه، ومعظم السلاح المتبقي هو سلاح فردي تقول الفصائل إنه يلزمها للحفاظ على أمن المخيمات وللدفاع عن نفسها في أي صراع فلسطيني داخلي، لافتا إلى أن سلاح حماس الأساسي يتركز في مخيم الرشيدي جنوب الليطاني والصواريخ الموجودة هناك من نوع جراد. وعن احتمال ارتباط مصير سلاح حركة حماس في لبنان بمصير سلاحها في غزة، توضح مصادر الحركة أنه بخصوص السلاح الفلسطيني في قطاع غزة كان الحديث عن حصر السلاح وجمعه وليس عن تسليمه على أن يتم جمعه بيد طرف فلسطيني، سواء الإدارة المحلية في قطاع غزة أو الفصائل الفلسطينية، مشددة على أنه لا تجوز المقارنة بين السلاح الموجود في قطاع غزة وسلاح الموجود في لبنان، لأن هناك احتلالا إسرائيليا في غزة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة. أما بالنسبة إلى السلاح الموجود في لبنان فلا يوجد سلاح ثقيل بيد الحركة، وهناك العديد من الفصائل الفلسطينية التي تمتلك السلاح وهي أقدم من حركة حماس من حيث وجودها في المخيمات، وقد تكون لديها كميات من السلاح أكبر بكثير مما تمتلكه حماس. ولذلك قلنا إن الحديث في حالة حماس في لبنان يتعلق أساسا بسلاح فردي موجود لدى المقاومة الفلسطينية أو لدى الحركة، وليس بسلاح ثقيل بالمعنى المتداول. ويؤكد المصدر في تصريح للشرق الأوسط أن الحركة تؤيد أي خطوات من شأنها تعزيز استقرار لبنان وأمنه، وقد عقدت لقاءات عدة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للتوصل إلى معالجة شاملة لأوضاع الفلسطينيين تشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. لكننا لاحظنا أخيرا إجراءات جديدة تضيق على الفلسطينيين خلافا لما تم التفاهم عليه، من بينها منع تملك العقارات وحرمان الفلسطيني من بعض الحقوق المهنية والاجتماعية. ويضيف: أما السلاح فهو موجود منذ عقود ومرتبط تاريخيا بمسألة الاحتلال الإسرائيلي، ووجوده اليوم رمزي أكثر منه سلاحا لمواجهة الاحتلال. وإذا كانت الدولة اللبنانية تريد معالجة هذا الملف فنحن منفتحون على الحوار والتفاهم للوصول إلى حلول ترضي الجميع بعيدا عن أي توتر أو صدام. وتنقسم القوى الفلسطينية المسلحة في لبنان عمليا إلى ثلاث مجموعات رئيسية مع اختلاف كبير في وضع كل منها اليوم. المجموعة الأولى تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أبرزها فتح، وهي القوة الفلسطينية الكبرى في لبنان، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى فصائل أصغر. المجموعة الثانية تضم حماس والجهاد الإسلامي، وهما أبرز القوى الفلسطينية الإسلامية المسلحة خارج منظمة التحرير، وهاتان الحركتان كانتا ضمن تحالف القوى الفلسطينية الذي يضم أيضا فصائل كانت مرتبطة تاريخيا بسوريا، وقد أعلنتا في عام 2025 أن سلاحهما مرتبط بالقضية الفلسطينية وليس بسلاح منظمة التحرير، وبالتالي لم تدخلا في عملية التسليم التي بدأت في آب 2025 بالطريقة عينها. أما المجموعة الثالثة فتضم الفصائل التي كانت مرتبطة بالنظام السوري السابق وأصبح وجودها شكليا داخل المخيمات، وهنا تحديدا توجد ثلاث قوى أساسية هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وهي أبرز الفصائل الفلسطينية التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بنظام الأسد وكانت تمتلك قواعد عسكرية خارج المخيمات أهمها قوساية والسلطان يعقوب في البقاع. كذلك كانت فتح الانتفاضة على علاقة وثيقة بسوريا واحتفظت بمواقع وسلاح خارج المخيمات أبرزها مواقع في النعم والبقاع، وتضاف إليهما منظمة الصاعقة وهي فصيل فلسطيني أنشأته القيادة السورية السابقة وكان ارتباطه بالنظام السوري مباشرا، لكنه كان أضعف من القيادة العامة وفتح الانتفاضة في لبنان. هذه الفصائل الثلاث فقدت عمليا الغطاء السياسي والعسكري السوري بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، ولم تنتظر الدولة اللبنانية اتفاقا شاملا لنزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بل بدأ الجيش اللبناني بالتعامل مع القواعد العسكرية التابعة للفصائل المرتبطة بسوريا خارج المخيمات، فتسلم الجيش اللبناني مواقع القيادة العامة في قصية والسلطان يعقوب بما فيها الأسلحة والعتاد والصواريخ، كما جرى تفكيك عدد من المواقع التابعة للفصائل الأخرى. اللافت أن هذا حصل في نهاية 2024 وبداية 2025، أي قبل بدء عملية تسليم سلاح مخيمات منظمة التحرير في آب 2025. أما فتح الانتفاضة فقد بقي لها وجود داخل بعض المخيمات، ولم تكن عملية تسليم سلاحها مرتبطة مباشرة بتسليم قواعد القيادة العامة. وقبل شهر بدأت الحركة تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش اللبناني في مخيم البداوي في شمال لبنان، في خطوة وصفت بأنها الأولى لفصيل فلسطيني خارج منظمة التحرير يقدم على تسليم سلاحه. إلى عناوين العربي الجديد. طهران تتشدد في هرمز واتصالات لخفض التصعيد. رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية التركي بحثا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. بسشكيان: طهران لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب ولا ترحب بهما، وتؤمن بالحل عبر الحوار. بحرية الحرس الثوري مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام السفن إلا بموجب تصريح إيراني. قائد الجيش الإيراني: العدو لم يحقق أي من أهدافه في الحروب المفروضة الأخيرة. ديمقراطيو أمريكا صعود معارضي إسرائيل: شهيدان بقصف في غزة والمستوطنون يكثفون هجماتهم على قسرة. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. ترامب يعلن عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية. سعد الحريري يهنئ اتحاد العائلات البيروتية بهيئته الإدارية الجديدة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل إلي طنوس.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر وإلي طنوس.

0: بالله شرط للبنان الآمن والسيد. اليونيفل واتفاق الإطار في مهب الانتظار، عون يتحرك خارجيا لدعم الجيش، واليونان محطة جديدة غدا. واشنطن وطهران حرب بلا حسم ومفاوضات متعثرة، والعقوبات الأمريكية تشد الخناق على إيران.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البنايه هالايام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جنثي سويتش من اوتس، بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخذكم ويجيبكم 100 مره بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقه الشمسيه. اتصلوا على اوتس على 1539 لتعرفوا اكثر.
5: حريه الطريق هو امان التغطيه، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبوري
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبوري
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

أهلا بكم. بعد العاصفة التي ضربت لبنان أمس مخلفة أضرارا مادية في أكثر من منطقة، يبدو أن اللبنانيين أمام عواصف من نوع آخر سياسية وعسكرية لا تهدأ منذ سنوات. فالجنوب ما زال في عين العاصفة، وتحديدا تلة علي طاهر، وقد أفادت القناة 15 العبرية بأن إسرائيل تقترب من ذروة التصعيد مع حزب الله، وسط قناعة بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وتتجه الاستعدادات الإسرائيلية

0: الإسرائيلية إلى احتمال توسيع الغارات على لبنان في الأيام المقبلة وصولاً إلى المستوطنات الشمالية. ويأتي هذا التقرير بعدما أفادت صحيفة معاريف بأن بنيامين نتنياهو يخشى إغضاب الرئيس الأمريكي إن بدأ الهجوم البري للسيطرة على علي الطاهر، كل ذلك فيما المفاوضات مع إسرائيل ومصير اليونيفيل واتفاق الإطار كلها ملفات تنتظر خروقات ما زالت بعيدة المنال. وفي حين يحاول لبنان الرسمي كسر هذه الحلقة عبر التحرك الدبلوماسي وتعزيز دور دولة والجيش من خلال جولات الرئيس جوزيف عون الخارجية التي تقوده غدا إلى اليونان، جاءت واشنطن لتعيد رسم حدود موقفها بوضوح. فأكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض، وأن الوصول إلى لبنان آمن وسيد يمر عبر نزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة. وإلى التفاصيل والبداية من تطورات الأحوال الجوية.
1: لم يسلم لبنان الخاضع للعواصف العسكرية والسياسية منذ سنوات من أولى عواصف الشتاء قبل أوانه، فتسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برعد وبرق ورياح عاتية بأضرار مادية جسيمة وبسيول عارمة غمرت الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية وجرفت معها عشرات السيارات. الأضرار لحقت المطاعم وحفلات الأعراس وحدائق المنازل والأشجار. وقد حذر رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك من السباحة وممارسة الأنشطة البحرية أمس واليوم بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وخطر الغرق.
2: نحن كفريق انقاذ عم ننبه ارتفاع موج كتير عالي، في عنا سلاح طيارات ومد وجزر، وفي محلات اللي هي بينسبح فيها مثلا مثل تحت شكة بمنطقة صيدا، باخذ الحيطة والحذر قد ما فينا، ما ننسى الاتصال على 125 عند اي حدث طارئ.
0: هذا وطلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية. ودعت بلدية حارة حريك المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم ركن السيارات بقربها بسبب اشتداد الرياح وخطر تطاير الحجارة وأجزاء الواجهات. عاصفة آب غير المتوقعة تسببت بإلغاء حفل زفاف في جبل لبنان، وبخلاف بين العروسين انتهى بالانفصال. جاء الخلاف على خلفية تحميل العروس شريكها مسؤولية عدم تأمين مكان مقفل بديل للحفل، رغم أنها كانت قد نبهته قبل يومين إلى احتمال تبدل الأحوال الجوية. وتبعا لمواقع التواصل الاجتماعي تصاعدت حدة الخلاف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، فيما لم تنجح محاولات الأهل والمقربين في تهدئة الأجواء، لتفيد الروايات المتداولة بأن الأمر انتهى بانفصال العروسين. في المقابل استكمل حفل زفاف ثان بالضحك والفرح والرقص تحت المطر.
1: والآن ماذا في الأحوال الجوية؟ بحسب مصلحة الأرصاد الجوية فإن الأمطار ستستمر حتى ظهر اليوم على أن يبدأ انحسارها تدريجا وتعود الأجواء إلى الاستقرار.

0: يتوجه الرئيس جوزيف عون غدا إلى اليونان في إطار حراكه الخارجي لحشد الدعم للبنان وتعزيز العلاقات مع أثينا، لا سيما في ظل التطورات الأمنية والسياسية في الجنوب. وتركز الزيارة على دعم الجيش اللبناني والبحث في سبل تمكين الدولة من بسط سيادتها، إضافة إلى تأكيد الدعم اليوناني لاتفاق الإطار والموقف اللبناني. ومن المنتظر أن تتوج الزيارة بتكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للجيش اللبناني. وغدا أيضا تتجه الأنظار إلى المواقف البارزة التي سيطلقها الرئيس نبيه بري والمتصلة بالتطورات الجنوبية وملف السلاح والمفاوضات مع إسرائيل ودور الدولة، وذلك في إطلالة متلفظة لمناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
1: وبعد اصطدام تمسك لبنان بالتمديد لليونيفيل في الجنوب بالرفض الأمريكي، رأى الرئيس نبيه بري ضرورة البحث عن قوة أممية بديلة تحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتنتشر في الجنوب تحت علم الأمم المتحدة، ومن دون ذلك نفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني شرط انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية. ورأى بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست بديلاً عن الحضور الدولي في الجنوب ما دامت تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار. وأضاف رئيس المجلس: رغم موقف الرافض للاتفاق اقترحت توسيع المرحلة التجريبية لتشمل بلدات محررة وفق التقسيمات الإدارية للجنوب بدلاً من حصرها بالزوتر الغربية.
0: ويؤكد مصدر وزاري للشرق الأوسط ضرورة التكامل بين القرار 1701 واتفاق الإطار، معتبرا أن استمرارهما يتطلب ضغطا أمريكيا على إسرائيل لإحداث خرق في المفاوضات، وحذر من غياب بديل واضح لليونيفيل، متسائلا عن مصير الوضع الأمني في الجنوب بعد انتهاء مهامها واستمرار التوتر. وأكد المصدر أن أي تقدم في المفاوضات يرتبط بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة بالتزامن مع إخلائه تلال علي الطاهر لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار فيها. واعتبر المصدر الوزاري أن نزع السلاح بات ممرا إلزاميا للتعافي، فيما ربط التواصل مع واشنطن بموافقة طهران، وبشرط أمريكي واضح هو نزع سلاح الحزب. وفي عز العواصف السياسية والعسكرية التي تضرب لبنان، خرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ليعلن أن واشنطن تؤكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وأضاف: تشدد الولايات المتحدة على أن نزع سلاح حزب الله شرط أساس لقيام لبنان آمن وذي سيادة، وتدعو الولايات المتحدة الحزب إلى التواصل مع الدولة اللبنانية وتسليم أسلحته، لافتة إلى أنه ما زال يتلقى أوامره من إيران.
1: وسط هذه الأجواء أفادت القناة 15 العبرية بأن إسرائيل تقترب من ذروة التصعيد في المواجهة مع حزب الله على خلفية التطورات في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وقالت القناة إن السكان والمؤسسة الأمنية في إسرائيل يدركون أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، مرجحة الانتقال في خلال الأيام القريبة إلى مستوى أعلى من الغارات على لبنان وقد يمتد إلى المستوطنات الشمالية، مشيرة إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية لهذا الاحتمال تجري بأقصى درجة ممكنة.
0: إلى ذلك، كشفت صحيفة معاريف عن أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الواقع الأمني والتطورات في الجنوب حضرت في اجتماع عقده وزير الدفاع ميشيل منسا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إيطاليا.
1: في الميدان جنوبا، غارتان بمسيرة إسرائيلية استهدفتا بلدة المنصوري وطلوسي، في حين طال التمشيط الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة بلدة تولين. أما القصف المدفعي فطال المنطقة الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة وأطراف بلدة برعشيت، ومشطت مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي برشاشاتها الثقيلة أطراف بلدة زوتر الشرقية. حسين معنا.
2: وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وقد استهدف بشكل عنيف وادي سلوك لجهتي تولين ومجدل سلم، كما طال القصف المدفعي أطراف ميفدون ودوحة كفر رمان وحداثة وحريص وبلدة المنصور التي تعرضت أيضا لغارتين من الطيران المسير. كذلك تعرض وادي الحجير لتمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي من نوع أباتشي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل ويوم أمس، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 15 غارة استهدفت المنصوري ووادي الحجير والنبطي الفوقة. كذلك استهدف الطيران المسير مدينة النبطية والجرمك والنبطي الفوقة وأطراف سربين. أما القصف المدفعي فقد طال أمس علي الطاهر والدبشة وعتشيط القصير وميس الجبل وأطراف بلدات ياطر والمنصوري وبرعشيط وحداثة وحاريس وحولة. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة عبر الطيران المروحي استهدف القنطرة ومركبة وأطراف زوتر الشرقية. أما في أعمال التفجيرات وإحراق المنازل فقد طالت أمس المنصوري ومحيط عيت الجبل حداثة ومركبة وحولة وطلوسة وميس الجبل وبيوت سياد وزوتر الشرقية. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحريك للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: من الديمان دعا البطريرك بشارة بطرس الراعي في خلال مؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني إلى أن نجدد ثقة أو ثقافة التواصل فتبقي لبنان واحة السلام لنحافظ على وطننا وطن الرسالة والشراكة والوحدة.
3: شهدت الشراكة المسيحية الإسلامية في لبنان تحديات وصعوبات وعثرات بلغت أحيانا الشكل بحروب والمواجهة الدموية، إلا أنها طويت وانتهت على قاعدة تغليب الشراكة الوطنية على ما عداها من طروحات وخيارات لم تجد صدى لها على مستوى الإجماع الوطني.
1: نفذت مديرية المخابرات عملية دهم في صبرة بعبدة أوقفت في خلالها أحد أخطر المطلوبين بجرائم الإتجار بالمخدرات والأسلحة وإطلاق النار وفرض القوات والتواصل مع جماعات متطرفة، وفي أثناء العملية حصل تبادل لإطلاق النار من دون إصابات.
0: كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية عن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. في المقابل أفادت وكالة بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأن القوة ستنتصر، ومن غير المتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران قبل الانتخابات النصفية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل.
1: وأمس أجرى مصرف الإمارات المركزي تفتيشا عاجلا ومراجعة معمقة لفروع بنك مصر بعد الإجراء الأمريكي المقترح بحق البنك على خلفية تعاملات مالية مرتبطة بإيران. وتركز المراجعة على تعاملات الشركات الواردة في البيان الأمريكي وعلى مدى التزام البنك بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحص العقوبات. ويبحث المركزي الإماراتي خياراته بشأن البنك في حال إقرار واشنطن التدبير المقترح مع مراعاة التزاماته تجاه العملاء داخل الإمارات.
0: توقع إسرائيل غدا اتفاقا مع اليونان لبيعها نظام دفاع جوي للتصدي لتهديدات محتملة من جانب تركيا وإيران بحسب ما أفادت جيروزالم بوست. وتبلغ قيمة الاتفاق 3 مليارات دولار، تتضمن تحديث نظام الدفاع الجوي لليونان بما يغطي أراضيها وجزرها كافة.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق ب3 قذائف.
0: هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بلدة قصرة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة في أحدث موجة من التوتر الذي تشهده المنطقة منذ 3 أسابيع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل جنودا وقوات من شرطة الحدود بعد تلقي بلاغات عن وصول مثيري شغب إسرائيليين واندلاع مواجهات تضمنت رشقا متبادلا بالحجارة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فصيل وعنصر آخر من حركة حماس في قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية. من جهة ثانية لقي 37 شخصا مصرعهم وتم إجلاء ما يقارب 400 إثر غارة جوية روسية بطائرة مسيرة استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا للجيش الأوكراني قرب منطقة سكنية على مشارف العاصمة كييف. في الموازاة أفادت وكالة تاس بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو.
0: ونقل موقع أكسيوس عن مصدر بأن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن لديهم معلومات استخبارية تشير إلى تخطيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصعيد كبير للحرب. تزامنا أفاد أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب قلل من أهمية زيارة مدير CIA جون راتكليف إلى موسكو، مؤكدا أنها كانت اعتيادية ولم تكن تهدف إلى تحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو. وبحسب المصادر الأمريكية فقد حمل راتكليف إلى روسيا مقترحا لإحياء المفاوضات وعقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء ترامب بوتين وزيلينسكي في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا.
1: وفي الخبر الأخير أعلنت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا أن اتفاقية الطاقة مع الولايات المتحدة مدتها 25 عاما وتهدف لزيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع الاحتفاظ بسيادتنا على مواردنا الطبيعية.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تعبورت تعبورت تعبورت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تعبورت تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنريز غيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1791. كل لبنان في جنة ميروبة.

من البديهي أن يدعو مستضيف إلى مأدبته أصدقاء من غير منطقة وأسرة عائلية أو روحية، غير أن الدكتور كميل جبيلي في دعوته إلى دارته وحدائقها الموسومة جنة ميروبة أصدقاء له طيبين كان لافتا في جمعه إياهم نخبة مختارة من جميع المناطق والطوائف والمذاهب تكوكب في دارته وحدائقها حضورا واحدا من مرتع واحد في وطن واحد. وهو هذا ما تجلى في كلمة مفتي طرابلس سابقا الدكتور مالك الشعار مشيدا بالبادرة تكرس أننا جميعا نرنو إلى إله واحد رب العالمين ضابط الكل خالق السماء والأرض، لا فرق في مخاطبته بين من يرتل أو يرنم أو يؤذن. وأردفت السيدة منى الهراوي في كلمتها أن هذا اللقاء صورة ناصعة عن لبنان الحقيقي، يضم إلى واحة واحدة نخبة لبنانيين ينتمون إلى لبنان الواحد الوحيد الموحد الموحد أبناءه على الإيمان به وطنا لا إله للمؤمنين به خالدا شعبا وأرضا وتاريخا وحضارة شعت على العالم منذ فجر التاريخ. وهو هذا كذلك ما ذكره الشاعر الياس خليل في ارتجاله زجلية من روائعه المحبوكة. هكذا كميل وسناء جبيلي جمعا إلى حدائقهما في جنة ميروبة كل لبنان بطوائفه ومناطقه شمالا وجنوبا وبقاعا، فأثبتا أن هكذا لبنان خارج حظيرة سياسيين فيه يحملون أرزته المقدسة على بطاقة هويتهم وعلى جواز سفرهم ويعلنون انتماءهم إلى غير لبنان، وسياسيين آخرين يجهلون ماضيه وينكلون بحاضره مهيئين مستقبلا فيه لنسلهم كي يبقوا سلالتهم السياسية في هيمنتها على مفاصل الدولة. في جنة ميروبة قبل أيام كان لبنان كله صوتا واحدا وإيمانا واحدا وانتماء واحدا إلى لبنان الواحد الأحد. وهذه الظاهرة إذا تتكرر في كل منطقة من لبنان وتضم مدعوين من عائلات لبنان الروحية والوطنية، نكون نبني لأولادنا وطنا يعونه ويعتزون بانتمائهم إليه. فلبنان الآتي لا يبنى بالمظاهرات ولا بالتظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالتصاريح ولا بالبيانات وثرثرات السوشيال ميديا، بل نبنيه بإطلاق عقوبة واحدة في يوم واحد، عقوبة يمتلكها كل لبناني، هي التي تريحنا من ارتكابات اليوضاصيين. إنها عقوبة صندوقة الاقتراع يوم الانتخابات. كيف؟ بعدم إسقاط أسمائهم فيها، بل بإسقاط كراسيهم عن أكتاف المواطنين الببغائيين حتى ينهار إلى النسيان طقم سياسي فاسد ويأتي إلى الحكم لبنانيون جدد أنقياء مبدعون في كل حقل هنا وفي العالم، غير مستزلمين لزعيم القبيلة ولا لسيد العشيرة ولا لصاحب المزرعة ولا لأولياء نعمة مسممة. لبنان الآتي لا يبنيه إلا من يشهرون انتماءهم إلى مبارك واحد تاريخي مكرس، إنه لبنان.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. أكرمني جدا العالم الموسوعي الأب الدكتور جورج حبيقة بأن استشهد ببعض ما يرد في مقالاتي ومداخلاتي أثناء المقابلة التي أدارها في الMTV الإعلامي الأستاذ داني حداد، والذي حاوره مع رئيس تجمع اتحاديين الأستاذ جورج جبور. الأب حبيقة بحر واسع جدا، حوى جواهر الأديان والفلسفات، فتخطى ثوبه الكهنوتي التقليدي إلى جبة تؤول إليها الأفكار وتتلاقح فيها خدمة للكائن الأسمى أي الإنسان. أطفى علي أوصافا أغرقتني في الخجل، فما أنا سوى واحد من أترابي الذين عاقروا العقود المتلاطمة والأحداث الخطيرة، ثم وصلوا في النتيجة إلى نتائج في غاية البساطة كان علينا أن نصل إليها قبل أن نخوض مرير التجارب. ومن جملة ما قاله أنني آمنت بلبنان الكبير بعد أن جحدته في فترة المراهقة والحماسة، وأنني عزوت إلى البطريرك لهويك القداسة لأنه أنجز هذه المعجزة وهي الصيغة اللبنانية. لكنني فوجئت برئيس الاتحاديين الأستاذ جورج جبور يقول بأن إيماني بلبنان جاء بعد أن أقر الدستور وجهه العربي، وهذا لعمري كما يقول الشهيد رشيد كرامي تعسف بالغ وتعليل متعجل وغير منصف. قد يقصد منه أن يؤكد أن الجماعة الثقافية التي حشرني فيها ما زالت على رؤيتها المتطلعة إلى خارج الحدود، وهذا يغريني بأن أسأله عن تعريفه للمجموعات الثقافية المختلفة التي تتنافر ضمن الدولة اللبنانية، بما يقتضي أن تفك عن بعضها بعضا حسب وجهة نظره. وأسأل أيضا ما هو الفرق بين الاتحاديين الذين يرأسهم الأستاذ جبور والفيدراليين الذين يرأسهم الدكتور رياشي والنخبة التي يعبر عنها الوزير جويس الخوري. وأضيف بأن الكانتونيين الذين ضاقوا زرعا بوحدة الدولة اللبنانية الصامدة على مر 100 سنة هم أيضا منقسمون على أنفسهم بتنظيمات مختلفة، وقد يلزمهم كيان فيدرالي يجتمعون فيه. من البداهة القول أن الانتماء الديني لا يشكل هوية مستقلة، لأن الفكر الديني عموما يقوم على عمارة الأرض ووحدة الرب والسلام بين البشر، بالإضافة إلى أن المعتقدات والعادات والنصوص الكثيرة تجمع بين المسيحية والإسلام في أكثر من مكان. وإن الإنسان يبدأ وعيه بعد أن فرض عليه دينه بحكم الولادة، فيذهب إلى الثقافات الشتى وقد يؤمن بنظرية ما ثم يعود عنها، بل إن كلمة مجموعة ثقافية تتناقض بالأصل مع مفهوم الثقافة، وهو عبارة عن أبواب مستطرقة ونوافذ مطلة على الآفاق. شكرا للصديق الكريم الأب جورج حبيقة الذي أنتمي إلى فكره الثقافي الشاسع من غير أن أضطر لاعتناق المسيحية. أصدقائي، صدر منذ فترة قصيرة عن دار رياض نجيب الرئيس كتاب جديد للصديق السفير المؤرخ الدكتور خالد زيادة، عنوانه عقد الستينيات الفريد. أستعجل التنويه به قبل أن أنتهي من قراءته، إذ فيه أحسست أن خالدا يسرد تاريخي الشخصي بسرد تقلبات الستينيات التي غيرت كثيرا من المعتقدات والثوابت الفكرية وأحدثت تدخلات عميقة بين المجموعات الثقافية. أنصح الدكتور جبور بقراءة هذا الكتاب، وألفته لأن الشرط الأول لقيام الفيدرالية هو كيان قوي للدولة، كما هي الحال في ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول. وهذه الفكرة لفتني إليها الدكتور غسان عياش استمعها من أحد سفراء سويسرا السابقين. إن ترامب عندما شن حربه على إيران لم يستأذن كل ولاية على حدة. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: لبنان بين عاصفة الطقس وعواصف السياسة والأمن والمفاوضات مع إسرائيل أمام اختبار جديد. إسرائيل تقترب من ذروة التصعيد مع حزب الله واستعدادات لتوسيع الغارات على لبنان وصولا إلى المستوطنات الشمالية. واشنطن تحسم موقفها، الحكومة اللبنانية وحدها تفاوض، ونزع سلاح حزب الله شرط للبنان الآمن والسيد. اليونيفيل واتفاق الإطار في مهب الانتظار، عون يتحرك خارجيا لدعم الجيش، واليونان غدا محطة جديدة، واشنطن وطهران حرب بلا حسم ومفاوضات متعثرة، والعقوبات الأمريكية تشدد الخناق على إيران. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:08.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورد انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورد لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر، وإلي طنوس.

0: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تعبولد تعبولد تع
4: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. من عاصفة الطبيعة إلى عواصف السياسة والأمن، يبدو أن لبنان ما زال في مواجهة مفتوحة مع أكثر من استحقاق وأكثر من احتمال. فبعد الأضرار التي خلفتها العاصفة الجوية أمس، بقي الجنوب في عين العاصفة، وتحديدا مرتفعات علي طاهر، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن اقتراب التصعيد من ذروته مع حزب الله. وبينما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت إسرائيل ستقدم على خطوة عسكرية للسيطرة على التلة، يبقى الموقف الأمريكي عاملا أساسا في تحديد مسار الأمور. وفي موازاة التطورات الميدانية، ما زالت المفاوضات مع إسرائيل في دائرة المراوحة، كما يبقى مصير اليونيفل واتفاق الإطار عالقا في دائرة الانتظار. أما واشنطن فاختارت أن تكون أكثر وضوحا عندما أكدت أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وأن نزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة هو الطريق إلى لبنان آمن وسيد. وفي محاولة لكسر هذا الجمود، يواصل الرئيس جوزيف عون تحركه الخارجي،

0: حاملا ملف الجيش ودعم الدولة في زيارة إلى اليونان غدا على وقع مشهد لبناني يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، والبداية من العاصفة الطبيعية.
1: لم يسلم لبنان الخاضع للعواصف العسكرية والسياسية منذ سنوات من أولى عواصف الشتاء قبل أوانه، فتسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برعد وبرق ورياح عاتية بأضرار مادية جسيمة وبسيول عارمة غمرت الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية وجرفت معها عشرات السيارات. الأضرار لحقت المطاعم وحفلات الأعراس وحدائق المنازل والأشجار. وقد حذر رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك من السباحة وممارسة الأنشطة البحرية أمس واليوم بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وخطر الغرق.
2: نحن كفريق انقاذ عم ننبه ارتفاع موج كتير عالي، في عنا سلاح طيارات ومد وجزر، وفي محلات اللي هي بينسبح فيها مثلا مثل تحت شكة بمنطقة صيدا، باخذ الحيطة والحذر قد ما فينا، ما ننسى الاتصال على 125 عند اي حدث طارئ.
0: غرفة التحكم المروري طلبت من جهتها من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية. هذا ودعت بلدية حارة تحريك المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم ركن السيارات بقربها بسبب اشتداد الرياح وخطر تطاير الحجارة وأجزاء الواجهات. عاصفة آب غير المتوقعة تسببت بإلغاء حفل زفاف في جبل لبنان، وبخلاف بين العروسين انتهى بالانفصال. جاء الخلاف على خلفية تحميل العروس شريكها مسؤولية عدم تأمين مكان مقفل بديل للحفل، رغم أنها نبهته قبل يومين إلى احتمال تبدل الأحوال الجوية. وتبعا لمواقع التواصل الاجتماعي تصاعدت حدة الخلاف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، فيما لم تنجح محاولات الأهل والمقربين في تهدئة الأجواء لتفيد الروايات المتداولة بأن الأمر انتهى بانفصال العروسين. في المقابل استكمل زفاف ثان داخل الكنيسة بالضحك والفرح والرقص تحت المطر.
1: والآن ماذا في الأحوال الجوية اليوم؟ بحسب مصلحة الأرصاد الجوية فإن الأمطار ستستمر حتى الظهر على أن يبدأ انحسارها تدريجا وتعود الأجواء إلى الاستقرار.
0: يتوجه الرئيس جوزيف عون غدا إلى اليونان في إطار حراكه الخارجي لحشد الدعم للبنان وتعزيز العلاقات مع أثينا، ولا سيما في ظل التطورات الأمنية والسياسية في الجنوب. وتركز الزيارة على دعم الجيش والبحث في سبل تمكين الدولة من بسط سيادتها، إضافة إلى تأكيد الدعم اليوناني لاتفاق الإطار والموقف اللبناني. ومن المنتظر أن تتوج الزيارة بتكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للجيش اللبناني. وغدا أيضا تتجه الأنظار إلى المواقف البارزة التي سيطلقها الرئيس نبيه بري والمتصلة بالتطورات الجنوبية وملف السلاح والمفاوضات مع إسرائيل ودور الدولة، وذلك في إطلالة متلفزة لمناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
1: وبعد اصطدام تمسك لبنان بالتمديد لليونيفيل في الجنوب بالرفض الأمريكي، رأى الرئيس نبيه بري ضرورة البحث عن قوة أممية بديلة تحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتنتشر في الجنوب تحت علم الأمم المتحدة، ومن دون ذلك نفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني شرط انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية. ورأى بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست بديلا عن الحضور الدولي في الجنوب ما دامت تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار. وأضاف رئيس المجلس: رغم موقف الرافض للاتفاق اقترحت توسيع المرحلة التجريبية لتشمل بلدات محررة وفق التقسيمات الإدارية للجنوب بدلا من حصرها بزوتر الغربية.
0: وفي السياق عينه أكد مصدر وزاري للشرق الأوسط ضرورة التكامل بين القرار رقم 1701 واتفاق الإطار، معتبرا أن استمرارهما يتطلب ضغطا أمريكيا على إسرائيل لإحداث خرق في المفاوضات، وحذر من غياب بديل واضح لليونيفيل متسائلا عن مصير الوضع الأمني في الجنوب بعد انتهاء مهمتها واستمرار التوتر. وأكد المصدر الوزاري أن أي تقدم في المفاوضات مرتبط بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة بالتزامن مع إخلائه تلال علي طاهر لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار فيها. واعتبر المصدر الوزاري أن نزع السلاح بات ممرا إلزاميا للتعافي، فيما ربط التواصل مع واشنطن بموافقة طهران وبشرط أمريكي واضح هو نزع سلاح الحزب. وفي عز العواصف العسكرية والسياسية التي تضرب لبنان، خرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ليعلن أن واشنطن تؤكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وأضاف تشدد الولايات المتحدة على أن نزع سلاح حزب الله شرط أساس لقيام لبنان آمن وذي سيادة. ودعا باسم واشنطن الحزب إلى التواصل مع الدولة اللبنانية وتسليم أسلحته، لافتا إلى أنه ما زال يتلقى أوامره من إيران.
1: وسط هذه الأجواء، أفادت القناة 15 العبرية بأن إسرائيل تقترب من ذروة التصعيد في المواجهة مع حزب الله على خلفية تطورات في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وقالت القناة إن السكان والمؤسسة الأمنية في إسرائيل يدركون أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، مرجحة الانتقال في خلال الأيام القريبة إلى مستوى أعلى من الغارات على لبنان وقد يمتد إلى المستوطنات الشمالية، مشيرة إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية لهذا الاحتمال تجري بأقصى درجة ممكنة.
0: إلى ذلك، كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الواقع الأمني والتطورات في الجنوب حضرت في اجتماع عقده وزير الدفاع ميشيل منسا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إيطاليا.
1: في الميدان جنوبا، غارتان بمسيرة إسرائيلية استهدفتا بلدة المنصور وطلوسي، في حين طال التمشيط الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة بلدة تولين. أما القصف المدفعي فطال المنطقة الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة وأطراف بلدة برعشيت، ومشطت مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي برشاشاتها الثقيلة أطراف بلدة زوتر الشرقية. حسين معنا.
3: وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وقد استهدف بشكل عنيف وادي سلوك لجهتي تولين ومجدل سلم، كما طال القصف المدفعي أطراف ميفدون ودوحة كفر رمان وحداثة وحريص وبلدة المنصور التي تعرضت أيضا لغارتين من الطيران المسير. كذلك تعرض وادي الحجير لتمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي من نوع أباتشي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل ويوم أمس، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 15 غارة استهدفت المنصوري ووادي الحجير والنبطية الفوقة. كذلك استهدف الطيران المسير مدينة النبطية والجرمك والنبطية الفوقة وأطراف سربين. أما القصف المدفعي فقد طال أمس علي الطاهر والدبشة وعطشيط القصير وميس الجبل وأطراف بلدات ياطر والمنصوري وبرعشيت وحداثة وحاريس وحولة. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة عبر الطيران المروحي استهدف القنطرة ومركبة وأطراف زوتر الشرقية. أما في أعمال التفجيرات وإحراق المنازل فقد طالت أمس المنصوري ومحيط عيت الجبل حداثة ومركبة وحولة وطلوسة وميس الجبل وبيوت سياد وزوتر الشرقية. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحريك للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من الديمان، دعا البطريرك بشارة بطرس الراعي في خلال مؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني إلى أن نجدد ثقافة التواصل.
4: شهدت الشراكة المسيحية الإسلامية في لبنان تحديات وصعوبات وعثرات بلغت أحيانا الشكل بحروب والمواجهة الدموية، إلا أنها طويت وانتهت على قاعدة تغليب الشراكة الوطنية على ما عداها من طروحات وخيارات لم تجد صدى لها على مستوى الإجماع الوطني.
1: نفذت مديرية المخابرات عملية دهم في صبرة بعبدة أوقفت في خلالها أحد أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإطلاق النار وفرض القوات والتواصل مع جماعات متطرفة، وفي أثناء العملية حصل تبادل لإطلاق النار من دون إصابات.
0: وفي الشمال أطلق مجهولون النار فجرا من سلاح حربي باتجاه مطعم في أبي سمرة قبل أن يلوذوا بالفرار. اقتصرت الأضرار على الماديات الجسيمة من دون وقوع إصابات، فيما بقيت دوافع مجهولة. كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية عن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ حتى تفي أمريكا بالتزاماتها. تمازمنا أفادت وكالة بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأن القوة ستنتصر، ومن غير المتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران قبل الانتخابات النصفية التي ستجرى في 20 المقبل.
1: وأمس أجرى مصرف الإمارات المركزي تفتيشا عاجلا ومراجعة معمقة لفروع بنك مصر بعد الإجراء الأمريكي المقترح بحق البنك على خلفية تعاملات مالية مرتبطة بإيران. وتركز المراجعة على تعاملات الشركات الواردة في البيان الأمريكي وعلى مدى التزام البنك بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحص العقوبات. ويبحث المركزي الإماراتي خياراته بشأن البنك في حال إقرار واشنطن التدبير المقترح مع مراعاة التزاماته تجاه العملاء داخل الإمارات.
0: توقع إسرائيل غدا اتفاقا مع اليونان لبيعها نظام دفاع جوي للتصدي لتهديدات محتملة من تركيا وإيران، بحسب ما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست. تبلغ قيمة الاتفاق 3 مليارات دولار، وتتضمن تحديث نظام الدفاع الجوي لليونان بما يغطي أراضيها وجزرها كافة.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق ب3 قذائف.
0: هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بلدة قصرة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة في أحدث موجة من التوتر الذي تشهده المنطقة منذ 3 أسابيع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل جنودا وقوات من شرطة الحدود بعد تلقي بلاغات عن وصول مثيري شغب إسرائيليين واندلاع مواجهات تضمنت رشقا متبادلا بالحجارة. من جهة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فيصل وعنصر آخر من حركة حماس في قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية. من جهة ثانية لقي 37 شخصا مصرعهم وتم إجلاء ما يقارب 400 إثر غارة جوية روسية بطائرة مسيرة استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا للجيش الأوكراني قرب منطقة سكنية على مشارف العاصمة كييف. في الموازاة أفادت وكالة تاس بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو.
0: ونقل موقع أكسيوس عن مصدر بأن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن لديهم معلومات استخبارية تشير إلى تخطيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصعيد كبير للحرب. توازيا أفاد أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب قلل من أهمية زيارة مدير السي آي اي جون راتكليف إلى موسكو، مؤكدا أنها كانت اعتيادية ولم تهدف إلى تحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو. وبحسب مصادر أمريكية فقد حمل راتكليف إلى روسيا مقترحا لإحياء المفاوضات وعقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء ترامب بوتين وزيلينسكي في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا.
1: في الخبر الأخير أعلنت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا أن اتفاقية الطاقة مع الولايات المتحدة مدتها 25 عاما تهدف لزيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع الاحتفاظ بسيادتنا على مواردنا الطبيعية.
0: ختاما تذكير بالعناوين: عاصفة في الطقس وأخرى في الجنوب. لبنان أمام مرحلة دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات. علي الطاهر في واجهة التصعيد. إسرائيل ترفع جاهزيتها لتوسيع الحرب والأنظار تتجه إلى القرار الأمريكي. واشنطن تضع نزع سلاح حزب الله في صلب الحل وتؤكد الحكومة اللبنانية وحدها المخول التفاوض. التمديد لليونيفيل واتفاق الإطار في دائرة الانتظار. عون في اليونان بحثا عن دعم للبنان وجيشه غدا وإطلالة بارزة لبري. بين واشنطن وطهران التصعيد مستمر والعقوبات الأمريكية تزيد الضغط على إيران. المواجهات تجددت في قصر بالضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فصيل في حماس بغزة.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
3: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
4: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السيبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، منحييكم بصباح هذا الأحد من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد. بهالحلقة نستضيف النائب أجوب تيريزيان، ومع هالنائب رح نناقش كل التطورات التي لها علاقة بالأوضاع اللبنانية، بدءا من موضوع اليونيفيل وصولا إلى موضوع ما يجري في الجنوب، ويعني جدوى استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأيضا رح نناقش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وطبعا رح نضطر إلى بعض الشؤون التي يناقشها مجلس النواب. يعني استاذ أجوب، اول شيء اهلا وسهلا فيك ومرحب فيك باذاعه صوت كل لبنان.
2: ميرسي استاذ بسام، وكمان بدنا نحيي المستمعين واكيد كل اللي عاملين بالاذاعه.
1: طيب بدي بلش معك بموضوع اليونيفيل. موضوع اليونيفيل اصبح موضوع ضاغط، لبنان يحاول انه تبقى اليونيفيل بجنوب الليطاني، ولكن يبدو انه هناك قرار امريكي اسرائيلي باخراج قوات اليونيفيل من لبنان مع نهايه مهامها بنهاية هالسنة. شو لازم نعمل بهالملف؟
2: مجلس الأمن كان عم بيناقش هذا الموضوع،
1: صحيح، من يومين
2: وحضر السفير الأمريكان شو كان اسمه مايك وولترز، بس ما أبدا باعتراض ولا شيء، وأخذ ما كان في إجماع، بس أقله كان في أكترية عم بيقولوا أنه اليونيفيل لازم يبقى. هلأ اليونايتد نيشن ككل بسام عندهم مشكلة. نمبر وان، ما قد الدورة، مش عم نحكي عن اليونيفيل، يعني يونايتد نيشن
1: كأمم متحدة، كمنظمة
2: الشارتر نظامها
1: شرعة الأمم
2: المتحدة هن خزلوها. يعني وقت بتجي بتقول هيومن رايتس وبتشوف اللي عم بتصير بالدول النائية مثل لنقول بأفريقيا،
1: عم بصير عنا هون
2: بالمناطق كمان، لما نربطها بس بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي، انه فشلوا بهالمهام، بلس الكوست عم بيكون عالي كتير. يعني انا بيجي بقول اذا ما في مهجرين عندهم شغل اكيد لا، مثلا شو هن في كل واحد عندهم اسم، كل شارتر تبعهم، اذا يعني انا
1: يعني الاونر، ويعني
2: كل بناخذ كل في كتير
1: كل المنظمات اللي هي تحت لواء الامم المتحده،
2: اذا بناخذهم بتشوف انه هن ما بيشتغلوا لما يصير في الحدث،
1: بيشتغلوا ما بعد الحدث.
2: يعني أوكي. إذا هي يعني الموظفين المبسوطين، إذا ما فيها الحدث هو أشخاص ما بيشتغلوا. مع العلم أفضل إذا بدك ياخدوا precautions إنه ما يصير تهجير، ما يصير في الحروب، يعني هن عم بيشتغلوا على النتائج.
1: بس هني عندهم القدرة؟
2: ما أكيد اليوم إذا ما عندك القدرة، يعني أنت كمنظمة زوم ما لا يلزم صرت. فهمت الفكرة؟ ما هو لشو نعمل هالمنظمة نعملت لتحافظ السلام بالعالم، وأنا برأيي فشلت شو بتسميها بالعربي بسام شارتر طبعا هن الكتبينه،
1: الشرعة
2: تبعيتهم هن أخزلوها. بس هذا رأيي. هلأ بتقلي بقاؤهم بلبنان مهم، أنا بقولك إيه، ليكونوا شاهدين على اللي عم بيحصل،
1: مهم من ناحية انه بس يكونوا شهود على اللي
2: عم ما بيقدروا يعملوا شيء تاني. يعني ما فيهم يعمل شو بيعملوا، اللي عم بقوي السلام بيردوا عليهم، بدهم الامر ليردوا عليهم، مين بيعطيهم الامر؟
1: بس ما بالاخر اليونيفيل كانت موجودة وكانت عم تشوف كل شيء عم بيصير قدامها من قبل الاسرائيلي ومن قبل حزب الله، وما قدرت تعمل شيء لا مع الاسرائيلي ولا مع حزب الله
2: بدون شك. انا اللي عم بقوله بهذا الموضوع ممكن يكون في فشل، انا عم بحكي بشخصي، بدي حدا يكون شاهد على اللي عم بيصير. مين بده يبعث الرابور انه فلان عمل هيك، هداك عمل هيك،
1: وسائل الاعلام موجوده عم تودي،
2: ما بيوصلوا للنقاط، عم بيقتلون، احنا عم بيقتلون وما في بدون رادع، مين عم بحسبهم؟ ما حدا. مين عم ليك سؤال بس بغض النظر عن موقفي بموضوع قضية الفلسطينية، أنا بقول كل واحد لازم يهتم بحاله، أوكي؟ يعني نحن كلبنانيين ما عنا القدرة نهتم بغيرنا،
1: صحيح،
2: خلينا نقولها مثل ما هني. هذا بغض النظر عن موقفي من قضية الفلسطينية، إنه معقولة يا بسام آلاف الأطفال بيموتوا، آلاف الأطفال بيموتوا ما حدا بيعمل شيء، وبيسموها collateral damage، في شيء غلط، يعني في لا عدالة بالعالم. هذا أحدهم، عم نعطي example هلأ اللي نحن عم نعرف بالموضوع. إذا منروح أبعد شوي لنقول صوب أفريقيا، صوب دول الله عليهم شو عم بيصير، مين عم بيعمل شيء؟ هذا بتعد إنه نحن عايشين بعالم فيه عدالة؟ أكيد لا، نحن ببلد بعالم تصور بعد في جوع، وفي عالم بيكبوا الأكل وبيجي وبيفكروا كيف بدنا نعمل كومبوستينج، كيف بدنا نعمل فرز، مش عم نحكي عن لبنان، بالعالم ككل. يعني حرام، يعني لهيدا it's unfair. ديك سؤال، 150 ألف شخص انتقلوا بفرد نهار من أرتساخ على أرمينيا، مين عمل شيء؟
1: ما حدا.
2: الكنيس، تراث، تاريخ، لك عشوائي رح يقنعوك انه مش هذا هو التاريخ، يعني مش هذا مش ارمني، ما بفهم. يعني مين عم بيعمل شيء؟ ما حدا. يعني لكينا الفكرة الاساسية اللي مبنت عليها United Nations لازم اعادة نظر فيها.
1: طيب اليوم في الامريكيين والاسرائيليين عم بيقولوا،
2: هذا بكل اسف عم بقوله، مش انه مبسوط انا عم بقوله، يعني مجروح انا عم بقوله، حرقه بقلبي انا عم بقوله، بس هالحقيقه.
1: طيب اليوم الامريكيين والاسرائيليين عم بيقولوا انه نحن اي قوه بدها تكون موجوده بالجنوب بدها تكون تنوجد بعد ما تنتهي عمليه نزع السلاح، وهيدي القوه كمان بدها تكون مكلفه بمهام، يعني يمكن من بين المهام يكون مكلفه فيها كمان انه تروح تشوف، تفوت على بيوت الناس بس تفتش البيوت او تشوف شو بدها تعمل عمليات من هذا النوع. طبعا هل هذا الشيء مقبول بالنسبه للبنان؟
2: لا اكيد لا،
1: مش مقبول.
2: حاكي بلا طعم. اليوم بغض النظر للاسباب اللي نحن وصلنا لها، شو التريجر، يعني شو السبب اللي وصلنا اليوم للواقع، ناخذ مثل بسيط، لناخذ سوريا مثلا. اليوم شو السبب يلي خلى هالشيطان اللي انا دائما بسميه الشيطان يفوت يحتل اراضي وصولا لابواب دمشق مثلا؟ اطماع عادي عنده ايه، يعني نحن اطماع اليهودي والاسرائيلي الصهيوني لنقول سيونيزم ما انه شي جديد، يعني هيدا الموضوع مزمن بأراضي اللبنانية وأراضي السورية، هذا شيء بسيط. هلا ثائب حط حجة ومش عليها، مع العلم إنه منا هالحجة الكبيرة بس استعملها، أوكي متفقين عليها، بس هو بده قرر عنا نحنا شو بدنا نعمل. هلا عنده الليفرج لنقولها مثلها، هو ربحان، ما في، أنا برأيي ما في حل، يعني اللي عم بينعمل اليوم انت مهزوم، عم بيستغل هزيمتك نقطة الصدر.
1: طيب اذا ما صار في، وصلنا بكرة نهاية العام وطلعوا اليونيفيل بلشوا يطلعوا وما صار في بديل لقنهم، شو بصير بجنوب لبنان؟
2: مثل ما عم بيصير بغزة،
1: يعني حرب تدميرية.
2: ايه ما يحوا عم بيعملوا هلا، شو الاسباب اللي عم بيدمر فيهم البيوت هدول؟ فيهم حدا؟ ما فيه حدا، ما بدو يوم يرجعوا، عم بيدمرهم. هو إنشاء لك اليوم ثائب حظه لنقول قليل إنه في لبنان جاره، إذا لابد يعني مع العلم إنه هذا الأرض معروف لمين أساسا، وعد بلفور،
1: صحيح صحيح، بس نحن اللي عم نقوله هلأ حاليا إنه اليوم إذا الدولة اللبنانية غير قادرة إنه تفرض ما تريده على المجتمع الدولي لجهة أو بقاء اليونيفيل أو يكون في قوة دولية جديدة موجودة؟
2: بده يكون في بديل.
1: بده يكون في بديل؟
2: أكيد. أنا أكيد منها راح يكون في بديل. مش حيتركوا لبنان لحاله. عنا دول صديقة لنا كتير من فرنسا، من إيطاليا، حتى الأمريكان يعني عم بيشتغلوا على الموضوع. مثل ما أنا فهمت من آخر لقاء مع فخامة الرئيس اللي عم عجد، إذا بتفكر أنا بقول أنه اللي عم بيعمله يعني واصل أنه خي زدت كل شيء علي أنا قبلين، بس خليني خلص الشعب. يعني هل هيدا هو الوضع اللي فيه فخامته؟ ويعني أنا بالشخص أنا يعني بتفهمه، أنا معه للموت يعني أنه هالقد عم بيقاتل بس بقدراته يعني اللي عنده إياه لا يقدر يرد شعبه، لأنه ما تنسى هو كمان من هذا الشعب، هو جنوبي أصل طبعه وبالنفس وبالروح، ما عدا أنه هو كان قائد جيش ولا رئيس جمهورية كل لبنان. يعني ما في يترك بلده بدون ما يلاقي حلول له، وعم بيعملها يعني بقدراته، هيدا قدراتنا ككل. هلا اذا نجح ممتاز، اذا اخفق كلهم رح يقولوا انت اخفقت، بس اذا نجح كلهم رح يقولوا نحن نجحنا. هيدا مثل كل
1: يعني بتبنوا النجاح يعني. بتبنوا النجاح وبتكبوا الفشل.
2: هيدا دائما معروف بلبنان وهو هيك وهو بيكون عارف هيك عم بيعمل كل شغله بس بدنا نخلص لبنان.
1: بس هذا الكلام اللي عم بتقوله يعني مش كتير بوافق عليه الشيخ نعيم قاسم،
2: هذا مشكلته.
1: أمين عام حزب الله
2: ما عندي مشكلة أنا وياه، هي لهذا نحن عنا الديمقراطية. هذا رأيه. هذا رأيه وما فيكون غير هيك يعني اليوم.
1: لا ما فيكون غير هيك،
2: ما هيدا هو لأنه
1: بالآخر بالآخر دولة عم تجرب تخلص شعبها. مثل
2: هو عم بيقول وقفوا عملية الاتفاق الإطار.
1: ايه
2: اوكي اتفقنا احنا وياه رح نوقفه، بس ما عم بيقول شو البديل.
1: ما في بديل عنده
2: انه يعطينا البديل. اذا بده يقول لي البديل مقاومة رح نقول له ايه صح، كان المقاومة انتو استعملتوا هيدا الاداة بطريقة خطأ، صار بدل ما يكون مقاومة تحول لهجومة، وتتحول للهجومة سقط قوة المقاومة يلي كان موجود. هالحقيقة بدنا نقولها مثل ما هي، المقاومة ايه كان بديل لكل شيء، كان عاطي موازين الرعب،
1: توازن
2: الرعب صح. مجرد ما اخطئ استعماله وصلنا لهالنتيجة، اذا عندهم غير حل يقولولنا بنقعد نفكر فيها. هلأ كمان تاني الطرف بده يتفهم كمان انه اخر شيء هذا لبنان في مكون بطريقة معينة، ما فينا كل يومين ثلاثة نتهجم على بعض ولا يمشي الامور. يا بده يروحوا غير الدستور، لانه الدستور هو فيه وفاق وطني. يعني الوفاق الوطني بقى نحكي مع بعض بقى نوصل لنتيجة.
1: بس
2: لحظة ما بس خليني أخلص الفكرة تسلسل أفكاري لما كون عم نضيع المستمعين. ايه بده يكون في حكي مع بعضنا، بس كمان بده الديمقراطية بده تتطبق. يعني بالديمقراطية الأكترية بتغلب الأقلية بغض النظر التوافقية. يعني بدنا نكون شوي دايقين بهال الميزان الذهب اللي عنا إيه. آخر المطاف في مسؤولية الشعب. يعني اليوم هذا الشعب بده يعيش، بده يكون عنده أحلام، بده يكون عنده فرصة ليطبق الأحلام تبعه. ما فينا نضلنا راجعين 50 سنة لورا على المشاكل تبعنا.
1: بس يعني بهذا الكلام اللي عم تقوله حضرتك، كمان بيجي حزب الله بيقول لك أنا مش وارد عندي حاليا أنه أنا سلم سلاحي، بيقول لك انه انا معركتي مش معركة بس مرتبطة بلبنان، هي معركة مرتبطة بالمنطقة كلها وبالحضور الايراني بهذه المنطقة.
2: نحن
1: طب هون انت هون خلص صرت مربوط بخارج
2: لحدود. نحن من اللون للكل للكل شرط انه خلينا نوضح انه اسم الله كله حدا عم يشد لهم الحبال للكل انه نحن قدراتنا برهننا حتى عنا بعد يعني كتير لنوصل نقدر ندير يلي عنا يهم. بعد بدنا كتير لنقدر ندير اللي عنا يهم, لأنه السوري لليوم ما قدرنا من بعد الاستقلال لليوم انه ندير هذا البلد. كل مرة كان في حدا عم بيديرنا, فخلينا نحاول نتعلم,
1: يعني خلينا ندير شؤوننا.
2: لا خلينا اقل هون نحاول نتعلم ندير شؤوننا. خلينا نبلش نتعلم ندير شؤوننا. طيب. مع الاحترام للكل, اليوم هذا البلد ما في يكون بلد كل مرة حدا عشوي عم بيتمنوا اكس يجي يديرنا خيه يحكمنا. لا مش هيك. اذا هيك الوضع 60-70 يوم, يعني احنا مش عايزيننا, يعني لنبلش من هون. انا من هذا الشخص, انا عندي الارادة لدير بيتي, عندي ارادة لدير شؤوني, وعندي ارادتي كنايب بدي دير بلدي. يا منتفق هذا الموضوع, يا كل واحد اللي معي جوي يفل على بيته صراحة. لانه الاجيال الباقي بطل موجودين على الارض, وانا وياك صرنا بفتكر الجيل الباقي اليوم الورانا ما راح يبقى, راح يكون في الفراغ.
1: كل الشباب فلوا.
2: بدنا مع احترام الالون, اذا بدي يحكموا بدي يكون في شعب لقدروا يحكموا.
1: طيب, في دعوة للرئيس الجمهورية من قبل حزب الله وحلفاء حزب الله انه خي يوقف هالمفاوضات وخلص, خلينا ننهي الموضوع بلا مفاوضات. المفاوضات ما وصلت لمحل, عم تقدموا تنازلات, وهالتنازلات عم تكون مجانية لإسرائيل. إسرائيل ما عم تعطيكم شيء بالمقابل. طب هون في معضلة أمام رئيس الجمهورية, شو بيعمل؟ بوقف المفاوضات ولا بيكمل بمقابل إنه إسرائيل ما عم تعطي شيء؟
2: أنا أساسا بس

0: لما يطبقوا
1: هلا اليوم قبل بكم يوم بيطلع خبرية انه هددوا له ابنه. لك ما حبيبي هدد الشعوب حواليك كلياتها بتحكينا عن هددوا له ابنه. مين مين مين هدده؟ هو خلص اخترع هالخبرية ورجع اخترع خبرية انه عم حاطين لنقول مبلغ معين ليقتلوا ابنه لترامب. عم بيخترع هالخبريات هو بيخترعهم
0: ابنه لنتنياهو
1: لا كمان ابنه لترامب انه 10 مليون دولار ليقتلوا له ابنه. هو بس بالوهم طبعاً بيخلقون بيخلقوا حوالي هالموضوع الميديا بيعملوا البوش تبعيته وبيجربوا يقنعوا العالم. هلا الحمد لله انه العالم صاروا بيعرفوا بقى بيصدقوا من عنا وبالجر يعني انه حتى اللي بيعملوه عنا بلبنان بطلوا يصدقوا. بس الفكرة الاساسية هن ما بيلتزموا ابدا باي شيء. بس شو البديل؟ عم نرجع
0: نرجع على البديل.
1: انا رح اقول شو البديل. شو انا البديل برايي بيقول منقله لفخامة الرئيس دورنا هالترسنة السلاح اللي عندك يوم ويلا خليها نهجم ونظهر
0: الإسرائيلي
1: مش الإسرائيلي العكروت معه كمان يعني لهالدرجة. شو ما عندنا شيء نحن لك بالزور عطينا كرصاص لتقوص بالزور عندك قطع خفيفة لتروح تداهم لك هليكوبتر ياما وقت نعطينا الجزال منع انه يركب عليه
0: صواريخ
1: يعني شو عم نحكي نحن؟
0: فإذا نحن ما عنا حل
1: غير ما
0: شو هو؟
1: نتفاوض نحاول قدر الإمكان نجيب نرد الشعب على أرضه وآخر المطاف رح يوصل لهذا الموضوع. بس في برأيي بدو يمد كتير هذا الموضوع وأنا أقول لك أنه برأيي هذا العلاقة بالانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية. بدنا ننطر لنشوف وين نوصل. بآخر المطاف نحن ضعفاء مع الأسف يعني فتنا بلعب أكبر من حالنا.
0: بس ما كنا حاسبين هالحساب.
1: لا لا أنا ما عم بقولك من أول طريق أنه أنت اليوم قلتها وعم برجع كررها. انت كنت بوضع بتقول مقاومة استعمل هيدا الدوني بطريقة خطأ هيدا بك تدفع ثمنه.
0: طيب قداش اليوم كمان هيدي الدولة اللبنانية الموجودة بتقدر انه يعني ما تاخد بعين الاعتبار ما يطلبه حزب الله؟ يعني هل الدولة اللبنانية اليوم مستعدة لاستمرار المواجهة السياسية بينها وبين حزب الله؟
1: هلا هني كيف بدنا نحطها بطريقة شوية ذكية. اليوم المواجهة السياسية ما بفتكر فيه المواجهة السياسية ما انه هالقد برأيي محتدة. المواجهة السياسية بتكون بأمور داخلية. هي صار موضوع يعني بفضل ما نحكي عنهم. ليه؟ لأنه أنا مش عم بفهمها يعني أنا ما عم بفهمها. لنبلش من هون. رئيس الجمهورية لو ما صوتوا له ما كانت له رئيس الجمهورية. اتفقنا؟
0: اتفقنا. يعني صوتوا رئيس الجمهورية.
1: ثقة الحكومة
0: كمان عطوا الثقة.
1: لا من بعد شو؟ بعد ما انتبه رئيس الجمهورية خطابه مش ملزم
0: بعد بيان الوزارة.
1: بيان الوزارة واضح. شاركوا بالحكومة بعد الموازنة وتطرح الثقة بالحكومة
0: كمان عطوية
1: رجع عطوة. انت فهمت شيء انه ليش انا ما عم بفهم؟ يعني فهمت الفكرة ليه ما عم بفهم؟ شو الموضوع؟
0: هني واضحين هني بيهاجموا الحكومة وبدوا يضلوا بالحكومة.
1: ما في مشكلة يضلوا بالحكومة بس انه كيف يضلوا بالحكومة حكومة تكون حكومة تصريف اعمال. الفكرة الاساسية انا عم اقول للمشاهد عم اقول للمستمع يفهمني انه ما في اليوم موضوع منطقي عم بسمعه لابني على شيء مقتضى صراحة يعني.
0: طيب كمان يعني اليوم في عم نسمع اصوات عم ترجع تطالب بتطبيق 1701 عم نسمع أصوات عم

0: يرجع الطالب بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار يلي صار ب 27 نوفمبر 2024 وانه لا خلينا نروح على هودي على هودي ومروا على ما نصت عليه صيغه الاطار. طب ما نحن كنا 1701 من 2006 ل 2023 ما كنا مطبقينه. هلا كيف بدنا نطبقه؟
1: نعم شفت كيف؟ هاي الفكره لسي اليوم انت ما فيك تترك الامور مثل النعيم بتحط راسك بالتراب. واذا مالي المستمع خليه يركز انه تحط راسك بالتراب انه يتخيلوا النعيم كيف وما تنطر يكون في حدا وراك. فهمت بسام؟
0: لا انا فهمت عليك.
1: بتمنى المستمعين كمان يفهموها.
0: طيب شو يعني نحن شو ناطرنا حاليا بالوضع الجنوبي؟
1: نحن
0: كثير معلومات
1: نحن قاصرين. بسام خلينا نقول الامور كمان نحن قاصرين.
0: عظيم.
1: خلص يا بدنا نكون قد ليكون في هذا البلد.
0: مين يعني الدولة؟
1: ما فينا كلياتنا سوا خيي ما فينا بقى نكمل بهذا.
0: شو فينا نعمل؟
1: ما بعرف. نمبر وان هيدا البلد 10452 كيلومتر كلنا اذا بدنا نعيش فيه بده يكون فيه اطار معين يتلجلج الامور ونعيش بهذا الموضوع. يعني ما فينا كل يومين ثلاثه ام كل 10 سنين نفوت على زيت الخبريه. خي بدنا نعيش. بدنا يكون عندنا احلام. عم برجع اكرر بدنا نعيش بدنا يكون عندنا احلام. بدنا نكون تحت القانون بس مش القانون فوق راسنا. يعني بدنا نكون مقتنعين انه هذا القانون هو لصالح الكل مش يكون في قانون لصالح اكس ايجريك كله سوا. مش راكب بسام ما فينا. يعني عم بحكي شو بدي خبرك انه الضرائب بينحطوا ليدفعوا معاشات. يا خي انت صرت انت حاطط ضرائب من 2019 لليوم في عندي صار في فوق العشرين صفحة شو هن الضرائب ما عم تقدر تدفع معاش. يعني في مشكلة يا هيدا اللي عم تعمله صح يا غلط. هاتو غلط. انت اليوم كل 10 سنين عندك ازمة كيان. انتبه عم كو عندك ازمة كيان. ما فيك بقى تسلق الامور سلق لتحل المشكلة. بدك تحل الاسباب الموجبة اللي عم تخليها نوصل كل 10 سنين لهي المشكلة. وقت البلد بيزبط بدكن هذا الشعب بدكن هذا الارض بدنا ننظم كل شيء نقعد نحطه على الطاولة قول هذا واحد هذا اثنين بس جديا مش مثل الطائف ينسلق سلق يطلعون لاخر شيء انه البلد ما في حدا يحكمه لازم يكون في وصي عليه ليجيبهم قعدهم بدكم تعملوا هيك اورفواري ميرسي. بد يكون في شيء واضح بوضوح تام. دستور بد يكون واضح بلاك اند وايت اسود وابيض كله مفصل تفصيل كل واحد بيتحمس. لما شو بيقولوا كل واحد يطلع باله يفسر
0: الدستور
1: على ذوق بيطلعوا بيعملوها انتبه وبيطلعوا هن بيفسروا الدستور على ذوق بيرجع بيقولوا عم يفسروا الدستور على ذوق. يا اخي ما انت عم تفسروا كمان
0: صحيح
1: في شيء غلط. يعني وانا بقترح بس يحطوا بالدستور لونس اند فور اول عن جد مقتطف ام النص تبع جبران خير جبران من حديقة النبي ويلون لأمة بخي ما عم بفهم هذا الزلمة من هذا الأرض يقروا هذا الكتاب. بركي إذا قريوا إذا حابين يتعلموا طبعا لأنه يمكن في ناس مش حابين يتعلموا عم بحكي جاد. إذا بينحط هيدا النص بالدستور يدلوا يتذكروا بيمشي حاله.
0: طيب برأيك بيعمل نتنياهو هجوم على تلة علي الطاهر قبل الانتخابات؟
1: ايه اكيد طبعا.
0: يعني رايحين على التصعيد بالجنوب
1: 100%. يا هو غارات على المنصورة ومحيط علي طاهر كل يوم مسيرات فوق حصبية واقليم التفاح كل يوم كل يومين ما في شي تغير اساسا. شو مغير تعرف شو يعني من لنقول من بعد صيدا ما بتسمع الطائرات
0: بتسمع ببيروت
1: قليل جدا. قبل كان أكتر هلا أقل. بكرة يمكن يزيد، مين بيعرف؟ بكرة يمكن يطلع عباله يقول ضربت الضاحية، أنا بلغت الأمريكيين بدي ضرب الضاحية. بيطلع عباله، انتبه، ما في شيء بيردعوا، ما عم بقولك، لأنه ما في، ما حدا نحسبهم من قبل ولا رح حسبهم من بكرة. وما دامه ألاف الأطفال ماتوا كولاترال دامج، ما دامه عم بقولك 150 ألف زلمة انتقلوا بفرد نهار، إنه لأنه هن حابين كانوا السياحة ينزلوا عربينيا من أرساخ، ما حدا نتحسب وما في هالقدرة ليحاسبوا، هيك بدو يصير.
0: رح ناخد بريك اعلاني وبنرجع بنتابع لقاء الاحد.
2: لقاء الاحد.
3: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
4: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
6: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد من إذاعة صوت كل لبنان مع النائب أجوب تيريزيان. طيب بدي أروح معك إلى مواضيع أخرى. الوضع المعيشي في لبنان، غلاء غير مقبول، تضخم غير مقبول، اللبنانيين عم بيعانوا. اليوم بتروح كل الناس بتخبرك إذا بروح على السوبر ماركت بياخد معي 100 دولار، ما بتشتري لي غرضين 3 ماكسيموم إذا اشتريتهم. طيب شو الحل؟ كيف بده اللبناني يكمل بهذه الطريقة؟
2: بدك تسأل هالأفلاطوني اللي عنا ياهم بالاقتصاد. اليوم انت بدل ما تعطي انسنتيف، يعني حوافز لتقلع الاقتصاد، بيحطوا ضرائب. ما قبل شوي كنت عم بقلك
1: طب دلي يعني عن ضرائب. اوكي
2: لحظة بس، انه الضريبة شو بتكون عم تعمل؟
1: بتكون عم تأذي المواطن.
2: لا مش بس عم تأذي المواطن، ما عم تخليه يشتغل.
1: ايه
2: ما بلش من هون، ما في بعدين، ما في رؤية، ما في شو بقولوا، ما في أصلا، ما عنا هوية اقتصادية. نحن شو بيخبروك بالسياحة، كانوا يقولوا بانكينج والسياحة وما بعرف. يحو النيلون وقتها من زمانات البيلرز، تعرف البيلرز طبعا الاقتصاد، دايما قايلون أنا بدي يكون 4، ما في يكون 3 ولا 2.
1: شو هن
2: 4؟ زراعة صناعة، هيك ببلش، زراعة صناعة سياحة ومصارف. هيدا ايه
1: وقتها هيدي بتكون قصص الاقتصاد.
2: ايه هيدا قصص الاقتصاد، بتشيل 2 منهم، بتشيل 1 منهم تنهار. نحن هيك صار فينا. خلينا نبلش نون لليوم، عم بقلك لليوم ما حدا مفكر، ما حدا عمل دراسة ليش وصلنا لهون. يا خيي انت في مرة، خلينا نرجع نقول للمواطن اللي يعرف، نحن عنا لليوم تريد ديفيسيت، يعني عجز
1: التجاري،
2: عجز
1: ميزان التجاري،
2: ميزان التجاري يعني 20 مليار.
1: بنستورد ب 20 مليار ومصدر ب3 او ب4.
2: ايه قد ايه بيعمل؟
1: يعني
2: 17 مليار. نحن كان عنا زيت الخبرية، بعدنا زيته،
1: هي زيته بقى،
2: بعدنا بزيت المحل. صح
1: صح،
2: برافو. 30 سنة كانوا يبعثوا لنا 10 مليار بالسنة المغتربين، صح؟
1: بقولوا 6 أو 5.
2: يا خي أنا رح نقول 10، ماشي، ضربهم ضرب 6 ضرب 30، يعني الفرق الكاش اللي كان يبقى ضرب 30، بتشوف انه كانوا عم يظهروا لبرا. يعني 180 مليار كانوا البنوك عم يتبشحوا عن دنياهم، كذابين، ما كان عن دنياهم، كانوا خلص فلوا من البلد. تعرفوا وين راحوا؟ يا بالمجرير يا بالكسر، حديد كسر. وبعدين بلشوا يخبروني بالبوتوكسات والفيلرز وهدول، ايه انه صار يداينوا كمان. ايه راح المصريات هيك بقصص لزوم ما لا يلزم، بدل ما يتوظفوا بمحلات بيعطي انتاجية. والمواطن اللبناني كان بده يعرف، بده يشتغل، مش يقعد بالقهوة، بده يكون منتج، لأن بده نحافظ على البلد. لليوم ما في ما في رؤية كيف يكون عنا اقتصاد. عم بلك يا متمية،
1: بس كيف بده يكمل هالمواطن؟ يعني اليوم الموظف بالدولة، الدولة عم تيجي بتقول عم تعطيه زيادة معاش ليقدر يكمل. الموظف بالقطاع الخاص إذا طلب بمعاش زيادة أو طلب بزودة بيقولوا له
2: رح نرجع
1: للقطاع الخاص مش قادر.
2: ركز
1: شو بيعمل هيدا المواطن؟
2: بس عم ركز معي منيح، رح نرجع نروح على زيت الخبرية بس على أسرع، لأنه ما عم بيجي مصاري من برا.
1: بس ما هلا ما فيش مصاري، عشان بدك تروح
2: هلا راح وعم خبرك من قلن شو لازم ينعمل. ما حدا بده يسمع. يعني 2019 بحث صوتي، تتذكر إذا بالموازنة بسام انتو حطيتوها كمان وقتها، جعرت انه واحد بيجي بيقلك في 138 شو بقوله نقاط فيه تهريب. انت بتزيد ضرائب بالموازنة على المواطن الشريف؟ كيف هي؟ اقله عطيه انه يكون متساويين، انه لو اقله يكون متساوي. اذا ما بتقدروا تسكرون، شيل عنه الضرائب، خلينا نشوف اللي عم بهرب بنفسه. ما في نفسه بقى، يعني في عنا مشكله. الادم بلبنان محكوم بالسرميه، مورا مين؟ مورا هدول الصحفه يلي ما بيعرف يديروا البلد.
1: طيب انتوا بمجلس النواب عم بتحاولوا والحكومه عم بتحاول انه توجد حل لا المشكلة المالي بلبنان. هلا رجعتوا أقريتوا التعديلات على القانون اللي له علاقة بإصلاح المصارف، ولا ما بعرف امتى رح تبلشوا بدراسة مشروع قانون اللي له علاقة باسترداد الودائع. في جدية بمجلس نواب بهالمواضيع؟
2: بسام هداك الحلقة أنا وياك قلت لك بعد بده وقت تتذكر؟ برجع بكرر لك، هذا بعد بيحمل كتير مي، نحن بنقولها بالأرمني هاللبن بعد بيحمل كتير مي. انسى، بده وقت، بعد بده كتير شغل.
1: ليش بده شغل يعني؟ لأنه الفرقاء المعنيين الدولة والمصارف ومصرف البلدان مش متفقين مع بعضهم؟
2: لا متفقين حملوا الشعب أكتر.
1: كلهم متفقين يحملوا الشعب أكتر؟
2: هاي أكيد.
1: يعني شو بدي حملوا المودع؟
2: بيحول شو مين دفع ثمنه؟ كل هذا مين دفع ثمنه؟ غير المودع المعطر الآدم تارك مصرياته بالبنوك، شو الحكي هذا؟
1: طب كمان في خلاف بينه وبين صندوق النقد،
2: ويعني وإذا في خلاف دائما عايزين حدا، ما أنا
1: صندوق النقد مش بيقول لك هي أنا بدك تعمل اتفاق معي لدينك مصاري وصدي أنا ديانتك مصاري،
2: قد ما بدين مصاري لقدي برأيك
1: 3 مليار في السقة 3
2: مليار
1: 6 بجيب غيره بجيب غيره
2: ما هرم لك. نحن بدنا الأمضة طبعا، هداك الحلقة رجعنا ليك. أنا برأيي بسام بنرجع نعمل حلقة تاني شهر الجاي، نرجع نحكي عن ذات المواضيع. عم بحكي جد أنا اللي هلا عم بقوله لوعي المستمع لينتبه، عم نحكي عن زيت مواضيع صارنا فوق 20 سنة، ما فينا نكمل هيك.
1: طب هلا موضوع
2: ركز معي شوي، هذا قصة المصارف. أنا
1: عم صارنا 7 سنين عم نحكي فيها،
2: عم بيجي أقول يا خيي نحن منعرف شو الدونيات بالدنيا بهيدا
1: الـ IMF،
2: خلينا أقل لو نحن قبل ما نمضي معهم أم هو يملي علينا، خلينا نجرب نحن نطبقهم، فينا نطبقهم؟
1: ما بعرف
2: ما هي عم لك إيه. نحن بده حدا مثل ما هلا شي دارج بايلوت بروجكت، خلينا نعمل هالبايلوت بروجكت نعرف شو بدهم، نحاول نطبقهم، إذا قدرنا نطبقهم خلينا نمضي معهم بإنو. ليش كل يومين ثلاثة بتبعتوا التعديلات على إنو يا خيي؟ إذا هو الـ IMF ما بيجي بيقول لك إنه أنا بدي 1 2 3 منك، بيجي بقول أنت أعطيني بدرسها إذا بيناسبني بعطيك، عم تبعت له شيء مش مناسب، عم بيقول لك لا ما بدي. هلا ليه ما بده؟ له موضوعين، واحد أكيد السياسة 100%، اثنين الثقة مش موجودة. بس أول شغلة السياسة، حدا عم بيقول له ما بتعطي.
1: طيب أنتم بمجلس النواب بتمشوا بكل ملاحظات صندوق النقد او لا؟
2: ما شو هن الملاحظات؟
1: خلا
2: ما بتعرف شو هن
1: الملاحظات باللي صار قبل، باللي صار قبل
2: ما بتعرف شو الملاحظات
1: باللي صار بموضوع السريه المصرفيه، باللي صار ب
2: ما شلنا
1: اصلاح المصارف
2: شلنا كله
1: يعني اللي ما مشيته
2: بلا حطوا ايه كله اللي عمله
1: ما مشيته بملاحظات.
2: ايه حبيبي عم خبرك، هاي موضوع اكبر من هالموضوع،
1: يعني ما عندكم خيار.
2: ما انسى موضوع له علاقه بالسياسه، في حدا عم بيقول له لا كيف ممنوع تطلع بترول؟ ممنوع هلا تاخذ هالمضى.
1: يعني كيف صار انتخاب رئيس جمهورية عماد جوزيف عون؟ زيت الشيء عم بيصير. وقت انتخاب قالوا لكم بكون تنتخبوا جوزيف عون، انتخبتوا جوزيف عون.
2: انا ما حدا قال لي
1: انه بدي انتخب، بس انه
2: يمكن لانه مش مع اخدين مع الاعتبار.
1: وصلت الرسالة لكل الناس.
2: ايه بتقول
1: لا
2: بتقول
1: مش هادي بعين الاعتبار، بس
2: ايه انا هيك
1: وصلت بقول الرسالة لكل الناس لانه
2: ايه عم بقول ايه شو كان هذا ابو عمر؟
1: لا ابو عمر ما خصه
2: بهذا الموضوع، ما شو عرفني
1: بس
2: لا الحمد لله لا
1: بس عم نقوله بعدنا نحن اليوم بلبنان، بس تجد كلمه السر من برا حتى الموضوع المالي والاقتصادي بيمشي فيها.
2: اذا بيفيد لبنان ايه بيمشي فيها، اذا ما بيفيد لبنان لا لا.
1: انت صاير شخصي عم بحكي،
2: انا نايب اخر المطاف.
1: ايه بس
2: اخر المطاف عندي رايي، مين اللي ما بقى لنا غيري؟
1: في اكتريه نيابيه
2: بتتصرف. مين اللي ما بقى لنا غيري؟ ما بعرف، انا رايي هذا هو اليوم، انا عم اقوله بوضوح. إذا نقول مشروع IMF شي منيح، خلينا نحاول نطبقه. ما منعرف نحن الدونيات، يعني الـ ABC طبعا الـ IMF معروف شو هني، ما بدها لد يعني، بتفوت على الانترنت بيبين ديتاياته. خلينا نحاول نطبقه عنا بلبنان، نحاول نطبقه. إذا قدرنا نطلع راس بدون ما حدا يملي علينا ليتطبق، لأنه هني معودين يمكن بعض حدا يملي عليهم، وبأكد لكم المستمعين أنا ما حدا بيملي علي شيء. خلينا نحاول نطبقهم، لأنه أمضى الـ IMF ضرورية. طيب It's good، يعني هاي الشهادة، يعني انه نحن فايتين بانتظام مالي يعني بعد كل اللي نحن مرقنا فيه. بس السيء بين كل هالمواضيع هو العفو العام.
1: ده شو بقول عفو العام؟
2: ما حطوا بند انه سمحون عفون يلي وصلونا لهون. عندك خبر هاي؟
1: لا بشو كيف يعني اللي تسببوا بالأزمة المالية
2: تسببوا خبرة؟
1: لا تسببوا بالأزمة المالية عفون بقانون العفو العام. كيف عفون؟
2: ايه
1: كيف يعني؟
2: ولا
1: وين؟
2: اه هلا ببعت بقرا لك
1: ايه؟ رالي لشو
2: بس اشيله لشوف وين صار.
1: ايه
2: لان انا اكيد ما صوت عليها لانه انا اضطريت اظهر من الجلسة ورا موضوع يلي صار مع وزير
1: الدفاع.
2: دفاع ما بيليق للدولة اللبنانية يصير فيها هيك شيء. هون هو الاستثناء من العفو بالمادة الثانية.
1: نعم.
2: أوكي. يستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أو أم لم تصدر.
1: ايه.
2: هذا العنوان تبعه ببلش بفندهم.
1: ايه.
2: أوكي. بنوصل على رقم العشرة. هون برقم العشرة ليك شو بقول؟ الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال. يعني هذا مستثنى من العفو.
1: مستثنى العفو. إيه ما في عفو.
2: وتمويل الإرهاب.
1: عصير.
2: رقم 44 على 2015 هذا مستثنى من العفو.
1: أو مستثنين من العفو.
2: إيه. وقفنا.
1: إيه.
2: باستثناء بكمل الجملة باستثناء.
1: إيه.
2: من تنطبق عليهم جريمة الرشوة. في أحكام الفقرة السابقة من هذا القانون والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيا كان مرتكبوها لسيما الجرائم المرتبطة بأموال المدعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها. لا لا هي كثيرة يا بشوم هي عار. هي اللي صوت على هذا القانون عار. هيدا لازم العالم يبزقوا عليه على الطريق. انتبه شو قال؟ يستثنى من تطبيق عليهم جريمة الرشوة. انتبه. في أحكام فقرة السابقة من هذا القانون والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليم أيا كان مرتكبوها. انتبه هي كتير مهمة.
1: هودي بس هودي المحاكمين هلأ.
2: أيا لا لا لا لا لا.
1: كيف
2: ما
1: لا لا لا لا.
2: ما لا. لا.
1: هي قانون العفو ولا
2: حبيبي
1: انا موجودين هاي بحب الحبس.
2: لا لا وين ما كان حتى شو ما رينا لك من اول شيء انه شو بيقول صادر الاحكام ام لم تصدر اذا بعده ان بروسس.
1: اه
2: ايه بيستثنوا منهم خلال هالموضوع هذا هاي الجمله لازم بزقوا عليهم صراحه يا بشو.
1: بس هي ليه ما حدا انتبه له؟
2: ما بابك تسألهم اللي كانوا بالجلسة.
1: يعني هلأ في فأزان الحاكم السابق رياض
2: سامي أيان كان
1: سامق الحاكم
2: عم نقرأ هوني أيان كان مرتكبوها.
1: يعني الحاكم السابق رياض
2: سامي هون عم نقول لقانون النقد والتسليف. عم بقول لقانون النقد والتسليف أيان كان مرتكبوها لسيما الجرائم المرتبطة بأعمال المدعين يا عيب الشوم والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها هي عيب الشمال.
1: بس هو مش عم بقول إنه هيدي هيدي هيدي هيدي هيدي يعني
2: هدول معفيين
1: هودي مش مش مش مش مش ضمن الاستثناء
2: حبيبي. استثناء على الاستثناء بيكون اخذ العفو يعني
1: اخذ العفو يعني. بنرجع نقراها نرجع نشوفها نشوف هيدي شو قصتها.
2: ايه ببعت لك اياها انت ما بدك.
1: خلينا نشوفها لحتى نشوف كيف نتعاطى مع هيدا.
2: هلا بس يطلع بالجريدة الرسمية الشعب كله بيشوفه. عم خبرك يعني اليوم هلا ما بعرف إذا المستمعين بيعرفوا أنا شعاري معروف أنا مواطن مثل مثلكم. بغض النظر أنا نايب اليوم أنا بالنسبة لي هيدا مهام طلب مني يكون موجود فيه له طبعا وقت معين بينتهي.
1: أنا كل أربع سنين
2: كل
1: سنتين
2: وبعدها كل اللي بتمنى
1: إنه
2: كل اللي بتمنى إنه ما أكون عم كون خزل حدا بهالموقع اللي أنا فيه طبعا من الشعب بحب أخزل غير ما عندي مشكلة ولكن هذا البلد ما بينبنى بكل شيء نسق سلق. يعني نحن هذا البلد أيها المستمع يا حبيبي انت، لانه انا وياك ذات الخندق، هيدا البلد لا يزبط ما فينا نعالج النتائج، لازم نعالج الاسباب. يعني العفو العام مثلا قانون منعالج نتيجة معينة، ولكن الاسباب ما علاجناه. لانه انا بتذكر كتير منيح قبل بالسنين مديدة كمان نعمل
1: عفو عام.
2: طيب. حطوا ذات الخبري انه في اكتظاظ بالسجون. كانوا انا عم بقول لهم انه عملوا الجرم، يعني ام الشعب المعطر عم بقول لهم روح عملوا الجرم قعدوا بالسجون. ايه بدل ما يحلوا الاسباب البيئية اللي عم تخلق هالجرائم لنوصل لهون، عم نعالجها بعفو عام. هاي مثل.
1: طيب استاذ جوب، يعني ليش نحن طالما عم نعاني من هذا الوضع وعنا كل هالمصايب اللي عم تحكي عنها وعنا كل هالمخالفات اللي عم تحكي عنها، ليش حاليا لبنان عم بيكون موضع اهتمام عربي؟ يعني شفنا وفد اماراتي طويل عريض جاي عم يهتم بلبنان ومستعد لمشاريع مع القطاعين العام والخاص.
2: ناطرين نتفرج ونشوف. ولو يا بسام انا نعرف كتير منيح، بس نشوف يعني وفد لنقول من المملكة السعودية العربية ما بلش نحكي.
1: طيب في اجا وفد من المملكة العربية السعودية والسفير عم يبرم على برم، راح على نزل على البور ونزل على الحدود
2: لا هذا غير موضوع. هذا كرمال يسمحوا البضاعة اللبنانية يفوتوا على السعودية. لا عم نحكي الوفد الاماراتي. ما هيك؟ بانتظار وفد
1: سعودي كمان لا
2: يبلش الامور ناخدها بجدية اكتر.
1: بس ما كمان انت مستعد هون بالداخل؟ يعني يعني الاماراتيين عرضوا كتير من المشاريع على الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية مستعدة؟
2: بعد ما شوف ما عارف، بعد ما عرفت شو ان الاقتراحات طبعا حابين يشاركوا،
1: يعني مشاريع اللي علاقة بتطوير البنى التحتية وتطوير
2: القطاعات
1: المعلوماتية.
2: يا ريت يا ريت.
1: مشاريع اللي علاقة بالبور والمطار.
2: يا ريت والله عن جد يا ريت. أقل إذا بمكنونا الدولة اللبنانية، مش كل واحد يشتغل على راسه، بمكنه وبنخلص بموضوع البطل يطلع عفو على جريمة الرشوة، لأنه بصير ما بتشوف الموظف، موظف ما بيشوفك، وبكون في عنا بلاتفورم مضبوط مفوتة مثل كل الدول العالم، بنعرف شو التزاماتنا بوضوح تجاه الدولة، بكون مكتوبين، بنقدم أونلاين، ما حدا بيشوفني ولا أنا بشوف حدا، بياخد حقي إذا حقي، ما بياخد شيء استثنائي ما لازم أخده، وقتها بيمشي الحال. بس أنا بعد بقول مش بعد ما في شيء بهذا الموضوع.
1: شو مش جاهز؟ يعني هل نحن بعدنا لليوم رهينة انه حزب الله معه سلاح والدول مش مستعدة تساعد لبنان لانه بس حزب الله معه سلاح؟
2: ما اجوا الاماراتيين،
1: اجوا عم يستطلعوا.
2: اوكي
1: اجوا عم يستطلعوا،
2: حطوا شرط.
1: بس بالاخر
2: حطوا شرط.
1: خي اذا انت مستثمر اليوم بتجي تستثمر بلبنان وما
2: أكيد
1: عندك
2: لا.
1: ما عندك بنك
2: نو
1: بتجي تستثمر بلبنان اذا ما عندك قضاء بيقدر يحصلك حقك بسرعة؟
2: نو.
1: طب ما هو كلهم عم يطالبوا فيهم.
2: إذا ما عندك استقرار كمان.
1: إذا ما عندك استقرار، هي أهم أول شغلة.
2: ما هلا عم نجرب.
1: هذا مين مسؤول عنه؟ هم
2: لهيدا
1: مين مسؤول عن تأمين
2: نحن
1: الاستقرار؟
2: حكينا بهذا الموضوع. نحن جينا حكينا بهذا الموضوع. قلنا لك إنه اليوم نحن حقنا نحلم. حقنا نطبق أحلامنا.
1: خي عارف بس بديش ضل أحلم.
2: نحاول.
1: ما
2: هلا عم لك حقنا نحلم. حقنا نطبق أحلامنا. لنقدر نعمل هذا الموضوع، لنكون عنا الفرصة لنطبق أحلامنا، بده يكون في استقرار. استقرار مين بيعمله؟
1: دولة.
2: استقرار لا
1: مين بيعمله؟
2: استقرار بيعمله القوى الموجودة على الأرض، بياخدوا قرار انه بدنا كلنا نكون منضوين بدولة عادلة للجميع.
1: نعم.
2: هلأ أنا عم بيجي بقلك لأنه اليوم هلا هالدستور انا رايي بيقول بكل تواضع ما دام كل واحد بيقدر يفسره مثل ما هو بده، ايه بده تزبيط، يعني بدنا نكون كل شيء واضح وما يكون مسوق سلق لنبلش نبدا بلد للاجيال اللي ممكن يوم ما يرجعوا على هيدا الارض يدلون هون. احلى ما الغريب يدلوا هون يكون هن أصحاب الأرض.
1: طيب هون يعني وين مسؤولية الدولة اللبنانية بهالموضوع كده سوا؟ هي استقرار الدولة لازم تساهم فيه، إصلاح الدولة لازم تساهم فيه، إنعاش قطاع المصرفي الدولة لازم تساهم فيه، كل هاي الأمور لازم تساهم فيهم الدولة. طيب وين البنى التحتية لازم تساهم فيهم الدولة؟
2: الدولة دولة من شو جاية؟ جاية من هالشعب.
1: طيب عال العظيم
2: تفعنا يا خيي. انت بتعرف انه الوزير فيه يعمل مدير عام على وزارته؟ مش ضابطة لهيدا، كل ما بيتغير الوزير بيتغير اهداف، لا اهداف الوزارة حسب رأيه للوزير. ما هيدا الغلط. اليوم نحن لازم الوزير يعني. ايه ما في استمرارية لهيدا، بدلنا نفشل يعني. بيجي بيحط لك مخطط على 5 سنين، ما حبيبي يمكن تفعل بعد 6 شهور. اتفقنا. انا رأيي بيقول بعدنا على ذات الكلام، لنقدر يكون عنا استقرار كامل مفروض يكون في بعض التعديلات وبوضوح بالدستور، لما بقى نجي نقول مثلا الوزير تغير تغير سياسة الوزارة. لا، الوزير شغلته يطبق، انا رأيي هذا طبعا، الوزير شغلته يطبق سياسة الحكومة بوزارته، والمدير العام يلي موجود يلي بيدلوا له هو يستقيل ام يتقاعد ام يتم اقالته ام تغييره، هو شغلته يدير هالوزارة اداريا. بلا اداريا شو بيكون في مشروع معين بلشوا فيه بيكملوا فيه، مش بيجي وزير تاني بيقول له لا بدي غيره، ما بمشي الحال. خد الكهرباء اليوم شو وضعه؟
1: ما هي عم سألك عنه الكهرباء.
2: ما عندك كهرباء كيف بدكم عندك؟
1: طب ليه ما عم بيكون في عندك كهرباء؟
2: ما راح يكون عندك كهرباء.
1: شو السبب؟
2: لأن في نكد هلا، هلا علقوا يلي كانوا
1: في التيار بكب على القوات والقوات بتكب على التيار،
2: هذا كان هيك. هلا قام القوات سلموا.
1: طيب
2: علقوا علقوا بالموضوع انه في حلول، بس هالحلول مكتوبه من 2020 كام؟ 2010.
1: ايه.
2: الحلول مكتوبه. هلا ويلك يطبقوا ويلك ما يطبقوا. علقنا منك.
1: هو ليش ليش ما طبقوا اللي قبل هالحلول؟
2: ما عم بقلك ما زيت الخبريه يعني. هو مكتوبين. اذا بده يطبقوا بدي له هذاك يقول انه انا قايل لك هيك بده ينعمل. انت ما خليتنا نعمل. ما عم خبرك. انتبه عم خبرك شو عم بيصير.
1: يعني هلا القوات ما خلوا الطيار والطيار ما عم بيخلي
2: هلا الوقت. هيك بيقولوا انا ما شغلتي. هن شو عم بيقولوا؟ هلا علقوا. اذا بدو يعملوا مثلا، اذا ولابد بدنا كهربا كان بالسيف، كان مفروض يلاقوا يا يعني يجروا كهربا من بلد قريب، اما يحطوا جيراتوريت مطرح ما بدك، بدك يكون عين بالبحر
1: يعني بوخر نرجع
2: بوخر شو ما هو واتابر. لهذا ايمو علقوا بالنكد السياسي. هلا السؤال هو التالي، عم بيقولوا بدو يعملوا هيدا التحقيق الجنائي، التدقيق الجنائي. ما نحن طالبين هيدا من زمان. ما في بقانون هذا التدقيق الجنائي مطلوب،
1: بس كان بس على مصرف لبنان.
2: لا لا، ما طلبنا على كل الوزارات. ايه كل الوزارات. ما بعرف بدك تسألهم. هلا السؤال هو التالي، لازم ينعمل هي؟ احنا من المستمع يفكرني انه عم
1: ضد
2: ام عم بحمي حدا. لا، انا لازم ينعمل هذا الموضوع من كل بيت. بس سؤال، عطى كهرباء زي عملت انه شو هالانجاز الكبير انه هي لازم ينعمل؟ اتفقنا.
1: لا، انا مش عطى كهرباء، بس لازم ينعرف
2: مثلا، لازم ينعرف
1: اذا في شيء صفقات او في هدر اموال بهذا.
2: انا قبلين 100% شو اموالنا اللي انهدروا يعني. اذا انهدر بمحل ما، ولكن انا عم بيجي اقول اي الاولويه؟ اولويه هو اليوم
1: جيب كهرباء،
2: تعطي الكهرباء وتغلي السعر. اليوم انتم غليتوا علينا الاسعار، صار شيء بيخوف الاسعار، عم ندفع اشتراك كهرباء. يا خيي شيلوا لنا الساعات، ما بديهم انا عن جد، ولا بدي عيار مي. انا هقوف عم بالله ما بدي ولا عيار مي ولا
1: ليش مي عم تدفع كثير؟
2: شيء بيبكي يعني
1: اللهم. مي؟
2: لك مي والكهرباء كله. ايه طبعا كله كله كله.
1: ليش عم تدفع بالسنه مي؟
2: لحبيبي خيي حسب انا بدفع ليره مش هلازم ياخد بليرة مي؟ ايه ما عم بياخد بليرة مي؟ انا مثل كذا المواطن خليهم يا يحلوا هالمشكلة يكونوا قدى يحلوا هالمشكلة يا يقولوا نحن ما في احل هالمشكلة خلصنا. يعني ما فينا نخبر خبريات للشعب ونعطيهم مورفينات وننسى انه الوضع صار تعيس. يا يقولوا ما في كهرباء بلبنان كومبليتلي لنحل قصة مولدات الحي. قام من قرر يا خيي انا مثلا بقول اوكي انا بدي هالقد كهرباء لالي انا بركب نظام لالي كل واحد راكب نظام لاله ما يحسبونا على هذا الموضوع. قام يلاقوا حال حاجي بيعونا حكي كلهم عم بقول كلهم لانه لقلك ليه الوزير هو ملك على وزارته بهذا الدستور بتحمل مسؤوليتك يا ما تقبل هالمسؤولية خلصت. انا عم بقول لك بدنا كهرباء بسام ليكون في انتاجيه مش كهرباء غالية كمان يا زلمه ركز.
1: ما عم تدفع الجنراتور 55 سنت واكثر
2: شو بدي فيه انسى
1: كيف بدي فيه
2: انا خي قبلين هلا ما بدنا نفوت بالديتايل. انا عم بيجي اقول انت عم تاخذ مني اشتراك ساعه الكهرباء مش عاطيني كهرباء ام تعمل بروراتا بتيجي بتقول انا اذا بعطيك ساعة كهرباء باخد منك انا اشتراك الساعة ساعة مش تدبحهم للعالم ما بتدبحهم للعالم اشتراك كهرباء ما بتكون عم تعطيهم كهرباء سوري يعني في شي غير منطق خليه يروحوا حلوا المشاكل العالم يعني بالشوم عليهم.
1: شكرا لك استاذ زاغوب تريزيان على مشاركتك معنا اليوم بلقاء الاحد من اذاعه صوت كل لبنان. اهلا وسهلا
2: فيك. بس ان شاء الله ما نكون طوشنا ولا
1: لا بالعكس مستمعين. بالعكس بالعكس. ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه والى اللقاء يوم الاحد المقبل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد
6: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,538,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,556,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,433,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,168,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عمزة مرلك، جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى 48 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، واعتبر أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وقال نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله ومنعة الدولة معا. وأشار إلى أن ملف تغييب الإمام الصدر قضية وطنية وإنسانية مفتوحة، وسنظل نطالب بكشف كامل الحقيقة عن مصيره ومصير رفيقيه. أكد نائب كوب تيريزيان أن لبنان في ظل موازين القوى الحالية لا يملك طرف وقف المفاوضات، معتبرا أن الخيار الواقعي هو مواصلة المسار التفاوضي بهدف حماية لبنان وإعادة النازحين إلى أرضهم، رغم عدم تقديم إسرائيل تنازلات مقابلة. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، رأى تيريزيان أن الجنوب يتجه إلى مزيد من التصعيد، مرجحا أن تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، معتبرا أن لبنان دخل في مواجهة أكبر من قدراته. وفي ملف اليونيفيل اعتبر أن المنظمة فشلت في تنفيذ جوهر المهمة التي أنشئت من أجلها، لكنه شدد في الوقت عينه على أهمية بقائها في لبنان كشاهد على ما يجري ولا سيما في الجنوب، وحذر من أن غيابها

0: خارجية وإلى نظام يضمن لهم الاستقرار والقدرة على بناء مستقبلهم. في الجنوب يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي دوحة كفر رمان في قضاء نبطي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. طالب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الشعب بمنع الانقسام وإضعاف التماسك الاجتماعي والتحذير من الممارسات والتصريحات التي تثير الفرقة داخل المجتمع، ودعاه أيضا إلى الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية ومعالجة الأوضاع المعيشية. وتأتي رسالة خامنئي في ظل أزمة اقتصادية وحرب مستمرة وضغوط أمريكية شديدة على إيران. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن هناك رفضا واسعا داخل إسرائيل لعنف بعض المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن نحو 500,000 إسرائيلي في الضفة يشعرون بالإشمئزاز من هذه التصرفات. أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الإمارات تقف إلى جانب قضية الفلسطينيين العادلة انطلاقا من موقف قومي وإنساني راسخ، وترفض المتاجرة بالقضية الفلسطينية أو استغلال بعدها العاطفي لإذكاء التطرف والعنف. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السبراني محمد علي الأحمر. ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن.

0: مختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل: هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدي الحلقه صوت وصوره. ضيفي لليوم ما بعرف اذا بسميه مغترب او بسميه مواطن عن جديد، ولكن هو شخص اكيد نحن بنفتخر فيه بلبنان، لانه قدر يعمل اسم وقدر يعمل فرق بالعالم العربي. كونه ممثل ترك بصمه بالادوار يلي لعبها، ان كانت مركبه او حتى ادوار قدرت تجذب كل المشاهدين. جمهوره كتير كبير بالوطن العربي وبسوريا وبالعراق وبكتير دول عربيه، ولكن أكيد نحن اللبنانية منحبه ومنحب وجوده كونه نجم قدر يلمع بالسنوات الأخيرة، إن كان بالدراما التركية المعربة أو حتى بالسنوات السابقة بالدراما اللبنانية والدراما المشتركة. جو تراد، ممثل لبناني، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير راجل.
1: كيفك؟
2: I miss you. وينك؟
1: I miss you. أنا وينك؟ أنت وينك؟
2: سني أوزل دي نيردي سنيا. هيدا نسيت انا عرفت شو لبنان.
1: جونايدي انا هلأ
2: هي جونايدن وتشكر
1: لا تشكرات هيدا عنا مرحبا
2: مرحبا او تعرف شو بيحفظوا كتير لبنانيين نيكادار، قد ما بيروح بيشتروا هونيك بيعرفوا انه قديه سعره نيكادار
1: بس بدو يشارعوا على
2: كيفك.
1: تمام انت ماشي الحال. شو لبناني تركي وين؟
2: اخ هي قبل تركيا كمان كان الإمارات وكان قبل السعودية. هلأ
1: صح رح نحكي أكيد عن كل
2: كانت تركيا كانت محطة حلوة صراحة. يعني أنا بلشت فيها المعرب أو المعرب
1: صح.
2: فما كنت ما كانت بالخطة أنه أبقى هناك وسأبت.
1: إذا بدي بلش معك قبل الماضي، بعد تقريبا 7 سنين بتركيا رجعت على لبنان. خلاص رجعت بطريقة استقرار
2: 100%.
1: حسيت انك رجعت عبيتك او رجعت عبلد زعلين منه، بلد ما اعطاك الفرصة يلي كنت ناطرة؟
2: يعني ليك، اولا بحبه كثير للبنان، بس عندي لوم. كيف انت بتحب شخص وبتلومه؟ بلومه بعدة اشياء، انه انا مثلا 7 سنين اللي كنت فيها هناك حسيت أنه لبنان ما عطيني قيمتي اللي أنا تعبت فيها هناك بتركيا. يعني أنا أحد من الأشخاص ممثلين الشباب يعني اللبنانية، طبعا في غير كتير كمان يعني، بس أنا بحكي عن جو عن عن عن عني أنا يعني كخبرة هوني. صار في هيك لوم أنه لأنه يمكن ميرسي انه لانه اخ يا جو برافو، غير الزملاء اللي كانوا يقولوا لي يعني مبروك، او يعني كمنتجين يمكن ك ما بعرف يعني كأنت بدك تحس كمثلا إيفنتات اللي بتصير هون أو هاي. أنا يمكن ماني كنت معزوم غير يمكن الميراكس، أوكي في كتير إشياء كانت تنعمل هون. حس حالي أنا براطة، أنا ما عندي رالف بي آري.
1: الصحفيين
2: في كم شخص يعني من الصحافة، في مثلا أنت هلأ ذكرتني في محطات كبيرة هلأ بيعرضوا لي مسلسلات لقلي من 4-5 سنين، يعني منهم عروس بيروت ومنهم ما بعرف مين كمان. أنا ما كنت حس أنه يعني أنه جو بيقولوا بالانجليزي فخورين او براود، عرفت عن جو. يمكن
1: بس جو انت كمان يعني كنت وقتها، يعني انا اللي بسمعه انه وقتها يتصلوا فيك تتكون جاست او اي شيء، انت ما بتحب تطلع كثير انترفيوز.
2: مش ما بحب، لا لا لا، انا ليك كيف كانت تصير، كانوا يطلبوا مني مثلا على كم شخص يعني اللي طاع، انا ماني موجود هون يعني. انا باول طلعت اذا بتطلع ما في انترفيو ماني عامله، ما في محطة ما رحت عليها كلهم تقريبا. فأنا لما كنت بلبنان كنت دايما ما أقول لا، في غيري بيطلب مصاري أو غيري بيقول أنا ما أنا كنت كتير حب وأنا أطلع وعبي الجو وأعمل إشي حلوة. بس بوقت اللي كنت فيه بتركيا يطلبوا مني، قالوا عن جد سوري أنا ماني. وهاي على فكرة رالف فكروني العالم عم بتكبر، مش بس كصحفية، حتى في مسلسلات يمكن أو في فلومة مثلا وينك جو حابين نشوفك. قالوا اعتذر، أنا اعتذر بكل قلب طيب، يعني يا ريت انا بلبنان، يا ريت اقدر يفكروا انه انا عم بتهرب. وانا صراحه 7 سنين نازل فيهم رالف يمكن مره او مرتين، مره دفن حدا ومره عرس حدا، بس يعني قبل كانوا عائلتي تروح.
1: شو الاستقرار كان اللامتناهي يعني كل العالم طلعت عملت مسلسلات معربة تركية يطلعوا فترة التصوير ويرجعوا. يعني فينا نقول تقريبا أنت الوحيد يلي استقرت بهيدي الطريقة وبعدت وعم تقلي ما زرت لبنان بخلال 7 سنين غير مرتين يعني. ومش عم نحكي أنك أنت بأمريكا، عم نحكي باسطنبول يلي بدها ساعة و40 دقيقة لتكون بقلب لبنان. فليش ليش أنت هالقد اخترت أنه تبعد؟ هو عتب منك طيب تشوف حدا أخذت فرصتك هونيك؟
2: لا، هي بلشت بالحظ. يعني أنا كنت ضابب شنطي وراجع لبنان مع جماعة عروس بيروت كلهم، كان 2019 بال2019 وبيطلبوا مني المنتجين هونيك، المنتج اللي هي شركة O3 ميديا اللي بلشت تعمل عروس بيروت مع الـMBC، طلبوا مني فجأة عطوني عرض أنه ابقى هونيك، أنا الوحيد من الممثلين. قالوا لي حبيناك تبقى معنا، حبيناك تكون معنا مستشار لأعمال بتساعدنا فيها هونيك كأفكار وكأيدياز وكترجمة وكحكي وكهيدا، وبلاس أنك بتبقى ممثل العربي اللي بتعمل أنت وقتك لألك، وبلاس أنك تتعلم تركي وتمثل معنا بتركي. حبوا ستيلي، حبوا كيف أنا كوميونيكيتر، حبوني الأتراك. فأخذت هذا الديسيجن، قلت خليني أجرب. أنا رالف كتير مجرب قبل، يعني عشت بدبي، عشت بالسعودية، بحب قلت، مع انه ما كنت حاططها براسي لتركيا وفتت فيها. هلا ليه ما قدرت؟ عده اسباب. يعني نحن ساقب في كورونا بوقتها، كمان بقيت فتره هنيك. من بعد كورونا فتنا بكذا عمل، وما تنسى نحن عملنا طويله، يعني 90 حلقه عم بيكونوا عامل انا عامل 90، يعني بدك تقول 400 500 حلقه. ما كان عندي وقت، فكنت اطلب من عائلتي الصغيره يعني اولادي ومرتي يجوا هني على تركيا وقعدوا معي سنتين هنيك. فلما كانت عائلتي هنيك ما قدرت اروح واجي كتير، وسأبت أنه هيك. وما وبلاس ما بحب الطيران.
1: ما بتحب الطيران؟ أنا بتخاف من الطيارة
2: رالف. بياخذ حبتين ما بعرف شو بيقولونه، ولك وحياة الله برتعب من نبولة لكل العالم. أنا قدي قوي على الأرض، بسوق مطويات وبسرع بالمطويات، والبايلوت بيقول لي مرة كابتن بيقول لي يا خي أنت بتسرع هون وكيف بتخافه، بقول له ما بعرف شو هالبانيك اللي عندي إياها بالطيران. فكتير كانوا يقولوا لي ليه ما بتجي وليه ما بتجي. هلا أنا ما بحكي بقول طيران، بس أول مرة بقول أنه أنا الطيران ما بحبه، ماني صاحبي معه أبدا.
1: شو أخذوا منك وشو عطوك هالسبع سنين ببعدك عن لبنان؟
2: تعلمت تركي.
1: تحكي منيح تركي؟
2: بحكي. وتعلمت ليك عملت
1: وليه كتير. ما شاركت؟
2: ما قدرت، ما كان في الفترة اللي عم صور فيها تقريبا رالف دايما يكون في عمل. في مرة اجاني دور بس كان صعب كتير اللهجة فيه، لأنه كان تاريخي، كان تركي بس تاريخي أصعب من التركي اللهجة العادية. فوصلت على السات، يعني كان بدي بلش، قلت لهم thank you، في بلان بي، كان في حدا يعني ممثل هو دوره يعني، ودور كتير حلو على فكرة، بس قلت خليني أخذ بريك وبعملها، برجع بركي بعد كم سنة بكون قويت حالي شوي بالأكسنت. يعني بالنهاية ما بدك تفوت ضعيف بالأكسنت مع الأتراك، لأنه الأتراك ما فيك تمزح معهم، يعني تطلع هيك منك منيح. فقلت خليني أنا أطلع بيرفكت وخلص بياخد بريك، وسأب ترجعنا صورنا كذا شيء، وآخر شيء ليل. يعني
1: بكل صراحة جو، هلأ قلت عم تقلي أنه شغلك هو اللي ربطك بتركيا، شغلك وجودك يعني بكذا عمل بشركة بكل شيء. لو لبنان عطاك هيدي الفرص بالشغل نفس الفرص أو بفترة طويلة، كنت تركت لبنان يعني أصلاً؟
2: ما يعني ما فيني اقول لك الا انه لو ما بحبه للبنان ما برجع له. عندي كتير اوبشنز، كان ضلني برا يعني بكذا بلد. اكيد انجبرت اتركه لما تخرجت، انا بالنهايه درست هون وتخرجت هون من الجامعه، وانجبرنا مثل كل هالشباب بجيلي انا انه نترك لبنان لعده اسباب، ما في شغل ما في هذا. فرحنا على الامارات ورحنا على السعوديه واشتغلت بالاعلانات لانه انجبرت اترك. بس اذا بترجع لإلي انا بترجع انه ابقى، ببقى وبحسن قد ما فيه، يعني بحسن وين بقدر حسن بحسن، وين بقدر زبط بزبط، وبنفس الوقت اقدر اخذ شيء منه للبلد. لانه اذا قعدت وما اعطاني شيء البلد برجع بقولها ما بقدر ضاين هون ولا بقدر اعمل عيلة.
1: بهالسبع سنين بتحس حالك ممثل لبناني بيشتغل عربيا او ممثل عربي حامل جواز سفر لبناني؟
2: تاني. انا انا
1: ليه
2: ما في انكر البلاد العربيه شو عطتني انا كجو، ما بعرف غير، مع انه في كتير عيال عايشه من البلاد العربيه. انا السعوديه، الامارات، البحرين، سوريا مع المعرب اللي كنا عم نشتغلهم، كله كل محل حدا عطاك شيء.
1: طب اللي بيكون عايش برا بيطلع بطريقه اخرى على البلد، انت شو اكتشفت وقت كنت بعيد؟ يعني شو اكتشفت؟ شو المشكلة؟ شو الغلطة؟ شو
2: اللبنانية بالبعض هون
1: كيف؟
2: بلبنان اكتشفت انه نحن برات لبنان لما نشوف بعض محبة وحنان وأخوة، لما نجي على لبنان بيتقسم لبنان دغري، بقول لك هيدا مسلم، هيدا مسيحي، هيدا موراني، هيدا كاتو، هيدا من هالمنطقة.
1: بس رجعت ما قلت شو الشيء اللي قلت أنا هيدا الشيء ما اشتقت له أبدا؟
2: الطائفية أبدا. أنا ما بتتخيل رالف قدي ما بحب الطائفية، ما بحب أحكي بالدين أبدا. يعني بلبنان عنا مشكلة، عنا مشكلة. أنا بجرب أولادي كمان ربيهم على، لأنه كمان أولادي عاشوا بتركيا وكان هونيك بتعرف بلد إسلامي، فجربت ما بيعرفوا، كانوا للأسف عايشين بمنطقة يمكن بلبنان ما عنا حوالينا، فلما كان هونيك أنا انبسطت أنه ابني، وأنا ربيت بالسعودية والإمارات فتعلمت هذا أنا وصغير أنه عايش المشترك مع عالم، هو شو ما كان دينه ما عنا مشكلة. بلبنان بقول لك عايش مشترك، بس إذا بتفوت فيها مزبوط بجذور بدمنا من جوا بتلاقي في عنا مطرح أنه هيدا من هون، هيدا من هون. هيدا جربت قد ما فيه أنه علمها لأولادي بتركيا واستفادوا منها كتير صراحة.
1: لما رجعت حسيت الوسط الفني اشتاق لك ولا لا؟
2: ليك
1: كيف شفت الوسط الفني؟
2: الصحفية مثل حضرتك وغيركم عن جد كتير، أنا في ناس بتحبني وبحبهم، انبسطت فيهم كتير، جمهور كمان كتير، زملاء ما عندي كتير. يعني
1: كيف يعني ما عندك كتير؟ ما ثلاث أرباعهم مصروا في تركيا،
2: ثلاث
1: أرباعهم كانوا عم بداية أولى كرمال تيمثلوا.
2: هلا ما يعني في ناس في ناس راد، يعني أنا كيف بدي أقول لك، أنا في طلع علي مثلا شو بقوله سمعة أو ريبيتيشن أنه جو هو لأنه بتركيا بجيب عالم، بحط عالم، بيساعد عالم. هيدي شغلة يمكن بعدت العالم عني أو خلتهم يحسوا أنه يي جو هذا. أنا ما خصني، أنا ممثل، أنا لما كان يجيني دور بعمل كاستينج مثل أي شخص، كانت مرتي تصورني وأعمل كاستنج مثل أي شخص وينبعتوا الفيديوز ويتنقع، هيدا الأساس إذا أنا بزبط ولا ما بزبط. وأنا رالف أكيد ولا واحد من الـ الأدوار اللي لعبتها هونيك بالمعرب ما كانت لابقى للجوت راد. أنا بقول لك إذا فشلت بشي واحد بقول لك هيدا أنا فشلت فيه. أنا من وقت عروس بيروت حلو ومرة لعبة حب وليل، أنا الحمد لله كتر خير الله كانوا على الأد جايين للجوت راد. يعني هيدا فزملاء عندي كتير بحبهم واشتغلت معهم بتركيا، وكتير غيرهم بحس انه بلوموني او بفكروا انه انا يمكن كنت السبب انه ما قدرت اخدهم او ما اخدنا على تركيا. برجع بقولها 100 مرة انه انا ما خصني بهذا الشيء. هيدا الشيء بيرجع من الام بي سي، ولا الام بي سي عندهم تيم
1: وكاستنج تيم. في حرتقات اوقات بتصير في قصص في
2: طبعا. انا بحكي انا ليك انا كتير بحب العالم، انا وين ما اكون، وهيدا الحمد لله في كتير كريدتس لإلي. كتير عالم بتقولي الله جوشو بيحكي عنا بالمنيح، وجوشو بيحكي عنا بالمنيح. مرة كان في عنا مخرج أمريكاني كنا عم نعمل فيلم عم يتصور بالام بي سي ستوديوز بتابوك بالسعودية، ما بتتخيل شو حكيت عن الشباب اللبناني اللي
1: هلا كانوا. بفهم منك جو انه انت بالدراما التركية المعربة ما بقى رح تكون موجود؟
2: لا اكيد، لا ما عندي مشكلة. لا
1: يعني هلا اذا انت اجيك عمل
2: اكيد بروح.
1: بتروح
2: طبعا
1: بتروح تعمل عمل بترجع بتجي
2: طبعا، بس انه عيش هلا بتركيا مع أنه كان بدي سنة بياخد جنسية صعبة صعبة أنه تركته. ليك السبب الوحيد بقول لك شو، أنه العائلة بعدت عنهم منيح فما قادر بقى.
1: جو يلي كان يشتغل بدبي وبالسعودية قديش بعد فيه منه من جو تبع الادفرتايزينج والدعايات بجو تراد الممثل؟
2: لك كتير بحب إذا بقول لك الإعلانات، يعني بقعد بتفرج جوات على الدعايات وبعطي هيك تيبس مني أنا بعرفهم وهنتس. كتير بحب الإعلانات وكتير بحب الأدفرتايزينج وورلد، وأكتر بحب التمثيل يعني وكتير بحسوا بيكملوا بعض. لأنه أنا لما كنت ورا الكاميرا ولما كنت ورا الكاميرا ككرياتيف ككوميونيكيشن كاستراتيجي، دايما أنت عندك نظرة لقدام الكاميرا شو بده يطلع. فأنا كنت طبق هذا الشيء يعني بالدعايات، حتى لما كنت ورا الكاميرا كنت أنا أطلع ممثل الدعايات، أعرف شو بدي، أعرف كيف بدي وصلها للفكرة. فهذا ساعدني بالتمثيل كتير.
1: أنت شو درست بالجامعة؟
2: أنا International Business Management IBM. بس أنا كل طفولتي من أنا بلشت عمري 3 سنين قدام الكاميرا بعمل دعايات. يعني دعايات براندات كتير كبيرة.
1: بتحب عالم الأضواء الشهرة؟
2: لا كنت حب الكاميرا، كنت حب اكتب. عندي نصوص كتبها.
1: يعني مش انه يعني انت لما كنت طفل مثلا كان حلمك كتير ممثل او
2: كان حلمي ممثل؟ انا بحب ممثل مش العالم، ما بحب الشهرة. يعني انا بحب اعمل الهوبي اللي بحبه. يعني مثلا بحب كنت اعمل سحر كتير، باي ذا واي بحب اعمل ماجيك، كنت اقعد مع العالم اعمل لهم سحر او مثل اي دور قدام العالم. وكنت ارقص كتير لمايكل جاكسون. يعني انا بتكبني كانت امي كون بعيد ميلاد زهقوا الاولاد تحط غنية مايكل جاكسون على جنب، او بي حط غنية مايكل جاكسون بس بلاي تلاقي الاتراد بنص الهيدا عامل لهم جو، يعني عم برقص بس ارقص وهيك ما اشوفه للعالم، بيني وبين حالي خلص مركز على حالي، عندي هيدا الساتسفاكشن انه عم برقص خلص ما اطلع بالعالم. يعني لا استحي ولا خاف ولا يهمني اذا هني حابين ولا لا، بس انا احب حالي كيف عم برقص.
1: ايه
2: وهذا الشيء اللي
1: بتتذكر يعني. اول كاستنج عملته
2: عملت بالأقوى كاستنج عملته صراحة كان لدعاية يعني كتير كبيرة مرحل لك البراند، بس هذا كان فيه كان عمري شي 5 سنين ما بنسى قدي كنت خايف، وفي حكي بدك تحكي بغير لهجة
1: 5 سنين
2: ولهجة مش لبنانية.
1: بس يعني أهلك كانوا شجعوك على هذا العالم؟
2: بابا لأنه بالإعلانات كان البابا كان مدير إعلانات يعني، فكان وكان مسؤول على الإعلانات اللي بتنحط على VHS الفيديوهات القديمة اللي كنا نحضرها نحن وصغار. فكل الإعلام اللي كان ينحط فيها كان بي مسؤول عنه، مش هناك تحضر كتير فلومة مصرية أنا وتابعهم، لأنه البابا يقول لي اليوم شوف لي دعاية نزلت صح ولا لا. فأنا تابع رالف، أحفظ تمثيلهم، حب التمثيل، حب كيف عم يعملوا، عرفت كيف يعني. هيدا علقني كتير كمان بالتمثيل من جهة، والإعلانات اللي كنت شوفهم من جهة ككرياتيف كانوا بالزمانات يعملوا دعايات كتير حلوة.
1: وقت بعمر 5 سنين قالوا لك عمر كاستينج، شو كنت فهمين شو عم تعمل؟
2: ما زال رحت قلت له لبي كانت الكاميرا هونيك، قلت له رحت لعنده قلت له اي بروفيل احلى لبيت بيت طلع فيه شو فاهم البروفيل هذا اذا بنال عمره 5 يعرف كيف طالع اي احلى اذا شماله ولا اليمين.
1: سالته عمره 50 هي
2: سالته على البروفيل، قال لي بابي انه ما خلص انت، قلت له قل لي انا بس اعرف اذا انا عم بحكي بتطلع اكثر هيك ولا بتطلع اكثر هيك. قال لي عرفت دارس يعني انا لو وحده حاطط كيف عامل بوزيشنينج لحالي انه اطلع حلو وعارف شو عم بحكي يعني. هاي بوقتها كان
1: كنت واثق انه عندك تالنت، يعني جوك كان عندك ثقة بحالك؟
2: ايه كتير كتير، لانه عم بقولك ما كنت خاف.
1: كنت تعرف حالك انك شاب حلو او انه ولد حلو؟ مش يعني كنت عارف انه الجمال هو باب ولا لا؟
2: لا لا ما كان، لا لا ليك ما هيدا الحلو فيه انه انا الجمال كنت شوف حالي فيه غير التمثيل. الجمال كنت شوف حالي فيه بس بالمدرسة أو بالجامعة، أو عرفت أنه جيم وحديد وأعرف أنه أنا هيدا، بس هيدا ما هيدا اللي خلاني أنه لأنه تفوت أنا أو مثل، لأنه من أنا وصغير بحب أعمل أي شيء.
1: ليه تعفيني؟ ما فكرت تدرس تمثيل؟
2: ليك بالأول فكرت بس بعدين قلت خليني فوت أعمل. أنا ليك فكرت سمارت، قلت خليني أعمل شغل أعمل منه مصاري البزنس وروح على دبي واشتغل، وإذا كنت بدي أعمل هذا الحلم اللي هو حلمي أنه مثل كون أنا شوي أسست حالي عملتها العائلة،
1: كون عندك باك أب
2: لأنه ممثل ما بيقدر يعيش، وبرجع بروح لأنه أكيد بلبنان بوقتها رالف هلأ يمكن أحسن وضع.
1: مين أول شخص قال لك أنت فيك تصير ممثل؟
2: يعني أول حدا مثلت معه مروان حداد، هو اللي اكتشفني صراحة. يعني مروان حداد
1: هو اللي. انت دقيت الباب مروان حداد؟
2: لا كان في كارلوس عزار وجوال داغر هن اللي طرحوا اسمي بوقتها، كان في اجيال الجزء الثاني هن اللي طرحوا اسمي وقالوا له انه جرب جو شوف مع جو، وكان مروان وفيليب على فكرة فيليب اسمر كمان.
1: لو ما اجت هيدي الفرصة فرصة اجيال بتعتبر حالك كنت رح تصير ممثل؟
2: ايه بس ما كانت بوقتها، كنت بقعد بعد شي سنتين بالسعودية، كنت مدير شركة كبيرة بالسعودية. كنت بعطي حالي سنتين برجع من هنيك وبجرب فوت على أكبر تشانل اللي هي الام بي سي، كنت بجرب فوت فيها، جرب أعمل شي عنده.
1: أول مرة شفت حالك على الشاشة كممثل شو قلت؟ قلت منيح ولا شو عم بعمل؟
2: ما حبيت.
1: ليه؟
2: أول مرة بتكون بتحس، أول شيء معي عسامي كبيرة، كان يعني ورد الخال، نادين جام، يوسف الخال، كان دور كتير كبير بدغري، يعني بفوت دغري بأجيال الجزء الثاني كان دور كبير. خفت لأنه كان حوالي كلهم عندهم خبرة وكلهم ممثلين كبار، وباميلا كانت فكنت أنا حس أنه نقصني أنه هيد الخبرة بمحل معين، مش أوفر أكتنج بحياتي، ما طلعت أوفر أكتنج وهذا الشيء بحبه كتير، بس ناقصني تكنيك، هيك تكنيك بشخصية اللي أنا أخذها، لأنه ما درست منيح أكيد للشخصية، وما كنت أعرف مثلا بالبادي.
1: خليك تحس بادي هيدا الشيء بنقص قدام لما يكون مثلا في ممثل متمرس أبداً، أو دارس تكنيك أو هيك
2: أبداً. ما كنت خاف، شو بيك عم بلك شوف والله أسامي، انت انت انت فوت في يوسف الخال، مشاهده معه مع نادين جيم، مع ورد الخال، ورد الخال انا وياك اليوم، فاكيد هن يعني بوجهلهم تحيه، كانوا بعقدوا معي على فكره كاول بدايه لالي. وفيليب اسمر كتير شجعني، لانه فيليب كان عن جد، كمان فيليب من المخرجين اللي بيدرس الشخصيه مزبوط وبيطلعك باحسن هدف، فكان كمان مبسوط فيه. بس انا عم بقول لك كجوت راد انا عم بحضر كنت اقول يلا هيدا بتطلع أحسن، أو لا هون كان صوتي بيّن أنه لازم نشده أكتر. فدايماً
1: اليوم بعد كل هيدا الوقت ولما صار عندك خبرة، بس توقف قدام ممثل دارس أو شخص مسرحي أو أشخاص أساتذة ودكاترة بالجامعات، بتحس بعد ناقصك شيء بالتكنيكل ولا صار عندك كل شيء؟
2: يعني لك بحب أقعد معهم، بحب أسمع آرائهم، يمكن يقنعوني ويمكن ما يقنعوني. أنا بقول صار عندي خبرة تقريبا 14 سنة، ايه 14 سنة خبرة، وعامل فوق 50 عمل، يعني فوق 50 شخصية. بعتقد عملت كل الشخصيات وبعتقد حسنت. بهمني كتير أراء الجمهور، أكتر شيء بهمني اللي حوالي، وبهمني الزملاء بهوتليت الحمد لله لليوم. بلاقي انه ما عندي مشاكل. هلا اذا بيجيني حدا بتكنيك جديده وبقول لي لا جو هيك بستفيد، ايه ما عندي مشكله، بس لما يقنعني. يعني قليل كتير تقعد مع حدا عن جد يقنعني بشغله يكون انا ماني مفكر فيها، لانه رالف كتير قطع علي وقت وصرت عن جد عم بحسن واعمل ريسيرش واطلع وشوف وشوف انا حتى تمثيلي، يعني فرقت كتير من اول ما بلشت لبعدين.
1: جذور يلي هو إذا بدك كان بوابة الدراما العربية، شخصية رواد قديش غيرتك، عملت لك نقلة نوعية؟
2: رواد كان من الشخصيات الصعبة، يعني كان فجأة طلعت من لبنان للعربي، هذا كانت أول خطوة اللي هي صعبة وهيك. تانيا كمان مع فيليب إنتاج الضخم عمل لي شوك، بس بوزيتيف شوك، يعني فتت حسيت انه خفت، بس هذا الخوف خليني اتحدى حالي. فرواد كان كبعطيه انا على 10، بعطيه كان 9/10، كان كتير صعب وعملته واديته بطريقه كتير حلوه. فبالنسبه لي نجحت بالاختبار. فجذور كان بالنسبه لي اول ستيب تفوت على شيء اسمه عربي.
1: وعطاك شهرة واسعة.
2: ايه رواد، لانه جذور نجح بطريقه.
1: تتذكر مثلا هيك شي مره كنت واقف بالشارع عيطوا لك رواد مثلا؟ إيه. بدل جو
2: هيدا اول شو كنت بالمول هون بلبنان، وكانوا بلشوا عيطوا لي باسم الشخصيه. وحتى لما كنت بالامارات، يعني كان محضور بالامارات، هاي اول مره انا، يعني كنا بالعاده لما نصور بلبنان نحن محصورين بلبنان بلوبل. فما كان في ريجنال. لما طلعت كنت عم زور اهلي بالامارات وشفت ردود الفعل هون، انا دق قلبي شي 180 انه يا بلشوا يحضرونا بالامارات. هيدي عطتني هيك بوش، يعني انه
1: لما اجتك هيدي الشهره كنت جاهز لها ولا
2: بقول لك شغله؟ اذا يعني امبارح كنت عم بتطلع بانترفيوهات اللي كانت قبل مع محطات العربيه، بتحسني كنت خايف او هيك مش مصدق يعني كنت عم بقول لك بقيت شي سنتين حتى من بعدها يعني عملت عملين هيك على ريجنال خايف يعني ما لأنه جمهورك كبر والعيون كبرت عليك يعني شو يعني الناس اللي بدها تنتقدك إذا بدها تنتقد أكبر بكتير من المجموعة الصغيرة اللي كانت بلبنان اللي بتشبهك يمكن غير المجموعة ما بتشبهك فحينتقدوك بطريقة تانية فخفت كتير من كل شيء.
1: شو الغلطة اللي عملتها بأول فترة بلشت تنشهر فيها هيك بتقول أنا اليوم ما بكررها؟
2: أخذت كتير بأول فترة كنت حسيت حالي فايت مؤخر كعمري يعني فتت أنا بالثلاثينات قلت لا يا ريت فتت أبكر فخليني عبي مشاهد أكتر أو أعمال أكتر فصرت أخذ بالسنة تقريبا ثلاث أعمال ثلاث أدوار ما بيشبهوا بعض أتعب يمكن أغلط بواحد ركز على واحد أكتر عرفت شو فهي بندم علي أنا ما ركزت على أني أخذ دور كبير ومهم تضلني عم بطلع لأنه صرت أخذ حيلا يعني بدك بالآخر كنت أخذ تكون بس بالمسلسلات
1: ده تكون وانت كمان اصلا يعني مصرح وقايل انه انت كمان بوقتك بحاجة لتشتغل لتعيل عائلتك يعني كمان كنت تاخد الاعمال بس كنت
2: لبنان عمل لي شوك بقصة انه وين كنت اشتغل قلت لك كان
1: اي اعمال بتقول يا ريت ما عملتها
2: يعني تقريبا كل بداياتي اول كم سنة بلبنان تقريبا ايه لانه في مشاكل كتير يعني منتجين ما دفعوا منتجين اركض وراهم تيدفعوا لي ما يعطوني حقي ما يعطوني بالجنريك انا اوقات كان انكب ورا حتى لو دور كان مهم هالاشياء اللي انا كتير زعجتني انه انت تشتغل ما تاخد حقك ماديا ومعنويا
1: رواد بجذور سجنك بنوع ادوار معينه
2: من بعد رواد لا صراحة لا لأنه كان رواد هيدا كمان عنده معقد وعنده مشاكل وهيدا إجاني بعدين بس هيدا بعد فترة بعده دغري لا فتت أكشن وعملت يوم شيء أكشن كتير حلو ورحت على دبي صورنا فرصة ثانية كان 120 حلقة كمان ما خصه يعني عمل شوي سايكو بالآخر بس بالأول بتلاقيه غير طريقة فلا لا ما حسيت هذا الشيء بالعكس فادني كتير رواد لأنه عرفوا أنه هذا الدور كان صعب وبقدر ألعب يعني بيقدر ينوع جو هذا اكتشفوا أنه بيقدر ينوع مش هذا الجقل وإذا انتبهت ما عطوني مثل ما توقعوا العالم أنه شب حليوة يعني بيعطوه شو الدور الحباب والبحب لا عطوني بالعكس الأوبوزيت يعني عطوني اللي بيسايكو اللي بينحبس اللي بيحبه وما بتحبه عرفت شو فهذا شيء منيح كان لقلي
1: جو الجملة يلي انت هلأ سبق وقلت لك إياها انك صرحت عنها انا كندمت على بعض الادوار اللي اشتغلتها بلبنان فقط كرمال لتعيل عائلتك بعد بتخاف اليوم ترجع تعبر عنك هيدا الجملة
2: هلأ بعتقد اصعب اني حس مثل ما حسيت قبل يعني مش بالهين لأنه أسست يعني أنا أسست الحمد لله
1: بس كلنا بنعرف شو وضع الدراما وضع البلد مزبوط وضع الانتاجات
2: مزبوط بضل عيوني لبرا يعني أنا رح ضلني بلبنان بس قلبي هون بلبنان بس عيوني وعقلي لأي شيء ممكن يصير برا ما
1: وين بتنتهي كرامة الممثل وبتبلش إذا بدك مسؤولية الأب اللي لازم يشتغل
2: بس تحس انك اشطت او العائلة بخطر ولادي يعني تقلك يا من الاخر اذا بحس انه ولادي بمحل نقص عليهم وما قادر املهم الاقل شيء اللي بالدنيا مستعد اعمل اي شيء ارجع يمكن على الامارات ارجع اترك التمثيل ارجع بلش اشتغل في مشروع براسي هلا مشروع انه انا اعمل بزنس لأنه أنا الباكراوند تبعي بزنس رالف وأنا التمثيل فادني بانتشار يعني بالعالم العربي ففي شيء براسي أعمله هو برودوي مفروض ينزل بنوفمبر هذا الشيء إن شاء الله يا رب يا رب متكل عليه أنه يكون يعني شيء
1: بزنس يكون
2: سيف
1: جوتراد في جملة بتلاحقك من 2020 تقريبا لليوم يلي هي تعبت من لعب دور الثاني هو أنا مختار جملك عفوا. بعد 6 سنين من هالتصريح بعدك تعبان من الدور الثاني؟
2: ليك الدور الثاني اكتشفت أنه برجع بقوله ليش تعبت من الدور الثاني؟ قصدي الدور الثاني هو بيتعب. يعني إذا بتنتبه أنت المحرك عطول بالعمل عندك هذا بالنص هو اللي بيصير يعني معه التاني. بيصير إيه بيصير معه كل شيء، اللي بينحبس اللي بيطلع من الحبس اللي بيخطفه اللي بيحبه اللي ما بتحبه المشاعر، بتشوف مشاعر بتشوف كره بتشوف غيرة بتشوف هو كله. انتبه هو صعبين بالتمثيل. بتشوف كوميدي بتشوف إخوات بتشوف جنون. بشوفه بالدور الثاني بشوف بيتعب بالنسبة إلي. يمكن يجي حدا يقول لك لا دور الأول بيتعب أكتر، عم بحكي بالدور الرجال يعني. بشوفه أحيان أنا من ناحية الحب، أنه كل الوقت مشاعر وحدة بحب شخصية وحدة وبضل هو يا حب حب حب حب حب لا منه منه سايكو ومنه مجنون ومنه هاي. فبيجي هذه الشخصية بهالناحية واحد اثنين. بالانتشار أنا الحمد لله انتشرت لأنه كنت عم بعمل هيدا، بس إذا بتشوف الإكسبوجر والإعلانات والماركتينج والهيدا والبوسترات فكلها بتتوجه للشخصية الأولى. الثاني أخذ وقت معي تبلشوا يعطوا قيمته للتاني جو تراد. مش حيالله يمكن تاني بس الحمد لله. بس بأول بداياتي مثل ما قلت بأول هالتصريحات كنت عن جد اتعب اتعب اتعب ليه؟ انه طب ماني موجود يمكن ببوستر او حتى بجينيريك مدري وين بكون، عرفت كيف؟
1: انه في اسامي. شو تعريفك للبطل الاول؟ عدد مشاهد، اسمه بالكريدت، صورته على البوستر،
2: شخصية المنيحة،
1: اجره، او القصة انه بتدور حواليه
2: الشخصية؟ لا انا بالنسبة للاول كرجال هي الشخصية دايما the good guy. The good guy، the perfect guy. يعني بتطلع عليه مرة
1: بتقول
2: هيدا هو الانسان اللي بدي حبه، هيدا هو بيعطوه بيعملوا. انت تطلع بكل الشخصيات البطولة الاولى 99% تمام، قول 100%.
1: ليش بيهمك ركين هالدور؟
2: بيهمني لانه اريح اريح، بجت اكتر اريح. تعبت ليك بتتعب يعني. انا عامل بعروس بيروت، خليل خليل عروس بيروت 3 أجزاء، 90 90 يمكن 60، حلو مرة.
1: بس مش دايما الجود جاي جو، انه مثلا بكريستال باميلا كانت بطلة
2: دورة. ما قلت لك رجل، قلت لك رجل. انا انتبهت شو قلت. طيب المرأة مسائبة بمين
1: كمان عملته باميلا مع باسل خياط؟
2: المرأة دايما المرأة
1: كمان باسل كان شرير وكان كل يعني عملت 99%
2: ايه عرفته 99% ايه. ما بدي اقول كلهم بس انا عم بعطيك شو بقولوا perception يعني. انا
1: المرأة شريرة
2: اول ما فكر المرأة في عندها لعب كتير اجمالا، الرجل دايما هذا الجنتلمان اللي بدها توصل له. وانا بشارتك على كل الاعمال اللي شفتهم اخر فترة. برمضان اكيد في 30 حلقة بنلعب فيهم قد ما بدك. انا عم بقلك الطوال والهيدا. انا بالنسبة لي كان دور التاني اصعب من الدور الاول بكتير. انا اللي قطعت فيهم.
1: بس انت بنفسك قلت كمان انه الموضوع هو ماديا تسويقيا
2: طبعاً.
1: وبوستر
2: قلت لك ماديا يعني بيجي بادجت بينحط مثلا بادجت لهذا الممثل المين، بيرجع في بادجت لنا كلنا مثلا. وبيرجع في عندك شو بسموه الاعلانات او الاكسبوجر او المحطه لما بدها تحط بوسترات او الجينيريك او يعني هول الاشياء اللي كانت عن جد تضايقني. هلا تحسنت معي ما بقول لك لا، بس بقول ليش بحب انه روح دور اول. قلت لك العدد.
1: خليني شوي يكون عم بسال سؤال شوي ثقيل او قاسي. اذا كل هالمنتجين على مدى السنين عم يعطوك دور تاني ما عم يعطوك الدور الاول، ما خطر لك مره انه يمكن في شيء شايفينه هن انت مش شايفه؟
2: اكيد ما بيبقى لي دور الاول.
1: ليه؟
2: ما بعرف. ما في يقول تمثيل، ما بعتقد انا ماني ممثل شاطر ما كانوا بيعطوني الدور الثاني. فكرت فيها يعني انا عم بحلل هلا انا وياك. هلا معقوله تمثيل؟ طب ما التمثيل كيف بيعطوك دور ثاني اللي صعد واللي فيه لعب؟ شوف ليه حضره فيلين اللاعب هذا المحرك. طيب لكن مش تمثيل، يمكن ما عندي كاريزما، ما بعرف، يمكن الكاريزما ناقصة، يمكن العمر، ما بعرف. عم بقول لك I don't know.
1: عن جد هيك عم بتشك بحالك؟
2: ايه عادي ما بشك. انا بقول هني شو بيفكروا. انا عادي انا ليك انا العالم
1: انت شو بتفكر؟
2: انا العالم بتحبني وبتعرف انه عندي كاريزما. انا عم بقول لك هني شو معقول عم بيفكروا. انا لو بترجع لإلي انا ما في شيء، ما
1: ناقصني شيء. كاميرا جريماسات وجهك مثلا بتبين انك
2: ملن؟ يمكن بشع على الكاميرا، شو بعرف؟
1: مش بشع، لا
2: يمكن
1: ما عم لك فيكون عفوا فيكون واحد حلو بس
2: صغير يعني عم بقول لك يمكن مبين شيء بس هاي النقطه كنت مفكرها انه يمكن ترو انه صح لا حضرت لعبه حب رامي كيوت ايطالي طالع مهضوم وين الجريماس اللي عم تحكي عنهم ما لقيتهم ستفكر طيب معقوله طلعت كثير مهضوم هنيك وهيك حلو جقل يعني مثل ما بقولوا باللبناني هو وقت الدراما وقت الحلو حلو وقت الهضامة وقت الكوميدي
1: شو ناقص جو تراتا يكون ليدينج مان بالأدوار
2: ما بعرف يمكن لسير 60 بالعمر أو 55 ما بعرف
1: سألت المنتجين يعني أنت أكيد كنت تحكي مع جماعة أم بي سي اللي بيختاروا الأدوار هون بلبنان وقتها كنت تشتغل ولا مرة سألتهم
2: وحياتك ناسي شو ردوا ناسي إذا سألهم ليك شلتوا الموضوع من راسي يعني تعودت وتأقلمت بدو يجي يوم بدو يجي يوم قدي يا أخي أنا هلأ عمري سنة 44-45
1: أنت قلت بمقابلة قبل بمرة وهيك بمسخرة عم بتقولها أنه أنا يمكن بشع يمكن ما بعرف مثل يمكن مش منتشر شي مرة عن جد فعلا وصل جوتراد الأحباط فيك أنك شكيت بقدراتك
2: ما بشك بقدراتي بحياتي ما بشك بس بقول عندهم بدي أعرف شو بدهم بدي أعرف شو النقطة تبعهم شو مشكلتهم عرفت شو أنا بس هيك كنت تفكر
1: شو أكتر شيء بهيدا الموضوع بيزعجك إنك ما أخذ بطولة أو إنه في أشخاص يمكن ما بتستحق أكتر منك وأخذتها وعم تاخد هيدا الفرصة
2: تاني
1: صارت
2: يا خيي كيف بدي لك أوقات لما أقعد أحضر ما بحضر كجو تراد بحضر كمشاهد أوكي مش جو ليه لأنه أنا الوحيد اللي كنت اشتغل بالاعلانات وبالادفيرتايزنج وعندي وجهات نظر جيده جدا لانه كنا ننتبه نحن على دعايات 30 ثانيه يعني انا الممثل ب 30 ثانيه كنت اختارهم انا غلطه واحده ب 30 ثانيه بدها توصل لكل العالم فانا انتبه لتمثيل وانتبه للديتايات لما كنت احضر وشوف اغلاط مع او حدا ممثل حاطينه دور اول ومنه لابق انتبه يعني ازعل قولي عمي كيف هذا ما انا منتبهي له او مثلا كيف قاطع معه او
1: كاميرا صارت انت عم تمثل وبوجهك دور حدا اخذ بطوله طلع هيك بينك وبين حالك تقول انا احق منه بهذا الدور
2: ما بقول انا احق بقول يا ريتني عملت كاستنج على هذا الدور الاول لانه يمكن هو يطلع احق مني بس انا بقول انه لو عطوني فرصه اعمل كاستنج عليه للدور هذا
1: عرفت مين هذا الشيء صار
2: بلبنان وبرا اوه كتار
1: مين؟
2: براد بيت توم كروز لا ما راح اقول اسامي اكيد
1: ليه بتخاف تعمل خلافات
2: ما بعمل خلافات بس ليش تقول ما حلو تقول بس هو يقول عني شيء انا بقول انا برد
1: في وكمان قلت بشي مره هيك انه في كتير زملاء لإلي بيستحقوا الدور الاول وعم يلعبوا دور عاشر
2: كتير انا كتير بحب ميشيل حوراني
1: تحسه
2: كثير بحبه بقول حرام ما يلعب دور هيك كاريزماتيك وبيعرف وعنده تكنيك وبيلبق له مثلا انا بشارتك ما حدا بيعمل شفت هلا كيف بقولهم انا
1: طب مين بيعمل هيدا الخلل المنتج المحطه البلاتفورم البي ار العلاقات
2: كل هدول انا ليك في حظ في 50% تشانس تنقوله من الاخر يعني في انا كفت باجيال وكفت بالتمثيل حظ بلشت بحظ ايه لانه انا ما جيت برهنت عن
1: سعيد.
2: حالي ايه بس ما برهنت
1: سعيد
2: ايه بس اجاني
1: خلينا نقول بي ار علاقتك
2: مظبوط يمكن يمكن يمكن ايه يمكن
1: عرفتك على مروان
2: بس ما في الا سعيد وركدت كرماله لانه ما كان هدفي ما انا ما كنت اصحاب معهم انه ماني اصحاب معهم لاوصل لانه كنت اصحاب مع الكل وبحبهم وهيك
1: طيب بس
2: في في علاقات اكيد وفي تشانس وفي بدك تدق ابواب هلا يعني في في في غير البي ار اليوم للاسف انك انت بدك تدق ابواب وتقول يا الله انتم بتعقدوا انتم هيدا خي بدك تمثل كيف بتمثل ورا الكاميرا قدام الكاميرا بدك توصل ورا تمثل ورا الكاميرا على اللي برا ورا الكاميرا كمان
1: يعني الفولوورز بيلعبوا دور بيقرروا مين البطل
2: سويلي على الفولوورز شو بدي رالف يعني كأنك عم تقرا انا ليك بنتبه ما بعرف اذا غيري بينتبه وبرجع بقلكم بليز لما تشوفوا ممثل يكون عنده فولوورز فوق الطبيعه تاكدوا وشوفوا اذا هدول شريون او مش شريون كثير هينه
1: منك شاري
2: انا اكيد لا انا فوت اكيد انا فوت لعندي بتطلع كيف تعرف بالانجيجمنت بتطلع بالانجيجمنت بتشوف الكومنتات بتشوف الانجيجمنت بتشوف الهاشتاجز بتشوف قد ايه في بتشوف قد ايه في بيجز فانز مثلا انا وصلوا لعندي شيء 40 صفحه صاروا فان بيجز هاي بتدل انه اذا انت
1: اليوم جو
2: وعندي تيك توك سوري كمان رالف انا تيك توك انا من الممثلين ما بعرف انت مين بتعرف ممثلين عنده تيك توك قوي يعني انا ما بفتح لايف انا بقول لك كتيك توكر بكب فيديو مثلا بجيب ارقام عاليه كتير هيدا انطلب مني افتح تيك توك من ورا الهاشتاجز اللي طلعت على جو تراد من وقت عروس بيروت فهيدا كمان بيدل سوشيال ميديا جمهورك على تيك توك كبير يعني كمان انه هدول بالنهايه جمهور يعني على تيك توك كمان عالي عندك
1: جو اذا انعرض عليك اليوم دور اكسبشنال بعمل ضخم دور تاني او بطوله بمسلسل عادي اليوم بهيدي الفتره شو بتختار
2: الدور الأحلى بقولك إياه يمكن تقلي
1: يعني الدور الإكسبشنال بدور تاني
2: إيه يعني ما
1: بتروح على الدور
2: أعطيني إكزامبل أعطيني مثلا لحلك ليل نورس بليل أو جو بطولة مطلقة بمثلا إنتاج هون بلبنان
1: بالمحافظة صغير. 15 مع كارين رزق الله
2: لا بفضل ليل
1: ليه؟
2: عربيا أكبر بالنهاية ما بدي كذب عليك أنا نحن لما ننتشر عربيا بفيدنا كتير وبفيدنا بالسوق وبفيدنا بالماركتينج وبفيدنا بالفانز وبفيدنا بالانتشار وبفيدنا كمان منتجين اللي برا اللي بتوصل لهم بيدفعوا أكتر اللي مصرياتهم أكبر يعني هي تشين طويل عرفت شو
1: فأنا يعني بدي هدف يعني تايتل أهم من الدور عندك مش أنه كل مرة بطولة بركي بصير تجي البطولة
2: لا ما خص لا إذا الدور ليك ليل كان بطولة يعني أنا بالنسبة لي نورس كان هيدا البطولة بس منه الأول أنه منه النمبر وان بس هو بالتشين تبع البطولة بعدين قلت لك هيدا الحديث لما قلته كنت قبل بشي 6 سنين كان بعدني بيمكن عروس ما أخذت هيدا الانتشار اللي بدي أخده من بعدها لما لقيت أنه عم بعمل انتشار عم بياخد التاني وعم بغطي أرقام شاهد وام بي سي وسوشيال ميديا تبع ام بي سي وتبع شاهد لما تشوف فيديو جو تراد بيبقى جايب انجيجمنت عالي من عند الشاهد كنت قول خلص أخذت اللي بدي إياه بالانتشار وبالعرفت شو بالأهمية بعد في بس ال
1: أي متى جو صار عندك إيجو؟
2: من شي 10 دقايق ما عندي إيجو راف أبدا
1: ولا ريت. مرة هيك قلت أنا إنه أنا جو تراد
2: كذا يا ريت يا زلمة ما عندي إياه ما عندي اياه ابدا يعني شفتني هلا عم بقول لك انا الممثل الشاطر يعني هلا كنت عم بحكيك عن ميشيل انا ما عندي ايجو انه ما حدا انا الانسان اللي بيستاهل بطلع راس السطح وبقول عنه واو مش انه هيدا بيستاهل لانه زميلي لا بقول لك لك عارف هيك هذا الزلمه كيف بيمثل واو انا بحب يا اخي بحب اللي عنده موهبه لك واو انا بقوم برفع له العشرة بقول يا ويلي شو قوي او اللي بيعمل شيء مثلا احسن مني بقول لك يا الله شو قوي هذا الصبي ما عندي مشكله لانه من انا وصغير رالف كنت عن جد الحمد لله حصلت على اللي بدي اياه يعني انه بالجامعه كنت مشهور وبالمدرسه كانوا يحبوني وبالاساتذه بحبوني وانا صاحبي مع الكل وهلا بتقعدني مع اي حدا بقعد معه وبعمل البي ار معه لانه محبه مش لانه مصلحه ما بعرف اعمل هاي تبع المصلحه قلت لك ما بحبه فبحكي اللي بقلبي هذا الشيء الحلو
1: رح روح انا وياك لبريك بعد البريك نرجع نحكي عن عروس بيروت وعن كثير قصص ثانيه
0: سبوت اون
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت تع.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. طالب البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي بألا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة، معتبرا أنها مسألة مرتبطة بقيام الدولة وليعيش اللبنانيون تحت شرعية واحدة. الراعي وفي عظة الأحد أمل في أن تخرج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من دائرة الانتظار وأن تحقق النتائج المرجوة، ودعا إلى تسليح الجيش اللبناني ليبقى حصن الوطن. وقال الراعي إن أرض الجنوب تنادي أبنائها، ولا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر المواطن بالأمان فوق أرضه ولم يستعد لبنان سيادته. شدد نائب جورج عقيس على أن الدولة بدأت تستعيد حضورها ودورها، وأكد عقيس دعم رئيس الجمهورية في مساعيه لحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح غير الشرعي من أي جهة على الأراضي اللبنانية، داعيا إلى المضي في هذا المسار بوتيرة أسرع وبحزم أكبر بعيدا من أي تردد. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب، محذرا من أن تتحول الخلافات بين المسلمين إلى جبهة داخلية تنسيهم عدوهم الأساسي. وقال قاسم: أي صمود مهما بلغت كلفته يؤسس لاستعادة مكانتنا ويعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا وإسقاط مشروع العدو. ونبه قاسم إلى أن أي تراجع أمام العدو سيؤدي إلى الإبادة، لأنه يعمل بلا رحمة ومن أجل أن يكون هو السيد على العالم. أفادت صحيفة يادعوت أحرونوت العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في مركبات هامر العسكرية بعد تدمير

0: مرور الزمن.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يغير لافتة اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويؤدي رقصته الشهيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الروسية، مشددا على أن كييف تسعى إلى تقديم ردود عادلة على كل هجوم يستهدف أوكرانيا. أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 734 قتيلا. في سويسرا سقط عدد من القتلى إثر إطلاق نار في حفل بمدينة أراو. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: موريتا موريتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: Spot On.
1: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم بيتابعونا بالقسم الاول من حديثنا عبر صوت كل لبنان راديو تومورو استراليا وحتى على اليوتيوب شانل الخاصه فيه. بدي ارجع صبحكم بالخير كلكم سوا واقول صباح الخير عن جديد لضيفي نجم جو ترات. صباح الخير جو.
2: صباح
1: جو عفوا، يعني انا بعرفك من قبل يعني بفتره كتير طويله، اللي ما بيعرفك برات الكاميرا ما بيعرف قديش انت شخص مشاغب وشخص مرح وعندك يعني عندك اخبارك. فبعدك هيدا جو يلي من 10 years فينا نقول تقريبا
2: اضرب
1: اضرب
2: كل ما بيقولولي كله بيفكرني
1: تتسلى بتركيا، يعني هو كنت تتسلى
2: أتراك يا شو يصير فيهم؟ تعرف الأتراك كتير جديين، يعني التركي كتير جدي، فمثلا روح على المكتب قل لهم يا الله هلأ نطيت من البلكون وجيت لهون، يقعدوا كلهم يحكوا نط على البلكون جو نط على البلكون. مثلا عرفت شو أعمل إخبار فيهم يصدقوا؟ أنا أحلى شيء كان بتركيا أنه اللبناني صرنا من احنا محنكين، بنعرف أنه هي مسحة، بنعرف أنه هيدي خبرية. هونيك أنا كنت عرفتوا هيدا اللي مسيطر عليهم، اخبار واطلع وانزل ويضحكوا ما يضحكوا يعصبوا ونطلعهم، فتسليت كتير بتركيا.
1: الكاركتر التركي بيقولوا عنه انه حدا كتير اذا بدك جدي فيرم. واجهت مشكله من وراء هاي الشيء
2: بعقده كانوا معي؟ هني الحلو فيهم دايركت، يعني اذا حبك بيقول لك حبيتك، ما حبك بيقول لك ما بحبك وبيروح. ما بيعرفوا يكذبوا، هاي شغله كتير حلوه فيهم أنا ما بيكذب عليك. والتاني أنه كتير سيستماتيك، يعني بيمشي بي سي دي، إذا صار في مشكلة بدي بيوقف بطل يعرف بيجي الاتراد بقول له ليكو هلأ مننزل من تحت بنبرم بيطلع ببعض فين أنا لحظة هيدي هاي بلبنان كتير عادية بالميتينجز، يعني بتلاقي ميت حل، هني بيقعدوا بميتينجز عن جد بيوقفوا كلهم ما بيعرفوا يشتغلوا، إذا كان في نقطة ما عرفوا يعملوا لها لينك للنقطة القبل.
1: هيدا اللي لقيوه فيك برأيك تطلبوا منكم موضوع؟
2: هلأ أنا كمان لأنه background قلت لك أنا كنت إعلانات وكنت بزنس وكنت communication. الشركة اللي كنت فيها هي شركة كمان عندهم إعلانات، يعني بيشتغلوا advertising للأتراك لتركيا غير بس إنتاجيا. وأنا هونيك ساعدتهم بعمل عراقي كان اسمه عمل كبير، عملناه تقريبا فوق 180 حلقة بالتركي اسمه بني آفت يعني سامحيني، هذا عملناه وأنا اللي ساعدتهم فيه كله يعني مع الام بي سي.
1: شو عطاك خليل بعروس بيروت؟ ما عطاك ولا أي دور قبل، طب تعتبره المسلسل يلي كان نقلة نوعية بكل شيء؟
2: بحبه كتير.
1: كنت أصلاً عم تحضر النسخة التركية مع مرتك
2: وقلت حلمي يجيني هيدا الدور تبع خليل، قلت يا رب إذا بيجيني، قلت لها هيك طب تعرف إذا بيجيني هيدا الدور بحياتي تبع خليل ما بدي شي من الحياة؟ قلت لي كيف؟ قلت لها بتطلعي مشاعر حب أمه أخته مع هيدا مع ببعرف شو مع سليلته مع هيدا بيطلع بينزل.
1: لو طلبت مليون دولار مثلاً
2: هلأ ليك كتير عطاني، هو عطاني أكتر من مليون، هو عطاني جو اليوم، أنا هيك بعتبر.
1: كنت يعني جاهز لهذه
2: الفرصة؟ قبله عملت هيدا ما فيه، كان حلو كتير، ما فيه جزئين ومع الصباح ومع رشا شربتجي كان كتير حلو ودوري يوسف كان صعب كتير، بس رجعت خليل هو اللي عمل لي بوش أكتر للعالم العربي، يمكن لأنه كمان كان 3 سيزن طويل وانطلب من الجمهور أنه ينعمل، انطلبوا الجمهور أنه ينعمل 3 سيزن، فهذا بيعني أنه نجح كتير وفوتني على مصر وفوتني على العراق.
1: كنت عم تنقل من لوكل مثل لوكل لمثل عالم عربي.
2: أول مرة خليل هو اللي عمل لي هيدا ستب.
1: خليل كان أوقات محبوب أوقات كان مستفز، شو أكتر شيء كنت خايف منه بهيدا الدور؟
2: البدلة اللي كانت تلبسها كل يوم حط البدلة وجيليه، يعني البدلة اوكي هيدا كنت تقتلني لانه انا عم بنصح كنت بتركيا، يعني رالف نحن رحنا كنت انا شي وزن بعد شهر شهرين على البرغل هونيك وعلى اللحمة والكفتة والكفتة والخبز تبعهم والحلو، انا نصحت صرت انصح انا جايبين التيابة مثلا كوستيوم توصل البدلة مخنقة اعمل هيك انا وظافر ونضحك وظافر كمان، وبعدين ناقصني جيليه فوقف، فكانت صعوبة الدور انسى كل شيء اموشنز وعن جد صعب وحبوسة واطلع من حبس وفوت واطلع وكسر سيارات.
1: زعلت انك ما كنت بالبوستر تبع عروس بيروت؟ انت أكيد. بتقول انه هالموضوع زعجك؟
2: ايه هني في عندك البوستر هني دايما شو بيعملوا، في بوستر مين وفي بوستر فاميلي او الكل، هيدا بيحطوه بعدين، بس هو المين اللي بينزل هلا بتحط عروس بيروت وبيطلع الشخصيتين والمثلا الام. طب ما انا خليل عن جد دور اساسي كان يعني ما يعني بزعل ايه كجو يعني بقول يا ريت كنت
1: بوقتها برايك
2: تحب تطلع
1: بوقتها بيكونوا الابطال مشارطين انه
2: ما بعرف I don't think هني بعقده كلهم يعني هني يعني كلهم عن جد عائلة عروس بيروت، نحن عائلة واحدة. فأنا لو كانوا غيره يمكن تعملت مشاكل يمكن، بس هني بعرفهم أنه مش هني، وهني بالعكس بينبسطوا لجو كتير. وكان دعمنا الدعم اللي صار بين ظافر لقلنا ونحن لظافر وكارمن لقلي وأنا لكارمن وتقلى لقلي يعني ومحمد الأحمد يعني كلهم ومرام علي وعلاء ورانيا ولك عمي هو عائلة نحن، وجاد خيه وفارس ياغي وأيمن عبد السلام ونور علي It's a family. ليك أنا كي بيجوا عائلتي هدول ما في يعني
1: بكل صراحة بعرف أنك استرزقت من الدراما التركية المعربة، ولكن تعتبرها هي خطر أو نعمة؟
2: خطر؟ ليه بدي أعتبرها خطر؟ عم فكر بس أنا أكيد نعمة، بس عم بقول لك ليه بدي أعتبرها خطر؟ أنه في حدا معتبرها خطر؟ قل لي إذا في حدا معتبرها خطر
1: بتعر.
2: في شيء
1: بتعر بيفكروا أنه أول شيء أنه اجتماعيا ما بتشبهنا، ما بتمثل المجتمع تبعنا لا العربي ولا اللبناني ولا أي شيء. وتاني شغلة أنه أنت بالنهاية عم تترجم مسلسل محضور بتركيا محضور بلبنان باللهجة السورية، عم ترجع بلبنان والعالم العربي، وعم ترجع كمان مرة تانية ترجمه في كتاب قاعدين ما عم يكتبوا ما عم يشتغلوا، المنتجين عم ينشغل هيدا الشيء بتركيا، المخرجين أتراك، كل شيء يعني إذا بدك نوعا ما في ناس قاعدة ببيوتها وفي ناس عم تشتغل بس منا أولاد البلد أو أولاد العالم العربي.
2: يعني هو موضوع كتير كبير، بس بالنسبة لي أبدا منه خطر. لحلك ليه؟ يعني تخيل أنت لبنان، أنا من بعد عروس بيروت انشهرت بالعالم العربي، أنا ممثل لبناني ما كنت كتير أخذ ضجة ولا أخذ حقي هون، أنا فادني كلبناني فاد كتير لبنانية اللي بقلبه. بدك تشوف البوزيتيف بارت،
1: حكيت يعني حكيت انت بكامب المستفيد بس خلينا
2: اللي ما استفاد بفهمه، بس كمان بده ينبسط بشغله انه لقله اليوم اذا كان قبل عروس بيروت منه حدا رح يشوفه بالعالم العربي ولا يعرفه. يعني اليوم انت على القليله صار يعرفه انه ممثل لبناني ممثل، في ممثلين انا في مصاري وقالوا انتم احنا كنا ما بنعرف انه في ممثلين، بنعرف في فنانين بيغنوا بس ما بيعرفوا في ممثلين لبنانيه من قبل عروس بيروت ما بيعرفونه ما بيعرفوا.
1: بس هذا الشيء ما بيدل انه كمان نحن كان في يكون في هول الانتاجات عم تعمل مع الصباح مع ايجن مع مين ما كان،
2: طب ما بيعملوا
1: تبيع للعالم العربي
2: ما بيعملوا هلا ليك
1: عددهم كتير قليل.
2: طب ما هو المعرب شو عم يعملوا؟ ما المعرب كل سنه واحد معرب
1: مسائبة طويلة، لا شي اثنين
2: مسائبة اوكي. هلأ باثنين فكر فيها، باثنين ما بيشبهنا، كنت عم تقول ما بيشبهنا، ما الاتراك اتراك كتير بيشبهونا، بس لقل لك يعني نحن انا عشت بتركيا كتير بنشبه بعض، اكيد هني مناطق يعني بتروح اسطنبول غير مرمريس، بتروح على بودروم
1: مجتمعهم ما بتشبه.
2: برافو عليك برافو عليك، بس نحن اذا بتطلع منا بعاد يعني منك عم تحكي أمريكا وهيدا، ما أنت عندك خيارين، أنت وعم تقعد بالبيت حر تحضر شي بيشبهك عندك كتير حضرهم، عندك كتير مسلسلات، وشي ما بيشبهك إيه تنقول إيه الريال خي ساينس فيكشن عشوية تعتبره ساينس فيكشن ما بيشبهك وحابب تحضره قصة هيك براسة خيالية فأنت عندك أوبشنز. بالعكس أنت هوليوود كلهم بيشبهوا أمريكا يعني لما تحضرون أو تحضر دراما التركية كتير بتشبههم، في دراما تركية ما عن جد ما بتشبه الأتراك. وقعد فكر هيدي المافيات وما مافيات، أنا عشت هناك، هاي قصة المافيا وبسولو إيده موجودة هاي بمنطقة يمكن بمحل معين، بس مش كل الأتراك عايشين. أنا عشت 7 سنين ما شفت هالمافيا بحياتي، بمشي على الطريق
1: بس موجودة
2: مثلا، بس عم بقول لك في الريال يعني اعتبرها انت هي قصة خيالية
1: انه مثل مثلا مثل
2: بس عروس بيروت حسيته كتير بعيد عن لبنان.
1: مش عم بحكي عن عروس بيروت،
2: لا
1: عن الدراما التركية المعربة بشكل كامل يعني
2: انا بقول لك انا عملت 4 اعمال ليل وحلو مرة ولعبة حب وعروس بيروت، بقول لك يعني وين معقول يفكر أنا وياك ما بيشبهني بلبنان ما بيشبهني بلبنان، ما لقيت شيء عن جد أنه أنا ما بيشبهني. بالغيرة كان في عنا الغيرة بلبنان، عندك اللبس نحن بنلبس حلو، السيارات الشوقف نحن بنشوف لبناني أكتر واحد بيشوف بحاله بالسيارات، يمكن إذا كان غير بلد عملها عن جد بنقول ما بيشبهوا، بس اللبناني بتيابه شايف حاله بستيله شايف بحاله. كنا نطلع عن جد مرتبين، ما نحن مرتبين بلبنان، فما فيك تقول عن جد ما بنشبه مجتمعنا اللبناني. ما السيارات اوكي، ما السيارات واو وفخامة، ما
1: هو السيارات فخامة الأصلية للمسلسل.
2: أنا يعني لا بس عروس بيروت ثاقبت قبل ما أعرف
1: أنت حاضره. إيه
2: ثاقبت هدوليك؟ لا ما شفتهم.
1: بينطلب منكم أن أحضروا ولا لا؟
2: مرة انطلب بس أنه شوفوا شوي تتعرف الشخصية، لأنه كان السكريبت بعد ما أنه موجود. كان بدي أعمل كاستينج، كان بدي أعمل
1: بليل شفت
2: يمكن كان بدي أعمل كاستينج لأنه ما كان بعد مكتوب، بس شوفها للشخصية وجرب أعمل عليها هيك فكرة.
1: بتخاف تقلد ولا it's good أنك تاخد inspiration؟
2: ما بفكر فيه يعني. مثلا حضرت شو اسمه صالح بدمجي، أنا بحبه كتير هذا الممثل التركي، هو أنا ويا رفقة هو اللي كان عامل عروس بيروت. فرحت حضرت له مسرحيته ورحت قلت له تعال انا اخذ دورك ومدري شو كيف هو. ما بتذكر شو عمل يعني، حضرته شفت بس ما رجعت. لما جيت انا لاني بدي ابني انا لحالي، فما فكرت هو شو كان عم بيعمل. عرفت شو؟ ما بنسى، ما بعرف او ما بتضل براسي، الا اذا انت مخطط براسك انه بدي اعمل مثله. هلا اكيد انا باخذ كتير مثلا براسي شخصيه بهوليوود انعمل عليها كتير امباكت عالي، باخذ منه يعني. ما بقول لك لا انه عندي شخصيه بتشبهها
1: بفكر
2: رفرنس. ايه بس
1: المخرج بياخد رفرنس،
2: كاتب بياخد رفرنس. ما بفكر يعني، ما فكرت اخذ من تركي صراحه انه هيدا رفرنس بدي اخذ مثله. فكر بهوليوود كتير، فكر باشياء قديمه بال80s وبال90s.
1: صار عندك اصدقاء ممثلين اتراك؟
2: عندي هيدا صالح بدمجي كتير، في بشاك مرتولا كيفانش بحبها كتير، في ممثلين كمان بس أنا ما أسميهم، ما كنت أقعد أنا وياهم دايما نقعد نحكي. في واحد اسمه بارش كتير مهضوم كمان، كانوا يجوا على
1: السات
2: على شركة الإنتاج اللي أنا فيها يعني O3 ميديا. سلم عليهم وليك حبوبين يعني. أنا كنت حس أنه بتشكر أنه هيدا التركي اللي بالعكس كتير داون تو إيرث،
1: بيتعمل كاستينج دايما هيدي طريقة آلية العمل واللي مانا موجودة بلبنان اليوم. إذا شركة لبنانية قالتك تعمل كاستينج تتقبل ولا بتنزعش؟
2: هذه مشكلة.
1: لازم آلية العمل برأيك بلبنان تتغير تشبه آلية عمل
2: حلو
1: تركية.
2: حلو الكاستينج، مش غلط أنك أنت يعني اليوم في جو وفي ما بعرف مين وهن ضايعين بهدول الاثنين، طب كيف بتنقوا؟ لأنه أصحاب مع جو أكتر؟ لا تعال نقي اللي بيستحق أكتر يعني. إذا هيدا عمل كاستينج وهيدا عمل كاستينج اللي بيشبه أكتر الدور خدوا.
1: ممثل كيف؟ ما عندي مشكلة. سوري مدلل أكتر من الممثل اللبناني؟
2: يقبرني السوري. يالو ليك ايه مسابه، لانه هني شو هني قبلنا يعني. اذا بدك تفكر فيها
1: نجوم اكثر يعني،
2: وين اهم الشو اللبناني ولا السوري؟ الشوات اللي بتنعمل مين اهم، اللبناني ولا السوري؟ اللبناني
1: حسب
2: ما في عندهم يعني. لما كان ستار اكاديمي تتصور كان بلبنان،
1: قصدك كتلفزيون؟
2: كتلفزيون وين اهم؟ برامج. لبنان
1: وما في دراما بالعكس،
2: هن الدراما. مين اهم خيط نقول فنانين غنى يعني اليوم مش اهم اكتريه وين
1: لبنانية.
2: موجوده من لبنان اسامي كثيره. للاسف هن لهلا ما عندهم بعد هالكميه مثل عنا، ونحن بالدراما عددهم الشعب السوري عدد كبير، عددهم كبير، فطبيعي يطلع عندهم ممثلين اكثر. وكان في معهد دعمتها دولة ودعمينا، ويجوا من روسيا يعلمون وصار في دعم بالإنتاج، انعمل كتير أعمال وانتشرت أعمالهم بالعالم العربي. فطبعا طبيعي يفكر الواحد اليوم أنه الممثل السوري عنده خبرة أكتر من الممثل اللبناني.
1: نحن عم نطلع. كيف كنت تتعامل مع الغرور لما يكون موجود على السات؟
2: طب بتذكر
1: لانه انت في تصريح لك بتقول انه اصلا شركات الانتاج مسؤوله عن غرور عدد من الممثلين يعني. انت تقول هذا التصريح يعني لمست غرور كتار.
2: ليك في كم حدا يعني ما بدي اقول كلهم عنده مفكر حاله يمكن انه هو انه هو غير عنا. عارف كيف؟ انه هو وهيدا للاسف عنا اياها بالعالم العربي منا موجوده يمكن بتركيا، انه هيدا الممثل الاول يعني هو بصح له اشياء ما بتصح لغيره. منا مثلا بيتدخل بالناس، منا بيتدخل بالاخراج بيجي بيحكي معه او عارف كيف. فهي انا يعني بطلع من تيابي اوقات بحس عن جد لو بصح له اضربه بقول له. بس انه بجرب حلها بطريقه مهذبه بطريقه مرتبه.
1: ليش بتصنع ممثل مغرور؟
2: خي يمكن الغرور مفيد.
1: ده شو
2: يمكن بيفيدك كيف كنت عم نحكي
1: انا وياك. بس شو بتعمل له يعني؟ بتدلله، بتكبر له اجره، بتعطيه صلاحيات، بتخاف منه،
2: بصير يمكن تعطيه اهميه اكثر واحترام اكثر لانه في عنده هيدا الغرور، عرفت كيف؟ يمكن. اما الانسان يمكن الكثير منيح بتاخده فور بالانجليزي نيجلكت، يعني بتقول فور جرانتد، يعني انه هيدا موجود، هيدا ما بيأذي، ما هيدا ما بيعملنا مشاكل، خليه. اما هيداك بتصير خايف انه انت بحاجه له، فاذا بتزعجه يمكن بتخاف يروح، لا خليني اتكمش فيه. يمكن هذه هي لعبه، ما هو كله تمثيل. يمكن هو منه، انا لاحظت انه منه مغروريين بيبقوا بالحقيقه، بس على السات بيعمل هيدي الايماج يعمل شيء. في استراتيجي من بدي اسالهم شو بيعملوا، في استراتيجي معينه بيعملوها يمكن بتفيدهم بهذا الموضوع.
1: انت مين كان يقول لك جو روق شوي، خلي اجريك على الارض، انتبه كذا؟ ما قلت جو ولا مره طرت نتفه، يعني ما في انسان ما بيطير.
2: يا ريت طرت، وين طرت؟ لا وحياتك ولا مره. اهلي امي بتضلها تقول لي، ليه ما بترد على الفانز؟ ليه ما بتعمل هيدا؟ بقول لها ماما برد على كل العالم بس ما بلحق. بتقول لي هو زعل منك انه يا ماما انا كثير بحب العالم وكثير بحب الفانز وكثير برد على العالم، انا اكثر واحد بجرب رد بس اوقات ما بلحق، بس انا اكثر انسان يمكن عن جد بحب العالم. يمكن غيري بقول لك انه ما بعرف، ما بقدر على الكل وهيك، بس انا بجرب كثير رالف، انا كثير بحب العالم.
1: حكيت لي عن تدخل بالشخصيه او بالورق. انت بلعبه حب تدخلت بشخصيتك لانه كانت ميتة على الورق.
2: دخلت لانه مش غيرت بالناس،
1: بس اضفت
2: الكاركتر. شو بده يعني الكاركتر بمحل معين؟ هيدا طبعا بالاوكي من المخرج.
1: ايه
2: طبعا من قبل، يعني بقبل مش هيك. في فرق بين تروح حسات.
1: نجح لعبه حب
2: كثير. انا اي لاف ات، يعني الرومانتك كوميدي هي شغله صعبه كثير. نجح وفتح ابواب هلا للرومانتك كوميدي، في شيء عم ينعمل كمان، يعني عطاك هيدا البوش اللي هي دراما دراما دراما دراما، قاموا عملوا رومانتك كوميدي وكان خطر وكان خوف، قاموا عملناه ونجحنا فيه. وانا شخصيتي كنت عن جد بعبده، انا شخصيتي كثير بحبه.
1: اي متى الممثل برايك بحاجه او مضطر يتدخل بالنص؟
2: انا بحس لما يكون في عندك شيء لوجيك بيقدم للشخصيه وبتطلع احلى الشخصيه. اذا يو توك مع الدايركتور وبقول لك اوكي، بقول لك لا ما بتعملها لانه هو عارف اكثر مني. اذا بتقول له ايه انا كان المخرج مثلا يقول لي حتى كلمه، لما اقول عملت له اشياء انا بونجورنو، لما كنت فوت على المكتب بونجورنو تشاو بيلا عملته انه بيحكي ايطالي، هي اخذت الاوكي منه لانه انا كنت اذا ما بيقول لي ايه اللي عم بعمل له خط ايطالي انه هو بيحكي ايطالي وبيحكي هو الجغل تبع الشركه، لانه بيصير معه دراما بعدين. فعملته كتير حيوي بالاول وبعدين عملته ايموشنال، ففادته، شايفه المخرج انه بدي اياه اكتف بالاول كتير كتير كتير انرجي تيرجع ينزل ينزل ينزل بس ينغرم، وهو هاي شايفه اللي بتلبق. لو ما كانت ما كان منه بحاجه انه ليه بده يقول بونجور، ليه بده يعمل اياه ايطالي، شايفه حلوه.
1: الكوميدي بتخوف يعني، فيك تطلع ثقيل ثقيل. خفت وقتها اجاك دور كوميدي؟
2: كثير. ما بعرف ليه بتخوفني، واصعب شيء كان الكوميدي، اصعب من كل شيء عملته.
1: وقت قدمت كوميدي شو قلت؟ قلت انا بعرف مثل كوميدي ودراما، يعني انا خلص I'm perfect.
2: بخليل عملت كوميدي كمان اذا انتبهت. انا خليل اول جزء كان نصه كوميدي، تاني جزء شوي كوميدي ودراما، فاخترعت فيه كوميدي.
1: رامي بلعبة حب يعني كان
2: رامي كان البيور كوميدي. رامي كنت
1: يعني
2: خايف،
1: فرق بين واحد عم بيقطع شيء.
2: كنت خايف ليه؟ لأنه معك ناس كتير قوينا قوية، يعني عندك أيمن رضا، شكرا مرتجى، أيمن عبد السلام، يعني هو لوحدهم بس تقول أساميهم بتضحك.
1: بالكوميديا كانوا ملوك
2: ملوك، وأنا فايت معه ثلاثة، فكنت خايف. بس الحمد لله بشهادتهم ثلاثتهم أنه كنت I was good. يعني أنا بهمني كتير أيمن رضا، بوجهله تحية بحبه كتير، وشكرا مرتجى بحبه كتير، وأيمن عبد السلام عملنا يعني عن جد كنا نحن ثلاثة عم نتسلى ومبسوطين فيه. فأنا كان بالنسبة لي قلت نجحت، يعني يمكن ماني the perfect guy للكوميدي، بس بهيدا الرامي الشخصية كنت ماشي حالي.
1: أكتر شخصية سوداوية لعبتها هي بلال دور نورس. وقت وصل لك الورق قديش خفت أنك تنكره؟
2: حسيت أنه إذا كرهون العالم بهيدا كل شي عملته لك لأي درجة كل شي عملته قبل راح دعان لهالدرجة. كنت عن جد مفكر أنه كل شي عملته هيدا المهضوم والحلو والرامي وهيك ومدري شو رح إجي يشوفوني بهيدا الدور وينسوا كل شي عملوا قبل.
1: دخري قلت ياس على الدور ولا
2: لا؟ كنت متردد لأنك الصراحة يعني ترددت.
1: شو خلي خليك ترجع تقول ياس؟
2: قلت لح اخترع له شيء، لح اعمل شخصية. فكرت بريفرنس مثل جوكر تبع باتمان. بسألك اليوم بتكرهه لجوكر ولا بتحبه لجوكر؟ بقول لك ضيع، ما في لك بكرهه لجوكر، بقول لك لا جوكر از انترستينج. عرفت شو؟ شخصية مركبة ما فيك تكرهها، تعرفوا أنه بيقتل وبيعمل وهيك، بس بتقول جذاب جوكر بدي أعرف. فأنا جربت قعدت أفكر بينه وبين حالي شو بدي أعمل شخصية.
1: يعني استلهمت من
2: جوكر. قلت بدي أعمل شخصية مش بس يكرهوني، يكرهوني بس يحبوني، يكرهوني ينطروني. هذا اللي اشتغلت عليه.
1: أنت قلت أنه حكيت عن طفل شافك بإسطنبول وخاف منك لما شاف نورس. ليه؟
2: كتير هذا واحد منهم، هذا كانوا عائلة كويتية كتار يعني، وشافني وصار يرجف يعمل هيك يعني على شوية سوري يعني كان عملها تحت. طلعت بأمه هيك قالت لي نورس. يعني أنا قبل بكتير كل أعمال اللي عملها قبل في ناس بتقلك شو عمل وشو هيدا، بس مش خوف. واكتشفت أنه كتير صارت يعني.
1: بس اعتبرته هي كومبلمنت ولا خفت زعلت انه طفل؟
2: بالعكس حبيت. حبيت يعني هو من الناس اللي كتير خافت. في ولاد من الولاد اللي قالت لي قلت ما بعرف امتى انه وقفوني قالوا لي النجم عمك، واحد قال لي بحبه لكاركتير عمره 12 سنة بحبه لانه بعرف انه فاهمه انه صار معه شيء هو صغير. هاي الصغار الكبار.
1: شو أغرب رياكشن وصلتك؟
2: لما كنت بالعراق رحت على العراق، كنت ماشي بالشارع كل العالم عم تحضر ليل بالعراق، وصاروا من بعيدة عيطولي نورس خطفني خطفني آني خدني آني. أنا وحيات امسد شو خطفني يعني. عيت كمانا كذا حدا خفت. انا قلت انه بحبوه هالقد في شيء لا. فهي حلو يعني، حلو الشعور غريب. حبوه لنورس. انا عن جد ما عرفت انه هالقد ممكن حدا فيلن ينحب. بس اكتشفت انه
1: بعد فيك تلعب الشاب المهضوم الرومانسي بعد نورس ولا بيصدق الجمهور ولا رح يطبعك بدور هالقد شرير؟
2: ما هي أصعب. أنا وكنت خايف راف، أنا كنت خايف لما أخذ دور الفيلن إنه ما يصدقون العالم. عرفت شو يقولوا؟ يا ده عم يعمل لي قلق لأنه يعمل لي حاله الشرير واللعيب هاي كانت أصعب من إنه أنا أرجع سير منيح. المنيح لقلي من جوا أنا عندي إياها يعني، هيني ما هيدا اللي ما عندي إياها أبداً. الميت حسيسه اللي ما عنده شعور، هاي كانت أصعب لقلي بكتير.
1: أنا جاهي صير نجم عالمي، هيدي الثقة طموح تصريح أكبر من الواقع.
2: I'm perfect for American perfect for American movies. Like
1: شو يعني نجم عالمي بالنسبة لجو تراد؟ هوليوود تركيا نتفليكس انترناشنال. يعني اليوم فيك تروح تمثل بلهجة انجلش بتعتبر حالك فت انترناشنال يعني. لا. في ناس هيك اعتبرت.
2: لا لا، هوليوود بطريقة يحكوا عنه. يعني ليك انا كتير بحب اللهجات هاي اولا. وما نقصنا شيء كشكل كأداء كهيدا. فبتطلع بقول انه شو هو هذا الباب اللي بيفرق بين انا واطلع لبرا على هوليوود. فبقول ليش لا، ان شاء الله يعني. انا بفكر دائما لانه رالف قد ما فكرت انا وصغير انه يمكن سير صاروا. فهلا على كبر بقول يا رب تصير، يمكن تصير يعني. بضلني افكر هيك ما بعرف.
1: بس درست تركي تتعامل مشروع ممثل تركي، ليه هالمشروع ما أبصر النور؟
2: ما قدرت أكمل دراسة، صعبة اللهجة تقلك إياها
1: ما درستها يعني؟
2: درست بلاش درس
1: ايه؟
2: وبنفس الوقت اللي بلاش فيها درس كان عم يجيني المعرب، لما كان عم يجي المعرب عنا نصوص هالقد 90 حلقة ما عندي وقت.
1: بعدك شايف تركيا بوابة عالمية؟
2: ايه
1: ولا هي محلية؟
2: لا لا عالمية،
1: بس اللهجة التركية هي محلية
2: عالمية، كلهم بيحضروها. طلع بكل هوليوود، كل أهاليهم لهوليوود بياتهم أمياتهم في دوكيومنتريز عنهم كيف بيحضروا تركي. بيحضروا التركي، يعني التركي واصل الدراما التركية للعالمية للعالمية. عندك بس الفرق أنه الموفيز يعني لما تنتج فيلم هي الهوليوود معروفة، لما تنتج دراما اليوم هي على التوب تركيا. على رأس التالي هي تركيا بالعالم.
1: طب اليوم بعد ما جاءت على لبنان تغيرت الخطة؟
2: لا لا لا،
1: شو الخطة؟ أنا
2: علاقتي بعدها علاقتي كتير منيحة معهم للأتراك ولشركة O3 ميديا، بعتبرهم عائلة أنا بالنسبة لي. قلت لك السبب الوحيد رجعت فيه هي كرمال عائلتي.
1: مين الممثل التركي يلي بتقول هيدا يعني مسيرته حلوة؟
2: صالح بدمجي. صالح بدمجي، لكل شخص ما بيعرف صالح، دار على نتفليكس شيء اسمه The Club، لعب أدوار ولعب الخياط، ما بعرف بالطار تيرزي، تيرزي يعني الخياط. إذا بتشوف الأدوار اللي لعبها هيدا الشخص هو بيلعب دور تاني، بس الدور التاني تبعه أقوى من أي دور بتشوفه قدامك. هو المسلسلين هني على نتفليكس، بس شوف شو بيعمل هيدا صالح بدمجي. غير أنه بيعمل مسرحيات وان مان شو لوحده، وشاطر وكاريزماتيك.
1: شو الدور اللي إذا إجاك اليوم بتقول هو بينقلني لمطرح تاني، بيعمل مني جو تراد completely different؟
2: ما يعني بفكر ب بده يكون دور يأثر بطريقة بوزيتيف مش نيجاتيف. أنا بفضل يعني يكون عم بلعب دور حدا بالتاريخ، حدا بالسياسة، حدا فنان عمل امباكت على العالم بوزيتيف، وألعب مسيرة حياته. بحب أنه يجيني مثلا شخصية حدا، اكزامبل مثلا شيغيفارا أو أي حدا تاريخي هيك العالم أثر فيهم بوزيتيف، أخذ له دوره وألعب هذا بعد ما
1: بكانون الثاني 2026 قلت أنه عندك عتب على عدم تقديرك من بلدك، وقلت تقريبا أنه ما عندك علاقات عامة مع الجهات المنظمة للجوائز تساعدك تكون موجود. الجائزة بدها علاقات عامة؟
2: كل شيء بده علاقة. أنت قلته، أنت قلته قبل شوي، PR ثم PR. أنا لما تبعد هذه PR عنك بتخسر،
1: لأنه مين لازم يكرم جو تراد وما كرمه أو يعطيه جائزة؟
2: أنا بدي أسألك سؤال. أنا لما عملت اعتبر أنت أنا وياك قاعدين هلا عم نحكي، وشفنا جو تراد، شاب اسمه جو تراد لبناني راح تركيا أخذ بطولة بعروس بيروت، عمل 90 حلقة، نجح أول سيزن، عمل عروس بيروت جزء الثاني، نجح تاني سيزن، صاروا 180 حلقة، مش 30 تبع رمضان، 30 حلقة وبس.
1: بس بنفس الوقت في غيرك عم بيمثل وعم ينجح وعم بيبين وعم ياخد جوائز،
2: بس 3 سيزن صار عامل. في شيء انه الجمهور العربي عم بيطالب بثالث سيزن، لا فبتقول لا خليني شوفه بس، يعني خلينا انا بعروس بيروت. يعني زعل،
1: يعني قصدك الجوائز اليوم بلبنان هي فيك وقائمة على علاقات؟
2: لا ما قلت فيك، بس بده يكون عندك بي ارك
1: يعني لأنه على علاقات،
2: يعني الجوريز او اللجنة اللي بتقرر اليوم اللجنة بدهم يعرفوك، يعني بدك تكون انت بمحل. انا جو عايش بتركيا، ما قاعد هون، ما يمكن بيحضروني، يمكن ما بيعرفوني.
1: كم مرة شفت ناس عم تاخد جوائز وقلت هيدي لازم تكون لقلي؟
2: كل الوقت صراحة بحكيك،
1: أنا هيدا إيجو، هيدا عم يحكي
2: يعني هلا. مش إيجو وحياة الله بحكيك، بتعرف كيف
1: غرور؟
2: مش غرور، أنا إنسان بلاقي إذا عندي أغلاط بقولك عندي أغلاط، وإذا بقولك بستحقها. يعني أنا بمعقولة ما بدي أحكي قبل ما فيه من مسلسل ما فيه اللي هو كان لازم كمان أربح فيه دور يوسف، تانا أحكي من بعد ما فيه، من بعد عروس بيروت، معقولة أنا أخيي خلاص بلا ما نقعد نحكي، بس أنت تخيل أنه أنا عن جد بزعل أنه أنا من وقت عروس بيروت لهلا يا أخيي اعتبرني ماني قاعد بتركيا، يا ريت كنت قاعد بلبنان. بتمنى رالف كنت أقعد بلبنان.
1: كريم اليوم اتصلت فيك تاخد جايزة بتقبل ولا بتقول
2: كيف؟ دمع لك رح دمع، رح دمع هلا إذا قلت لي يا أنا بدمع. والله بحب، بتمنى لأنه أنا بحب أنه عن جد يعطوني هل من بلدي يقولوا لي برافو جو. بس
1: ما بتحس أنه بتكون إشت الجايزة لأنك أنت حكيت، لأنك حكيت أنه هالجوايز
2: بي آر؟ بس أنا حكيتها مرة هيك، ما بقعد بحكي
1: حكيتها يعني.
2: لك إيه شو أنا
1: بحكي لك التصريح هي تصريح
2: لك إيه عارف. ما عبال لك تصريح
1: صري عامر الشارش
2: بس حلو أنه أنا بحب كلمة تصريح، بحسها قاسي. أنا بطلع بقول للي بقلبي
1: يعني. ليش أنا مهم لك التكريم هالقد؟ جايزة ليه بتهمك؟
2: لأنه من بلدي، من لبنان. ما بيهمني غير بلد. ما بيهمني
1: يجوا يقولوا لي
2: بتركيا برافو جو هيدا.
1: بس التروفي يعني. شو بيضيف لك جو قدام حبة الجمهور؟
2: أنه تعبي ما راح ضيعان مع لجنة بتفهم وواعية. عرفت كيف؟ يعني
1: جو تراد بعده بحاجة حدا يقول له أنت نجحت؟
2: ببلدي بنبسط، مش بحاجة، بنبسط أنه بلدي يعني أمي، يعني هيدا بلد أمي وأبناء هيدا البلد هن إخواتي. إذا بيجوا بيقولوا لي برافو أحسن ما يجي الغريب يقول لي برافو.
1: يعني أنت هدفك أنه بلدك يشوفك مثل ما الجمهور العربي شايفك والبلد العربي.
2: برافو عليك، قلت أنت صح. لأنه أنا الجمهور العربي بالنسبة لي كتير بحبني وكتير بيقول كتير بحبوا جوتراد. بقول يا الله يا رب.
1: خلينا نشيل التمثيل كله على جنب، مين جوتراد بقلب البيت؟
2: بابا.
1: كيف؟
2: داد.
1: كيف؟ حنون وهالخبار وهيك ولا؟
2: لا لا كتير حنون،
1: ما لك جديد
2: كتير حنون. كتير بحب الاكتيفيتيز هون، كتير رياضة، كتير بحب يعملوا سبورتس ولادي. عندي ولدين نجيب وميغال، بحبهم يطلعوا مجانين مثلي. وفوكس على صغير هيك، بحب التمثيل لأنه بيعمل حركات كتير، بصير جرب أنه يلا عمول مثلي عمول مثلي قلدني. بس ما بيحضروني أكيد.
1: انت حدا منك كتير يعني منك كتير بالمجتمع اذا بدنا نقول اجتماعي، انت هيك مصرح، ما بعرف هلا اذا بعدك او لا. عندك صداقات بالوسط الفندي؟
2: عندي بس رالف يعني انا وياك قد ايه انا صار لي بعرفك؟ يمكن اكتر من 10 سنين صح؟ من 10 سنين. طب انا شايفني بقعد دقدق لك وهيك لانه انا خلص بعرف انت بحبك، بس انا بهنيك يعني عم بشتغل ما بدقدق ما بحكي ما. وأصحابي يعني بيقولونه لأهلي ما منلومه لجو، هدول رفقاتي ما منلومه لجو لأنه منعرفه لجو ومنه إنسان بيدقدق.
1: مين أصحابك فعليا بالمهنة؟
2: بي عندي يعني مثلا توني عيسى ميشيل بحبه. عندي من سوريا في أحمد دقيق هون كمان أخذ أدوار، كان في بسوريا محمد الأحمد، في كارمن بصيبس هون، في ظافر حبيبي خيي، محمود نصر هلأ صرنا رفقة كمان، ساشا دحدوح، بابا باميلا أختي يعني باميلا أنا وياها عائلة بالنسبة لي.
1: في شيء غريب يعني جو أنه من بداية حديثنا لهلأ يعني حكينا قديش بي آر مهم، بنفس الوقت يعني انت عم بتقلي انه ما سعيت لهيدا البي ار، يعني لا بالجوائز لا بالتمثيل لا بالانتاج ولا بشي. يعني انت واعي على اهمية هيدا الموضوع بس ما بتشتغل عليه.
2: بقول على الهلة، انا على الهلة.
1: كيف يعني؟
2: بقول انه لما بدها تجيني الفرصة او يعطوني اياها بتجي.
1: يعني الممثل قادر ينجح بالموهبة وحده؟
2: بتمنى ايه. يعني بقول يا ريت. بقول انا دائما هيك، انا دائما بامن، بقول give it a chance، اعطيها فرصه بتزبط، يمكن اعطيها فرصه ممكن تزبط، اعطيها فرصه يمكن تزبط. هيك فكر يعني. انا بقول يمكن ما انا مثل ما صار معي بالتمثيل، ما كنت مخطط صار معي، كنت مخطط صار معي، ما كنت مخطط ابقى بتركيا صارت معي. بقول دائما الله يمكن خيي بيفتحها بوجهي، يمكن الله بيعطيني اياهم.
1: زوجتك سنتيا عاشت معك انتقالات يعني الله يساعدها اكيد. تصوير طويل، تركيا، غياب، ضغط. شو اصعب مرحله مرقت عليكم كزوجين بسبب مهنتك؟
2: ولاده ابني بدون ما اكون حده.
1: اف
2: هذه كانت صعبة كتير، وهي لوحدها كانت
1: تندمع هاللحظة
2: في إراحة حرام بالليل يعني عن جد. هي أكيد يا ريت كانت
1: يعني هي ضحت أكتر منك. هي
2: هي ضحت أنا بالنسبة لي كنت عم بشتغل، هي اللي ضحت. التضحية كانت بالولاد بشغلة، ضحت بشغلة، تراحت على تركيا وتركت شغلة، ولا بدها ترجع تترجع تقلع فيها للجامعة ما بعرف إذا رح تزبط، وعندك الولاد وعلمهم وتخدهم وتجيبهم وتأكلهم وتشتغل، ليك شو عندها مهمات يعني ميشن امبوسيبل يعني كان الموجود قدامها لسينتيا. فهذا كله كرمال تدعمني يعني كرمال.
1: شو الشيء اللي بتعرفه سينتيا عن جو ما حدا بيعرفه؟
2: نقط ضعفي يعني أكيد
1: يلي هني
2: بقولة لكل العالم. قلب طيب، unorganized أبدا ما بعرف خطط لقدام، بخطط أعطيني براند اللي جو خطط أعمل لي استراتيجي لهالكبية وبيع لي إياها، أعمل لك أحلى بلان لأنه هاي شغلتي، بس لقلي أنا ما بعرف أعمل.
1: ولادك
2: عايش داي باي داي يعني.
1: ولادك بيتابعوا أعمالك؟
2: لا.
1: ليه؟
2: مرة لما كانوا عم يحضروا عروس بيروت شافوني يمكن مع مسلة، فصار يبكي ابني، قلت له شو بك؟ قال لها جوز غيرك، يعني أنه هو عنده أولاد وجوز غيرك. فصار عندهم كأنه مع أنه بقول له أنه تمثيله هيك ما بيقدروا، ما بيقدروا يشوفوني مع أولاد.
1: بيفهموا ليه بيون بغيب أشهر ولا
2: ما بي... صاروا يعرفوا يعرفوا أكيد
1: بيتقبلوا
2: حبيباتي يعني تعبوا كتير بهذا الموضوع يعني
1: سبيشلي لأنه أنت مرة حكى عن أسوأ قد ايه بتغيب عن التصوير
2: صعبة. في ولد في ابني ميغال كان عيط لي عشوي عمه يعني يعني بطل يعني صار يقول لي مستر، هون أنا ضايقت كتير.
1: نجاحاتك برأيك أثرت على وقتك مع عائلتك مع أولادك؟ يعني في شيء
2: قلتها مرة أنه كله العالم بتفكر أنه نحن كممثلين we're having fun وعم نروح نصور بتركيا shopping وعم بخسر عائلتي أنا من وراء الشغل، فهذا كتير صعب يعني وقتك مع عائلتك ذهب.
1: إذا ابنك بكرة قال لك بدي يصير ممثل بتقول له فكر مرتين ولا
2: لا؟ بقول له عملها،
1: بتقول له يعملها
2: أكيد أكيد. هلأ بلبنان ما بوقتها ما رالف عملك، لما أنا بلشت بلبنان كنا بلبنان كارثة، ما كان في دعم، ما كان في اليوم ليك الإيجل وليك الصباح وليك غير برودكشن عم يكبر. عندك يعني في دعم هلأ أكيد اللبناني أحسن من قبل، يعني رجع لورا 5 سنين ورجع 10 سنين عم نتقدم كإيمج كصورة الممثل، صورة الممثل اللبناني بالعالم العربي وكبرودكشن، يعني يمكن بعد 10 سنين.
1: بدي أسألك أسئلة سريعة قبل ما نوصل لختام حلقتنا، وبدي أجوبة سريعة. أقوى دور لعبته؟
2: نورس.
1: دور تتمنى تمحيه من السي في؟
2: أوف. قد ما صاروا كتار
1: بدك تمحيهم؟
2: لا قد ما صاروا كتار نعمل عم جرب اتذكرهم. عملت شو كان اسمهم مسلسل لوكل هون، كان اسمي يمكن
1: شو كان اسم المسلسل
2: شي بذات ليلة.
1: ذات ليلة. ممثل علمك؟
2: ظافر العابدين.
1: ممثل عبالك تمثل قدامه؟
2: تايم.
1: ممثل بتطلع منك يعني بيطلع منك ممثلة بيطلع منك أحسن بالبرفورمنس؟
2: تقلى شمعون. ست تقلى شمعون.
1: مخرج بتسلم حالك لقلو بلا خوف؟
2: أنا كتير يعني أكتر شيء اشتغلت مع الأتراك يعني، ففي فيدات بحبه وفي فكرة، هدول اثنين ممثلين هون بلبنان. عندك فيليب أسمر ومع مين اشتغلت؟ رشا كمان، رشا شرمجي
1: السورية. عمل رفضته واندمت؟
2: عم بتذكر بس إذا في شيء رفضته، ما بعتقد في شيء رفضته.
1: شهرة أو الاحترام؟
2: احترام.
1: لبنان أو تركيا؟
2: لبنان.
1: الدراما الأصلية أو المعربة؟
2: عملت المعربة هلأ ليك لما تقول أصلية شو قصدك يعني؟
1: يعني كتابة
2: محلية. ايه إذا في كتابة حلوة محلية ليه لا؟
1: الكوميديا أو الشر.
2: الشر.
1: البوستر أو البرفورمانس.
2: برفورمانس.
1: الجائزة أو رأي الجمهور.
2: رأي جمهور مهم أكيد.
1: شي مرة طلعت overlooked.
2: كيف يعني؟
1: يعني كان اللوك تبعك أوفر للشخصية.
2: لا.
1: شو ماشي؟ لا
2: ما أنت لا عم بطلع وعم بفكر وعم بحلل وبدي جاوبهم بسرعة.
1: جو أنت وعم ترقد وعم تعمل سبور بشو بعد تفكر؟
2: ما بركض حديد أنا كتير دغري.
1: طب أنت وعم تعمل سبور وعم
2: لأنه ظافر العابدين كان ننزل أنا وياه نتمرن بس هيدا يركض هو يركض يركض أنا أطلع فيه شو هيدا عم يركض هيدا أطلع الحديد أعمل حديد بكون بعده عم يركض. وجهره تحية بحبه كتير لظافر.
1: إذا البطولة المطلقة أجيت بكرة ترتاح؟
2: يا رب.
1: ولا خلص صار بدك العالمية؟
2: لا step by step.
1: عبالك؟
2: يا أخي إيه إيه أكيد.
1: شو الخوف الأكبر اللي عندك إيه اليوم إنه ما توصل هالبطولة أو إنه توصل وتكتشف إنه هالشي اللي ركضت عليه ما بيستاهل؟
2: تاني واحدة بعتقد.
1: ليه؟
2: يعني وصل ما أوصل على البطولة ولا أوصل على البطولة بس اكتشف أنه ما بيستاهل هذا الشيء. إيه لا ما بفضل هاي. يعني ما بفضل هاي تصير.
1: خيبة أمل.
2: أكيد.
1: لو رجع فيك الوقت لجو قبل أول مسلسل وقلت له جملة واحدة عن كل شيء رح يصير معه شو بتقول له؟
2: رؤيا كلينت رؤ. يعني ما تركض ركض، خد وقتك لما كنت عم بعمل أعمالي وريح حالك وspend more time مع الفاميلي مع عيلتك.
1: إذا بكرة انتهت المهنة كلها شو بتحب تقول للناس عن جو تراد مش عن أدواره عنه هو؟
2: أنه أنا كنت شخص تعبت وأنا مثلكم بحس وببكي وبزعل وبحب عائلتي وإنسان كتير منيح وما بحياتي كان عندي إيجو.
1: مين بيقرر فعليا مين نجم بالعالم العربي، الجمهور أو المنتج؟
2: بالمسلسلات المنتج.
1: مين
2: على الأرض الجمهور.
1: هل في ممثلين نجوم أكتر ما هن ممثلين؟
2: إيه.
1: هل السوشيال ميديا ظلمت الممثل الحقيقي؟ سبق وخسرت دور.
2: في ناس كتير بتشتري أرقام وبيفكروا أنه هدول أرقام صحيحة.
1: سبق وخسرت دور لأنه حدا عنده فولورز أكتر منك؟
2: ما بعرف ما بقدر لك. بس أنه بيطلعوا فيه يعني ممكن حدا يتأثر بهذا الرقم.
1: الشكل أخذ منك فرص أو عطاك فرص؟
2: أنا ما بلاقي حالي حلو هلأ عكبر بحس أنه منه الشكل يعني ليك نورس شكلي. هالشعر المقرف النازل خصلي من ما عرفت كيف
1: ما انت اشتغلت على هذا اللوك تاعك.
2: ايه يعني انه بس انا ما يعني ليك خليل شو طلع من المنظر، خليل لابس هالبدل كل الوقت مخنوق من هون ولابس هيك وواجبه
1: بس البدل حلوه منا بشان
2: علي بهالوقت ما كنت حس انه طالع هذا الشاب بالشكل وشاب الحلو. مثلا لعبه تحب عملت الحلو، لعبه تحب طلع برامي عملت له كاركتر حلقه حلو هيك ايه لا وحلو مرة ايه بس هدوليك ما اشتغلت ابدا.
1: شو رأيك بالانفلونسرز يلي عم بيفوتوا على التمثيل؟
2: برافو عليهم اذا بيستحقوا، ده عم يشتغلوا بزنس يعني هو بالنهاية كمان بدهم هن ببلاش ولا عم يشتغل؟ عم يشتغل برافو عليه.
1: بتغار مهنيا؟
2: لا ابدا.
1: نجاح زميل لقلك ممكن
2: اذا بيستحقها بقوم هلا بيطلع صدى السطح بقول اسمه.
1: تقدر تهني شخص اخذ دور اللي كنت انت بدك اياه؟
2: اكيد
1: اذا كان احسن منك ورفضوك واخذوا تهني.
2: ايه صايره اكيد.
1: لمين؟
2: ما فيني اقول.
1: ليه؟
2: لانه خي كان كتير ديسكريت الكاستنج، يعني ممنوع احكي لانه الكاستنج طلبوا منه ما نحكي.
1: مين الشخص يلي بتقول انه هيدي الكارير تبعه انا كان مفروض تكون افضل منه لانه قدراتي افضل؟ اعطيني اسم تقدر.
2: من لبنان ما عندي. لا
1: لبنان سوريا عالم عربي
2: بسوريا يعني كل ليك بجيلي انا يعني هذا الجيل تبعي انا اخذ الحمد لله كتير حقي منيح يعني ما في حدا بقول أخذ حقه أكتر مني كلبناني، فالحمد لله لقوا. السورية ما بقدر مين لك مين ما بعرف بهذا
1: مين
2: الجيل
1: مين بينافسك يعني من جيلك مين بي مين بينافسك مين بتحسه هي منافس شرس قدامي منافسة شريفة
2: انت قلي
1: انا بدي اقول لك انا بعمري. بسألك تعال انت تسمي
2: ما انت قلي
1: شو رأيك اقعد محلك وتسألني
2: مين في بعمري مين في بعمري مين في عندك بعمري ما بعرف مين في بعمري ما عندي
1: كتار ما في
2: والله
1: وسام فارس
2: وسام أصغر مني وسام طيب وسام بثلاثين لك أنا بحكي بعمري أنا بعد أربع سنين مضرب بالخمسين حبيبي يعني مني صغير هني بعضهم شباب عنده لقدام
1: مش مبين عليك
2: وسام إيه الحمد لله هيدا هيدا فونتا بس أنا أربع سنين خمسين يعني عرفت فأنا بالنسبة لي أنه عن جد بتطلع فيهم هني عندهم لقدام يعني وسام عمل العميل فادوا كتير وعمل دور حلو وبعد فيه لقدام وبليل عمل يعني عنده لقدام وقت يعمل كتير اشياء بعد
1: جو وصلنا لختام حلقتنا انا بدي اقولك thank you لانك كنت ضيف اليوم معي بدي اتشكرك بدي اقولك انه على امل اكيد نشوفك بالدراما المحلية اللبنانية والعربية مع ممثلين كمان يمكن بعد ما اشتغلت انت وياهم شركات ما اشتغلت انت وياهم او لك زمان بالشغل انت وياهم وكل الحظ لك بلبنان عن جديد
2: Thank you Ralph وأنا بدي أشكرك لأنه كتير حلوة كانت المقابلة على فكرة وبقول لك جرب حظك بالتمثيل بالبقى لك
1: أنا؟
2: ليش لا عن جد
1: جرب حظك بالتقديم طيب لك
2: حلو أنا بحب والله يلا see you thank you Ralph
1: يلا
0: Put on من صوت كل لبنان.

لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد التطورات الميدانية جنوبا، أفيد بقصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري وأطراف حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما يسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي فوق وادي الحجير وصولا إلى أطراف زوتر الشرقية. الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا تفجيرا في بلدة حولة. أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في مركبات هامر العسكرية بعد تدمير مئات منها في خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وبحسب الصحيفة يواجه الجيش صعوبات في إصلاح الدبابات المتضررة في ظل نقص في الميزانية المخصصة لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل. رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى 48 لتغييب الإمام الصادر ورفيقيه أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، واعتبر أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها. وقال: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله ومنعة الدولة معا. وأشار إلى أن ملف تغييب الإمام الصدر قضية وطنية وإنسانية مفتوحة، وسنظل نطالب بكشف كامل الحقيقة عن مصيره ومصير رفيقيه. طالب البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي بأن لا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة، معتبرا أنها مسألة مرتبطة بقيام الدولة وليعيش اللبنانيون تحت شرعية واحدة. الراعي وفي عظة الأحد أمل في أن تخرج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من دائرة الانتظار وأن تحقق النتائج المرجوة، ودعا إلى تسليح الجيش اللبناني ليبقى حصن الوطن. وقال الراعي: إن أرض الجنوب تنادي أبنائها، ولا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر المواطن بالأمان فوق أرضه ولم يستعد لبنان سيادته.
3: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين، ولا إلى عنوان يستعمله فريق ضد آخر، ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي. إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، فالدولة لا تبنى بهزيمة شريك بل باجتماع الشركاء جميعا تحت سقفها. ويتطلع اللبنانيون إلى أن تخرج المفاوضات والمساعي من دائرة الانتظار وأن تبلغ نتائج تحفظ حقوق لبنان وتوقف الاعتداءات وتؤدي إلى الانسحاب من أرضه وتعيد إليه الأمن والاستقرار. وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية

0: شدد النائب جورج عقيس على أن الدولة بدأت تستعيد حضورها ودورها، وأكد عقيس دعم رئيس الجمهورية في مسعيه لحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح غير الشرعي من أي جهة على الأراضي اللبنانية، داعيا إلى المضي في هذا المسار بوتيرة أسرع وبحزم أكبر بعيدا من أي تردد.
1: عم بتبلش عقارب الدولة تنتظم. عنا اليوم رئيس جمهورية نشترك معه بأكبر مساحة سياسية مشتركة نحن وياه. أكيد لا بدنا إياه يصير هو قوات ولا نحن مستعدين ندوب بأي فريق، بس أكيد هذا الرئيس وهو ابن الجنوب أيضا مثلكم، نشترك نحن وإياه بأوسع مساحة سياسية مشتركة ندعمه فيما هو سائر فيه من طريق التفاوض وإحلال السلام في لبنان عبر التفاوض بنزع سلاح غير الشرعي من أي كان على الأرض اللبنانية، ولا نريده أن يتراجع.
0: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب، محذرا من أن تتحول الخلافات بين المسلمين إلى جبهة داخلية تمسيهم عدوهم الأساسي. وقال قاسم: أي صمود مهما بلغت كلفته يؤسس لاستعادة مكانتنا ويعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا وإسقاط مشروع العدو. ونبه قاسم إلى أن أي تراجع أمام العدو سيؤدي إلى الإبادة، لأنه يعمل بلا رحمة ومن أجل أن يكون هو السيد على العالم. اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي أن اللبناني تعلم أن يعيش وسط أزمات متلاحقة وحروب وضيقات، مشيرا إلى أن كثرة الأزمات قد تجعل المواطن يشعر بأن كل ما يبنيه معرض للانهيار. ودعا عودي في عظة الأحد إلى عدم الاستسلام والثبات في المحبة والرجاء والأمانة، مؤكدا: لا نستطيع تغيير كل شيء في بلدنا، لكننا نستطيع تغيير تفكيرنا الخاطئ ونمط حياتنا، وأن يكون اللبنانيون رافضين الفساد والكذب والظلم والرياء وحريصين على عدم إضافة كراهية جديدة إلى بلد أنهكته الكراهية، وعلى الحفاظ على الوطن والمجتمع.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت وزارة الداخلية الإيرانية أن طهران سترد بقوة على الضغوط الاقتصادية الأمريكية، معتبرة أن الحصار الأمريكي على إيران لن يكون مطلقا في ظل وجود 15 دولة مجاورة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تهريب 7 مسدسات عبر الحدود الشرقية، وأطلق النار على مشتبه به كان مسلحا حاول الفرار.

نقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن ضباط ومسؤولين أمنيين إسرائيليين تحذيرهم من أن الأوضاع في الضفة الغربية باتت على حافة الانفجار في ظل تصاعد التوتر واستمرار أعمال العنف. وصل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى العاصمة الليبية طرابلس للقاء مسؤولين ليبيين وافتتاح السفارة السورية. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة لينينغراد الروسية وقاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسنودار. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت تعبورت.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت تعبورت.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: خير شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
5: انطق ليه بلعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السيبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
1: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. توغل الجيش الإسرائيلي عند أطراف ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منزلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حولة، وسجل تقدم قوة إسرائيلية مع جرافة عسكرية D9 باتجاه نهر زوتر الغربية. واليوم دان اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في بيان إقدام العدو الإسرائيلي منذ صباح أمس على إدرام الحرائق في الأراضي الواقعة بين عيت الجبل وحداثة في اعتداء جديد يستهدف الأرض والإنسان والثروة الزراعية والحرجية في الجنوب اللبناني، وشدد على أن الحرق اعتداء مباشر على الأمن الغذائي والبيئي والزراعي للبنان، ومحاولة إضافية لضرب مقومات صمود أهل الجنوب ومزارعيه. رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب، وما دمنا صامدين فلن يتمكنوا من تحقيق مشروعهم ومخططاتهم. وقال إن أي صمود مهما بلغت كلفته يؤسس لاستعادة مكانتنا ويعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا وإسقاط مشروع العدو. شدد النائب وليد البعريني من البقاع على أن التواصل مع الناس والوقوف إلى جانب المناطق المحرومة ومتابعة شؤونها هو واجب ومسؤولية، وعلى أن الإنماء المتوازن لا ينبغي أن يبقى شعارا، بل أن يتحول إلى سياسات ومشاريع تلامس حاجات الناس اليومية. افتتحت رابطة قنوبين للرسالة والتراث بالتعاون مع دير مار إصطفان للراهبات الأنطونيات وبرعاية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الدورة الثالثة من المؤتمر الدائم لتراث الوادي المقدس تحت عنوان الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني. ممثل رئيس الجمهورية جوزيف عون المحامي أنطوان صفير أكد أن الدستور هو عقد اجتماعي جامع وضمانة للوحدة الوطنية، وأن الديمقراطية التوافقية وإن كانت في أساسها سنداً للنظام البرلماني تحولت في مراحل عدة إلى عائق أمام تطبيق الدستور والقوانين، وأدخلت البلاد في أزمات عطلت الاستحقاقات والمؤسسات. وشدد على أن الخيار الذي لا بديل منه هو الدولة، وأن يكون الجميع تحت سقفها وسقف مؤسساتها، بحيث لا تستطيع فئة أو طائفة أن تختزل الدولة.

0: تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت الداخلية الإيرانية أن طهران سترد بقوة على الضغوط الاقتصادية الأمريكية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة يلتقي في خلالها عددا من المسؤولين الليبيين، كما سيفتتح السفارة السورية في ليبيا. استدعت الخارجية التركية السفير الأوكراني على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود، في وقت أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف مصفاة كريش النفطية في مقاطعة لينينغراد الروسية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل: هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
3: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب؟

ميكر ومزيل الرجفان ICD، وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز. الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: أحبك.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: آخ خير، شو في؟
5: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطوق ليه بلعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تع بوري تع بوري تع،
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بوري تع بوري تع،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدينا أهلا بكم. في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجديد الخناق الاقتصادي على طهران، أكدت الحكومة الإيرانية مضيها في انتهاج مسارين متوازيين دبلوماسي ودفاعي، مشددة على أنهما ذاتان متكاملتان بحماية المصالح الوطنية. وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، نفى الحرس الثوري أن يكون مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة، واعتبر الموقف الأمريكي محاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على إخفاقات واشنطن. وفي سياق متصل، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشتيان استعداد بلاده للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات، والعمل على إيجاد لغة مشتركة لضمان أمن المنطقة. فيما هي دلالات تصريحات بزشكيان عن اعتماد مسارين دبلوماسي ودفاعي؟ وما حقيقة التصريحات الأمريكية حول حجم تدفق النفط عبر مضيق هرمز؟ وكيف ستتعاطى دول المنطقة مع رسائل طهران؟ بالتفاصيل مشاهدينا، نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من طهران الأكاديمي والدبلوماسي السابق الدكتور عباس خميار، ومن ديترويت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور مصطفى يوسف، ومن الرياض الباحث بالشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي. ورحب بكم جميعا ضيوفنا. أبدأ معك دكتور عباس بقراءة في تصريحات الرئيس بزشكيان عندما يتحدث عن اعتماد طهران مسارين متوازيين لكن متكاملان، الدفاع والتفاوض. برأيك كيف توازن طهران بين هذين المسارين، وكيف لها أن تفعلهما في هذه المرحلة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة من يعرف يعني السلوك وأسلوب رئيس بزشكيان يقر بأنه هو صريح، وهذا ما نعرفه جيدا من خلال حملته الانتخابية. يتحدث مع الناس بهدوء وفي نفس الوقت بصراحة وبشفافية كاملة، ولا يخبئ شيء. ربما بعض الإعلام أو بعض وحتى العدوان يستخدم هذه اللغة ويستفيد من هذه اللغة لكي يبرر كثير من مشاريعه، ولكن هذا لا يثني الرئيس بزشكيان على أن يستمر في هذا الأسلوب في الحديث مع الناس. لذلك يجب أن نقرأ حديثه في هذا السياق. بالتأكيد الجميع هنا في إيران يؤكدون بضرورة يعني السير في المضي في عفوا في المسار السلمي والمسار التفاوضي، ويأملون بأن يكون هناك حل دبلوماسي، ولكن في نفس الوقت يستعدون كامل الاستعداد ويخططون لأي محاولة لتصدي أي محاولة عدوانية، وهذا ما نشاهده نحن في طهران جيدا، وخاصة بعد التعيينات الأخيرة التي شاهدناها فيما يتعلق بالقيادة العسكرية والأمنية. هناك كل التصريحات وكل الأمور تشير بأن نوع من السير في إعادة المنظومة العسكرية الإيرانية، وهذا يعني ربما تكون نوع من تغيير في العقيدة العسكرية، أي استبدال الدفاع الاستراتيجي إلى هجوم استراتيجي، وهذا ربما ما يخطط له.
0: نعم. طب لكن الشق المرتبط بالتفاوض، يعني للتحدث عن أو تصريحات الرئيس بزشكيان عن المسار التفاوضي، يعني هل يوحي في هذه المرحلة بأن هناك رغبة وطموحات إيرانية ربما لإعادة تفعيل هذا المسار؟
1: نعم، الرغبة متواجدة، وهذه الرغبة موجودة وكانت موجودة وكانت تؤكد عندما يتحدث الرئيس بزشكيان عدة مرات يقول بأن 12 عضوا من أعضاء المجلس الأمني القومي الأعلى الذي يشكل يعني الذي يتكون من 13 عضوا، هؤلاء الجميع تقريبا يعني أكدوا على ضرورة المسار واتباع المسار السلمي. هذا يعني هناك قرار في الحكومة الإيرانية وفي النظام الإيراني بمواصلة المسار السلمي. لكن هذا لا يعني، لأنه يعرفون جيدا بأن هناك سيكون غدر أمريكي، وهذا الغدر سيشمل كل طاولات المفاوضات كيف كانت الأمور. لذلك هو الاستعداد للمواجهة. يعني الإيرانيون يعتبرون هذه خلاصة أخي محمد، الإيرانيون يعتبرون أن ورقة التفاهم هذه تعتبر مكسبا كبيرا للإيرانيين، وأخذوها من جراء الحرب، وهذه أهم من ورقة الاتفاقية النووية لعام 2015.
0: لذلك نعم اسمح لي أن أنتقل دكتور مصطفى لأسأل أيضا على الموقف الأمريكي وإمكانية أن تتعاطى واشنطن مع هذا الموقف الإيراني الجديد الذي يراهن، يعني بالإضافة إلى المسار الدفاعي وتعزيز القدرات الدفاعية لطهران، هناك رهان أيضا على المسار الدبلوماسي. هل هناك استعداد لدى واشنطن للتعاطي مع هذه الرسائل من طهران، أم أن تصريحات ترامب يعني هي الموقف الأساس عندما قال بأنه لا يرغب في أن يتحدث مع الإيرانيين؟
2: أهلا أستاذ محمد، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأهلا بمشاهدي روسيا اليوم، وأهلا بالضيفان الكريمين. يعني مبدئيا تصريحات رئيس ترامب لا ينبغي إطلاقا أن تأخذ على محمل الجد. يعني الرئيس ترامب دائما الحقيقة يعني ما يقول عكس الحقيقة، ويفعل ما هو يعني كل المحللين سواء استراتيجيين أو علماء المستقبليات ما هو يصب ضد مصلحة أمريكا الحقيقة. يعني أن تأخذ يعني تحول قوات وصواريخ اعتراضية من جنوب بحر الصين ومن التي تحمي كوريا الجنوبية واليابان لكي تضعها في الخليج، تأخذ قوات من أوروبا لأنك انكشفت أمام إيران دولة تحاول قدر الاستطاعة أن يكون لها مشروع سواء كان قوميا أو مذهبيا أو إقليميا، فهي ليست بقوة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما نراه أمامنا أن هناك حربا ظالمة قام بها ترامب انصياعا لبنيامين نتنياهو منذ أكثر من 6 أشهر، وبرغم محدودية القدرات العسكرية وعقوبات من أكثر من 47 سنة استطاعت إيران الصمود وعدم التفريط في الثوابت. لأن التاريخ يعلم الجميع أن من ينصاع للرغبات الأمريكية سيسحق. يعني نحن أمام نحلل الموقف كما هو وليس بالأمنيات. أمريكا الآن خاسرة بكل المقاييس. لماذا؟ لأن إغلاق مضيق هرمز ينعكس على الاقتصاد العالمي، الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الفقراء الأمريكيين بشكل سلبي للغاية، لأنه يزيد من أسعار الطاقة ومن ثم يزيد من أسعار التضخم. ولن يستطيع رجل ترامب المفضل جدا كيفن وورش، يعني كيفن وورش معروف، يعني من هو كيفن وورش، من هي زوجته، من هو حماه، يعني رون لودر، يعني أكبر مؤسسي الآيبك، يعني وبرغم من كده لا يستطيع إطلاقا عمل أي شيء، لأن الاقتصاد يعني أصبح اقتصادا مهترئا أكثر من 40 تريليون دولار. فهو سيتعاطى مع ما تقوله إيران، ولكن يصرح تصريحات دعائية لمداعبة يعني قاعدته الانتخابية ونظريات الكاوبوي، ولست أدري حقيقة
0: مدى بهذا الصدد. دكتور مصطفى، الصفقة مع فنزويلا يعني مليارات الدولارات، ويعني مصدر مضمون من الطاقة للولايات المتحدة، كيف يمكن أن تنعكس على هذا الموقف من إيران؟
2: دعنا نسمي الأمور بمسمياتها يا أستاذ محمد. يعني هذا سطو مسلح، هذه ليست صفقة. يعني أن تقوم باختطاف الرئيس وزوجته، وتقوم بتكسير ضلوع زوجته، ومن ثم تعيين دولسي رودريغيز التي يعني لا حول لها ولا قوة، هذا موضوع آني. يعني زي بالضبط اللي عمله بايدن في فترة لما راح فجر نورد ستريم 1 و 2، اللي كان بيغذي أوروبا بغاز ونفط يعني رخيص جدا، والشركات موجودة. ماذا حدث؟ على المدى القصير انت ضايقت روسيا، طيب على المدى الطويل التضخم زاد، اسعار الطاقه ضربت في 5، بعت شركات نفط وغاز امريكيه للاوروبيين ب5 أضعاف قيمه الغاز الروسي، كذا ستستفيد على المدى القصير. ولكن حينما يعني تنتهي السكره وتاتي الفكره ويعود حكومه منتخبه في فنزويلا بعد 4-5-6 سنين، يعني التاريخ يقول لنا ان كان هناك يعني سلفادور يندي في تشيلي، كان هناك في حكومات تحرريه كثيره لا تريد سرقه مواردها، ولا تريد ان تكون هذه الدول عباره عن فناء خلفي، يعني باك يارد لامريكا. هذه الدول ممكن ان تتعامل معها باحترام بتقدير، لكن الحقيقه ترامب حطم في 20 شهر اللي فاتوا دول كل ما حاولت أمريكا أنها تبنيه من بعد الحرب العالمية الثانية. يعني ممكن يعمل بعض الأرباح الاقتصادية الضئيلة جدا من جراء بعض الصفقات ويروج لها حتى لا يخسر مجلس الشيوخ. هو قد خسر طبقا لكل استطاعات رأي مجلس النواب بعد 2 شهر و4 أيام من النهاردة. نحن أمام كارثة، لابد أن يستمع ترامب لصوت العقل حتى حلفاء أمريكا في الخليج لا يندمون على
0: هذا. يعني هو السؤال، يعني إذا سمحت في هذه النقطة أود أن أنتقل دكتور محمد فيما يتعلق موقف دول المنطقة، يعني برأيك هل هي قادرة على التجاوب مع الرسائل القادمة من طهران؟ تصريحات لرئيس البرلمان قاليباف، الرئيس بوزشكيان أيضا يعني تتحدث عن ضمان أمن المنطقة في عمل مشترك. يعني هل دول المنطقة قادرة على التعاطي مع هذا الرسائل بمعزل عن الموقف الأمريكي؟
3: أسعد الله صباحكم أستاذ الغالي وصباح مشاهديكم في قناة روسيا اليوم والضيوف الكرام، سعيد بالاستضافة. سيدي أعتقد أن الأزمة في أزمة 28 فبراير 2026 هي أزمة تدخل شهرها السادس ولم يكن هناك إدارة جيدة من إيران لهذه الأزمة. الاعتداء على 10 دول فقدت الجوار والأصدقاء والحلفاء، لذلك الأمور صعبة في إيران. وزاد الطينة بلاً أن أغلقت مضيق هرمز فأغلق عليها، وبالتأكيد هناك مصيبة في الاقتصاد العالمي، والحصار على إيران والحصار على العالم مؤذن لها ومؤذن لدول الخليج ومؤذن الاقتصاد العالمي. أزمة 12 يوم كانت تدار من رجل هو المرشد علي خامنئي، أعتقد أنه بان فقده وعدم وجوده في الأزمة الثانية التي أخذت 38 يوم استمرت 6 أشهر. إيران تعاني من 35% خسائر تجارية، 80% خسائر نفطية وغاز ومكرات نفطية وبتروكيماويات، تضخم في العملة الإيرانية، مشاكل لدى الشارع الإيراني من أثار طوابير النفط للسيارات. أنا أقول أن الأزمة كان بالإمكان حلها أو التعاطي معها بأسلوب أفضل. كان الجيران كلهم على رأس المملكة وقطر وعمان في صف إيران ضد أمريكا ضد إسرائيل بالتأكيد، وكانت الأمور قاب قوسين أدنى أن تهدأ. ولكن مما أشعل هذه الأزمة أن إيران استمرت في الضرب، اعتدت ب8000 صاروخ وطائرة مسيرة على دول المجلس التعاون الخليجي و1000 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل، مما زاد أتون الحرب. أنا أقول أن الأزمة الآن هناك عقلاء، بالتأكيد أنا مع رئيس إيران الدكتور الطبيب الأكاديمي مسعود بزشكيان في تهدئة الأزمة، في هو قال نطلب من جميع مسؤولين في الحقل الدبلوماسي التقارب مع دول الجوار، بمعنى هذا هو الحل المطلوب وليس الرماية والاعتداء والادعاء بوجود قواعد أمريكية ومن ثم ضرب أعيان مدني. أنا أقول أن الأزمة كان بالإمكان تهدئتها، أما الآن وهي في شهرها السادس، الرئيس الأمريكي الآن حصل على نصر، قال أنا أخذت 65 مليار من نفط فنزويلا 303 بمعنى خمس الإنتاج لمدة 100 عام، بمعنى هذا النصر أعتقد أنه يستطيع أن يقابل به في 3 نوفمبر في الانتخابات النصفية. وبالنسبة لإيران يستطيع أن يعلق الحصار وتستمر الأزمة على إيران وعلى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى العالم. ترامب بالتأكيد غير آبه، هو يود أن يرغم إيران ويقضي على أمال الصين في الحصول على النفط الإيراني وكذلك الدول المستفيدة كباكستان وتركيا. أنا أقول أن إيران كان أولى بها أن يكون صوت العقل أعلى من صوت السلاح. أحمد وحيدي ورجال الجيش محمد باقر قاليباف يا سيدي لم يقل، الآن بدأ يقول كلام معقول، قبل ذلك كان يقول الرماية والاعتداء بالمثل. أنا أقول يا سيدي رحم الله من عرف قدر نفسه، أمريكا أقوى دولة في العالم في السياسة في الاقتصاد في الأمن في المدمرات في العسكرية في القواعد، لذلك كان أولى أن تظهر الحكمة الإيرانية.
0: طبعا تعني أصلا أسأل في هذه النقطة دكتور عباس، يعني برأيك لماذا لا ترفق طهران رسائلها الإيجابية والدبلوماسية إلى دول المنطقة بخطوات ملموسة في مضيق هرمز. يعني صادرات الطاقة من هذه الدول متأثرة بالوضع في المضيق، لماذا لا ترفق طهران يعني رسائلها الدبلوماسية بخطوات ملموسة على الأرض؟
1: من السذاجة أن من يعول على الأمريكيين ويتصور بأن الأمريكيين أتوا إلى هذه المنطقة من خلال قواعدهم يريدون إنقاذ هذه الدول التي لن تواجه خطر من جيرانها. لذلك الحديث بهذه الطريقة أتصور هو حديث يعني يمتلئ بالسذاجة. النقطة الثانية، الإيرانيون قالوها منذ البداية، لا يسمحون للولايات المتحدة الأمريكية ومهما كانت قوية، هذه القوة التي يتحدث عنها ضيفك الكريم، هذه القوة التكنولوجية والقوة المالية والقوة العسكرية الضخمة التي لن يوجد لها مثيل على وجه الأرض ولا في التاريخ، هذه القوة انهارت أمام بشكل كبير أمام التصدي الإيراني وأمام الصمود الإيراني، وهذا ما يقوله الأمريكيون أنفسهم، لسنا بحاجة إلى نحن أن نضخم أو نروي، هذا ما يقوله الأمريكيون، والعالم يشهد هذه المواجهة ويستطيع أن يحكم من هو ولمن هو حلة المكاسب. طبعا هناك هناك أضرار لمسناها نحن في إيران، لكن هذه وهذا ثمن المقاومة، دائما تكون ثمنها أقل بقليل من ثمن الاستسلام. المشكلة الأمريكيون يريدون الاستسلام بالكامل، لا يرفضون التفاوض، ولم تكن هناك يعني بناء على أي نبني على أي شيء حتى نتفاوض ولا تخصف طاولة المفاوضات. بما يتعلق بدول المنطقة، نعم الرئيس ترامب منذ اليوم الأول أعلن بأنه هو بحاجة إلى نتائج سريعة وثمينة وفي وقت محدد وجغرافيا محددة. العقيدة العسكرية الإيرانية كانت ترفض هذا الشيء، وكانت لقاءات مهمة على مستوى القمة وعلى مستوى الكبار مع دول الجوار، وكان الشهيد دكتور علي لاريجاني مع وزير خارجية دكتور عراقشي سافروا إلى هذه الدول وتحدثوا مع الأمراء ومع الرؤساء بأن الحرب لو كانت بهذه الطريقة التي يريدها الولايات المتحدة الأمريكية فإذا استهدفت من هذه القواعد ومن هذه الأراضي فسيكون الرد صارما وسريعا، وهذا ما حدث بالفعل. أنا أتصور نحن في قمة الحرب، ولكن بعد ذلك أتصور هناك ستكون إعادة نظر للمنظومة الأمنية الخليجية والإيرانية، وهذه حقيقة. هذه المنظومة الأمنية الإقليمية الشاملة هي التي ستكون وستتصدى لأي عدوان أجنبي. الأصوات النخب باتت تالو في هذه الدول، وحتى الدول الحكومات أصبحت أكثر قناعة من الماضي بأن لابد من نظام أمني إقليمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
0: طب دكتور مصطفى، بالنسبة لواشنطن يعني تشديد العقوبات من خلال العقوبات الثانوية التي بدأت تفرضها واشنطن على شبكات تقول أنها مرتبطة بطهران، برأيك يعني ما الهدف؟ يعني هل هو تغيير سلوك إيران؟ هل هو إسقاط النظام؟ هل هو دفع طهران إلى طاولة التفاوض؟ ما الهدف النهائي الحقيقة بالنسبة لواشنطن برأيك؟
2: الحقيقة هو التكرار لما أسميه بالعمل الاستراتيجي لدى واشنطن، لأن قامت يعني الإدارتين الأمريكيتين الأخيرتين سواء أيام جو بايدن أو حاليا مع دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا جراء الصراع الروسي الأوكراني لم تفرض حتى على هتلر أيام الحرب العالمية الثانية، أثبتت فشلها، بل بالعكس روسيا استفادت وأصبحت أكثر اعتمادا على الذات، والاقتصاد الروسي تحسن يعني على المدى المتوسط والطويل، تدخل روسيا أقوى. ما يحدث الآن هو يغير معادلة الأمن في الإقليمي في منطقة الخليج. يعني الآن وجدنا حكمة بالغة جدا من ثلاث دول كبار مؤثرين، باكستان، تركيا والمملكة السعودية، في مسألة الأمن الإقليمي. أنا أظن أن بعد يعني نهاية هذه الأزمة ستخرج إيران أقوى وستنضم لهذا الحلف، لأن هذا الحلف يراعي الأمن الإقليمي لهذه الدول. من هو العدو الأكبر لهذه الدول كلها ومعها المملكة السعودية ومعها مصر ومعها دول كثيرة؟ هي إسرائيل. في انحياز تام وانصياع تام من إدارة ترامب الحقيقة للأجندة الإسرائيلية، يعني خرق لكل القوانين الدولية، إبادة جماعية، تهجير قسري، يعني كل ما تتخيله من صنوف العنصرية وجرائم الحرب يتتم في الأرض المحتلة، وتوجد تبجحات من سموتريتش وكذا، نتنياهو وبن غفير وكذا، على وضع خرائط يعني تلمودية وكذا عن حدود ويعني اقتطاع يعني دول، يعني مساحات من دول كبيرة لأجل إسرائيل الكبرى. وهذا الهراء يعني نحن أمام وضع سيستفيد منه كل الأطراف ما عدا أمريكا. أمريكا انصياعها لإسرائيل أدى، تخيل أن كل هذه الأموال التي أنفقت والأرواح التي أزقت، أتكلم عن القوات الأمريكية، كانت توجه لإصلاح الرعاية الصحية داخل أمريكا، كانت توجه لي يعني مساعدة الفقراء، كانت توجه لإعادة توطين الصناعة وليس عن طريق يعني فرض إتاوات وتعرفة جمهورية غير منطقية بالمرة على شركاء كبار مثل المكسيك وكندا والصين وكذا. هناك عمى استراتيجي حقيقي لن يستطيع أحد كبح جماح التضخم أو المشاكل الاقتصادية، لن يفتح هرمز بالدعاية. يعني كان نجح جوبلز في الحرب العالمية الثانية، إن كانت ستنجح يعني أكاذيب هارد لطنك وسكوت بيسن وبيتر نافارو ودونالد ترامب وكل من حوله، يعني كل هذه الأمور لن تحلحل إلا إذا جلسوا على يعني مائدة من فضل مذكرة التفاهم. ماذا الذي خرق مذكرة التفاهم؟ هي أمريكا للأسف. يعني نحن نتمنى أن نرى أمريكا مزدهرة. أمريكا دولة بها أناس نبلاء كثيرين لا يستحقون إطلاقا ما يفعله ترامب ومن حوله. يعني حتى حضرتك تفضلت بمسألة فنزويلا، هذا الأمر لا يصب في مصلحة أمريكا، يصب في مصلحة حفنة من اللصوص، هذا سطو مسلح للمرة الثانية. أنا أتمنى أن تعاد صياغة معادلة الأمن الإقليمي في المنطقة بعد انتشار هذه الأزمة، وتتحد كل دول الخليج ويتم مصالحات مع إيران. وكلمة أخيرة أحب أن أوجهها لإيران، الكل في الخليج والكل في المنطقة العربية يحمل إيران كل الجرائم التي قام بها جورج دبليو بوش في 2003 من تسهيله لاحتلال العراق، نحن لا ننسى ذلك، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. العالم العربي يتعاطف مع إيران فيما تعمله أمريكا ضد إيران. فضل
0: طب في هذه النقطة دكتور محمد، يعني عن موقف دول الخليج، هل سوف تلتزم بمساعي واشنطن لتجديد الخناق من خلال العقوبات على إيران؟ وهل ترى في هذا النهج أنه عامل يساعد على استقرار في المنطقة أم العكس؟
3: سيدي، إيران بالتأكيد دولة جارة نحترمها، جمهورية إسلامية، أخوان لنا، نتمنى لهم الخير، ولكن الهجوم والأذى والاعتداءات التي حصلت على دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأربع العراق والأردن وتركيا وأذربيجان جعلت العلاقات أضعف من ذي قبل. ولكن هناك اتصالات بين وزاري الخارجية السعودي والإيراني فيصل بن فرحان وعباس عراقجي، كذلك السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي. أنا أقول أن العلاقات طيبة قبل هذه الحرب، وكنا قاب قوسين وأدنى من أن نتفاهم على أعمال اقتصادية تقودها شركة أرامكو البترولية العملاقة لمساعدة إيران في عودة إنتاجها من 1,400,000 إلى 6,200,000 الذي كانت عليه، مما يغدق على إيران الأمور الطيبة ويجعلها في رفاه كبير وليس كالأزمة الحالية. ولكن سيدي، الأفكار الضيقة لدى بعض المتنفذين في إيران، وبالذات أخص الحرس الثوري أحمد وحيدي وعلي باقر الكني وإبراهيم عزيزي، أنا أقول أن أمة بتعداد 90 مليون، مساحة الأرض الإيرانية 1,648,195، هذه المساحة الشاسعة كان أولى بها أن تقاد بطريقة تبعد هذه الدولة عن الاعتداءات. يا سيدي، من 2003 دخلت إيران في العراق وفي سوريا وفي لبنان وثم في اليمن، هي التي أدخلت نفسها في المشاكل، صرفت نصف تريليون 500 مليار على عصابات وميليشيات ما دون الدولة. أنا أقول يا سيدي، أولى بالحكمة الإيرانية أن تكون في إيران، مطورة لإيران. بالتأكيد المملكة عرضت 100 مليار عن طريق وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على الحكومة الإيرانية لتقود أرامكو تطويرات كبيرة في مجال الحقول التي وجدت في إيران عن طريق شركات سيمنز وشركات أخرى. أنا أقول إيران مليئة بالخير، ولكن يجب أن يكون هناك عقلانية كبيرة لتجاوز هذه الأزمة التي أنا أؤكد أن مضيق هرمز ليس كما يرى الإيرانيون، هم يقولون هم القنبلة التي فجروها ضد العالم. أنا أقول هم فجروها ضد أنفسهم. أنا أقول مضيق هرمز ملاحة دولية وليس لهم مصلحة في أخذ أدوات، وإن كان عرض عليهم الرئيس الأمريكي قال يفتح مضيق هرمز ومن ثم نتفاهم على القضايا.
0: أشكرك دكتور محمد، هذا ما سمح به وقتنا. شكرا لك، أشكركم جميعا ضيوفنا من طهران الأكاديمية والدبلوماسية السابقة الدكتور عباس خميار، من ديترويت البحث في الاقتصاد السياسي الدكتور مصطفى يوسف، ومن الرياض البحث بشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور محمد الحباب. شكرا جزيلا لكم. هذا نكون مشاهدينا قد وصلنا لختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر في أمان الله.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 30 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. عشية أيلول الاحتلال يكرر اعتداءاته قصفا حرقا وتدميرا للجنوب. رئيس عون يتجه إلى اليونان ويشدد على تمكين الدولة من بسط سيادتها ودعم الجيش. في ذكرى تغييب الإمام الصدر عون يدعو لتحقيق ما أراده، وبر يطل غدا ليطلق مواقف متصلة بالتطورات في الجنوب والمفاوضات. الراعي في عظة الأحد طالب أن لا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة، مشددا على شرعية واحدة للدولة. تريزيان لصوت كل لبنان مواصلة التفاوض خيار واقعي، والجنوب يتجه إلى المزيد من التصعيد. الشيخ قاسم إسرائيل فشلت في حروبها. آب يسبق أيلول بالأمطار، طوفانات في المناطق يطغى فيها الماء كحاضر قوي. وفي النشرة مجتبى خامنئي يدعو للحفاظ على وحدة الإيرانيين.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات

0: مرحبا. وأمطرت في آب وفاضت خيرا وأضرارا، ذلك فيما تحف المفاوضات التي أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنها حاصلة فعلا وستستأنف بداية أيلول المقبل، تحفها الكثير من التحديات، لعل أبرزها على الإطلاق الموقف الدائم لحزب الله والذي لم يشهد تغييرا ملحوظا سوى بإعراب بعض قادة الحزب عن الاستعداد الضمني للتواصل مع الجانب الأمريكي، وهذا الموقف ورد عرضا، في حين تعترض ذلك أي تعترض مسألة أي حوار بين أي فريق في لبنان مع أي جهة، مسألة تبني الدولة لأي حوار خاصة لبناني خارجي وخاصة أيضا مع إسرائيل. ويعني هذا الموقف في هذه المرحلة أنه لن تكون لأي طرف أن يفاوض إسرائيل بعيدا عن سقف المفاوضات التي تبناها ويديرها الجانب اللبناني أي السلطة. في هذا الوقت يتمسك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومعه الحكومة بسقف الدولة العالي وبتمكينها من بسط سيادتها ودعم الجيش اللبناني في موقف أصبح معلوما، لتدخل الحكومة اللبنانية أيلول وهي تتحضر للعودة مجددا إلى المفاوضات، وليبقى الضغط السياسي عبئا ولو نسبيا على هذه المفاوضات وما سيكون من مسار لها في المستقبل القريب. وغدا يطل رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بكلمة متلفزة موجهة إلى اللبنانيين، حيث ترصد مختلف الأوساط المراقبة ما سيدلي به لمناسبة الذكرى 48 لاختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. في كل الأحوال لبنان احتاج في ظل الأرقام المتوفرة اقتصاديا عن حجم المال إلى توفير أسباب أفضل لإنقاذ الاقتصاد المحلي وإعادة الطبقة الوسطى إلى الفعالية للمساهمة بالانتعاش المالي على أرض الواقع. ماذا أولا في الجنوب اللبناني؟
1: في جديد تطورات ميدانية جنوبا، أفيد بقصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري وأطراف حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما يسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي فوق وادي الحجير وصولا إلى أطراف زوتر الشرقية، وكذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حولة. حسين معنا والمزيد من التفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وقد استهدف ميس الجبل والمنصوري وحولة وبيت يحون وحداثة ومحيط مجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية، كما طاول القصف المدفعي أطراف ميفدون ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر وأطراف عيت الجبل. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف فجر اليوم وادي سلوك لجهة مجدل سلم وتولين، وترافق القصف المدفعي مع حملة تمشيط واسعة عبر الطيران المروحي من نوع أباتشي استهدفت وادي الحجير والقنطر ومجرى النهر عند أطراف زوتر. وفي مسلسل التفجيرات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات المنصوري وحولة وأطراف عيت الجبل، كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة سربين. إلى ذلك توغلت قوة إسرائيلية في منطقة وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما سجل بعد الظهر اليوم تقدم قوة مشاة إسرائيلية مع جرافة عسكرية D9 باتجاه مجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية. من جهة ثانية يسجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما فوق القطاع الشرقي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى في الجنوب، حيث دان اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في بيان إقدام العدو منذ صباح أمس على إضرام الحرائق في الأراضي الواقعة بين عيت الجبل وحداثة في اعتداء جديد يستهدف الأرض والإنسان والثروة الزراعية والحرجية في الجنوب اللبناني. وشدد اللقاء على أن الحرق اعتداء مباشر على الأمن الغذائي والبيئي والزراعي للبنان، ومحاولة إضافية لضرب مقومات صمود أهل الجنوب ومزارعيه.
1: أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في مركبات هامر العسكرية بعد تدمير مئات منها في خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وبحسب الصحيفة يواجه الجيش صعوبات في إصلاح الدبابات المتضررة في ظل نقص في الميزانية المخصصة لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
0: يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غدا إلى اليونان في إطار حراكه الخارجي لحشد الدعم للبنان وتعزيز العلاقات مع أثينا، ولا سيما في ظل التطورات الأمنية والسياسية.

0: الإنسانية في الجنوب. وتركز الزيارة على دعم الجيش اللبناني والبحث في سبل تمكين الدولة من بسط سيادتها، إضافة إلى تأكيد الدعم اليوناني لاتفاق الإطار والموقف اللبناني. ومن المنتظر أن تتوج الزيارة بتكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للجيش اللبناني.
1: وغدا أيضا تتجه الأنظار إلى المواقف البارزة التي سيطلقها الرئيس نبيه بري، والمتصلة بتطورات الجنوبية وملف السلاح والمفاوضات مع إسرائيل ودور الدولة، وذلك في إطلالة متلفزة لمناسبة ذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
0: واليوم رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذه الذكرى أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، واعتبر أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها. وقال: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله ومنعة الدولة معا. وأشار إلى أن ملف تغييب الإمام الصدر قضية وطنية وإنسانية مفتوحة، وسنظل نطالب بكشف كامل الحقيقة عن مصيره ومصير رفيقه.
1: وفي ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: إن القضية تبقى قضية حق، وإن كشف مصيرهم مسؤولية وطنية لا تسقط بمرور الزمن.
0: إلى المواقف، حيث طالب البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي بألا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة، معتبرا أنها مسألة مرتبطة بقيام الدولة. وفي عظة الأحد أمل في أن تخرج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من دائرة الانتظار وأن تحقق النتائج المرجوة.
2: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين ولا إلى عنوان يستعمله فريق ضد آخر، ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي. إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، فالدولة لا تبنى بهزيمة شريك بل باجتماع الشركاء جميعا تحت سقفها. ويتطلع اللبنانيون إلى أن تخرج المفاوضات والمساعي من دائرة الانتظار وأن تبلغ نتائج تحفظ حقوق لبنان وتوقف الاعتداءات وتؤدي إلى الانسحاب من أرضه وتعيد إليه الأمن والاستقرار. وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم لكي يستحق التفاف اللبنانيين حوله ويبقى حصن الوطن والمؤسسات. فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه، ولم يستعد لبنان سيادته على كامل ترابه. ونريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من صراعات المحاور.
1: شدد النائب جورج عقيس على أن الدولة بدأت تستعيد حضورها ودورها، وأكد عقيس دعم رئيس الجمهورية في مساعيه لحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح غير الشرعي من أي جهة على الأراضي اللبنانية، داعيا إلى المضي في هذا المسار بوتيرة أسرع وبحزم أكبر بعيدا من أي تردد.
3: عم بتبلش عقارب الدولة تنتظم. عنا اليوم رئيس جمهورية نشترك معه بأكبر مساحة سياسية مشتركة نحن وياه. أكيد لا بدنا إياه يصير هو قوات ولا نحن مستعدين ندوب بأي فريق، بس أكيد هذا الرئيس وهو ابن الجنوب أيضا مثلكم نشترك نحن وإياه بأوسع مساحة سياسية مشتركة ندعمه فيما هو سائر فيه من طريق التفاوض وإحلال السلام في لبنان عبر التفاوض بنزع سلاح غير الشرعي من أي كان على الأرض اللبنانية، ولا نريده أن يتراجع.
0: النائب أغوب ترازيان أكد أن الخيار الواقعي هو مواصلة المسار التفاوضي بهدف حماية لبنان وإعادة النازحين إلى أرضهم رغم عدم تقديم إسرائيل تنازلات مقابلة، وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، رأى تريزيان أن الجنوب يتجه إلى مزيد من التصعيد، مرجحا أن تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية.
4: هو عم بيقول وقفوا اتفاق الإطار، اتفقنا احنا وياه رح نوقفه، بس ما عم بيقول شو البديل. اذا بده يقول لي البديل مقاومة، رح نقول له ايه صح، كان المقاومة انتو استعملتوا هيدا الأداة بطريقة خطأ، بدل ما يكون مقاومة تحول لهجومة، وتتحول للهجومة سقط قوة المقاومة يلي كان موجود. هاي الحقيقة بدنا نقولها مثل ما هي. برأيي بده يمد كتير هذا الموضوع، هذا له علاقة بالانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية. بدنا ننطر لنشوف وين نوصل. بآخر المطاف نحن ضعفاء مع الأسف، فتنا بلعب أكبر من حالنا،
5: بس ما كنا حاسبين هالحساب.
4: قلت وعم برجع أكررها، أنت كنت بوضع بتقول مقاومة، استعمل هيدا الدوني بطريقة خطأ، هيدا بدك تدفع ثمنه.
1: اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران لياس عودي أن اللبناني تعلم أن يعيش وسط أزمات متلاحقة وحروب وضيقات، مشيرا إلى أن كثرة الأزمات قد تجعل المواطن يشعر بأن كل ما يبنيه معرض للانهيار.
6: لقد تعلم اللبناني أن يعيش وسط أزمات متلاحقة وحروب وضيقات، وأن يحمل في قلبه كثيرا من التعب والخوف والقلق. قد يظن أنه يعيش في أرض لا تعطي ثمرا، وأن كل ما يبنيه معرض للانهيار، لكن الرسول يدعونا إلى عدم الاستسلام وإلى الثبات في المحبة والرجاء والأمانة حتى النهاية. قد لا نستطيع تغيير كل شيء في بلدنا، لكننا نستطيع تغيير تفكيرنا الخاطئ ونمط حياتنا. نستطيع أن نكون محبين، رحماء، أمناء في بيوتنا، صادقين في أعمالنا، مستقيمين في تعاملنا مع الآخرين.
0: رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب، وما دمنا صامدين فلن يتمكنوا من تحقيق مشروعهم ومخططاتهم. قال الشيخ قاسم:
7: لأن هذا العدو يريد أن يضربنا جميعا ويواجهنا جميعا، فكرا وسلوكا ودولا واقتصادا وثقافة وأرضا وتحريرا وعزة.
1: شدد النائب وليد البعريني من البقاع على أن التواصل مع الناس والوقوف إلى جانب المناطق المحرومة ومتابعة شؤونها هو واجب ومسؤولية، وعلى أن الإنماء المتوازن لا ينبغي أن يبقى شعارا، بل أن يتحول إلى سياسات ومشاريع تلامس حاجات الناس اليومية.
0: افتتحت رابطة قنوبين للرسالة والتراث بالتعاون مع دير مار ستفان للراهبات الأنطونيات وبرعاية حضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الدورة الثالثة من المؤتمر الدائم لتراث الوادي المقدس تحت عنوان الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني. ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المحامي أنطوان صفير أكد أن الدستور هو عقد اجتماعي جامع وضمانة للوحدة الوطنية، وأن الديمقراطية التوافقية وإن كانت في أساسها سندا للنظام البرلماني تحولت في مراحل عدة إلى عائق أمام تطبيق الدستور والقوانين، وأدخلت البلاد في أزمات عطلت الاستحقاقات والمؤسسات.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف شخص بالجرم المشهود في نهر الموت أثناء بيعه ذهبا مزيفا مقابل 10,000 دولار، كما ضبطت 108 أساور والعمل جار لتوقيف شريك الموقوف.
0: في أخبارنا العامة، طلب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة طالب الشعب بمنع الانقسام وإضعاف التماسك الاجتماعي والتحذير من الممارسات والتصريحات التي تثير الفرقة داخل المجتمع. تأتي رسالة خامنئي في ظل أزمة اقتصادية وحرب مستمرة وضغوط إيرانية على إيران.
1: وزارة الداخلية الإيرانية أكدت أن طهران سترد بقوة على الضغوط الأمريكية الاقتصادية، معتبرة أن الحصار الأمريكي على إيران لن يكون مطلقا في ظل وجود 15 دولة مجاورة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
0: في الأخبار المتعلقة بالضفة الغربية، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي إن هناك رفضا واسعا داخل إسرائيل لعنف بعض المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة يشعرون بالإشمئزاز من هذه التصرفات.
1: تزامنا نقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن ضباط ومسؤولين أمنيين إسرائيليين تحذيرهم من أن الأوضاع في الضفة الغربية باتت على حافة الانفجار في ظل تصاعد التوتر واستمرار أعمال العنف.
0: كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تهريب 7 مسدسات عبر الحدود الشرقية وأطلق النار على مشتبه به مسلحة ولا الفرار.
1: أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الإمارات تقف إلى جانب قضية الفلسطينيين العادلة انطلاقا من موقف قومي وإنساني راسخ، وترفض المتجرة بالقضية الفلسطينية أو استغلال بعدها العاطفي لإذكاء التطرف والعنف.
0: وصل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى طرابلس الغرب ليبيا للقاء مسؤولين ليبيين وافتتاح السفارة السورية.
1: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يغير لافتة اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويؤدي رقصته الشهيرة.
0: أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة لينينغراد الروسية وقاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسنودار.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
0: في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الروسية، مشددا على أن كييف تسعى إلى تقديم ردود عادلة على كل هجوم يستهدف أوكرانيا.
1: واليوم أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف مصفاة كاريشي النفطية في مقاطعة لينينغراد الروسية.
0: وفي سياق متصل استدعت الخارجية التركية السفير الأوكراني على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود.
1: في سويسرا سقط عدد من القتلى إثر إطلاق نار في حفل بمدينة أراو.
0: إلى نيبال حيث أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 734 قتيلا.
1: قبل الأحوال الجوية، عاصفة نهاية آب تترك أضرارا وفيضانات ونسبة تساقطات لافتة في عكار. رأفة حرب.
8: أدت الأمطار الغزيرة المبكرة التي شهدها لبنان خلال الساعات الأخيرة إلى أضرار وارتفاع لمنسوب المياه في مناطق عدة، كما حصل في مدينة جوني حيث غرقت الطرقات وتعرقلت حركة السير، وقد عطلت الأمطار أحد الأعراس في منطقة الضبي، كما تسببت بتشكل السيول وانهيار بعض جدران الدعم وتضرر الممتلكات في مناطق عدة. كما شهدت بعض المناطق في عكار هطولا غزيرا للأمطار وسط أجواء غير مستقرة ترافقت مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، وتضررت حقول التبغ في سهل عكار بشدة بعد اقتحام السيول للأراضي وإتلاف الشتلات المعدة للتجفيف، كما تمزقت البيوت الزراعية وأثرت الرياح القوية على المزروعات المحمية في المناطق الساحلية، وجرفت السيول طفلا في بلدة البداوي لكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه، وقد قدر حجم المتساقطات في قرية القبيات ب 187 مليمترا. أما العاصمة بيروت فقد سجلت طرقاتها فيضانات ومستنقعات ضخمة. وفي البقاع عملت بلدية شتورة على جميع الطرقات الدولية والفرعية لتنظيف ما خلفته العاصفة من برك مياه ونفايات، وكانت صفحة التحكم المروري قد دعت السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية. كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني من العبدة شمالا إلى الناقورة جنوبا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية. وواكبت وزارة الأشغال العامة والنقل ميدانيا العاصفة المطرية، وأشارت في بيان لها إلى أنه سجل تجمع محدود للمياه على أوتوستراد البترون المدفون، بينما لم تسجل أي تجمعات أخرى للمياه في النقاط السوداء المعروفة في المناطق التي شهدت معدلات هطول أعلى من المعتاد.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا. يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في خلال الفترة المسائية.
0: وكان في النشرة عشية أيلول الاحتلال يكرر اعتداءاته قصفا حرقا وتدميرا للجنوب. الرئيس عون إلى اليونان ويشدد على تمكين الدولة من بسط سيادتها ودعم الجيش. في ذكرى تغيب الإمام الصادر، عون يدعو لتحقيق ما أراده، وبر يطل غدا ليطلق مواقف متصلة بالتطورات في الجنوب والمفاوضات. الراعي في عظة الأحد طالب ألا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة، مشددا على شرعية واحدة للدولة. تلفزيون لصوت كل لبنان، مواصلة التفاوض خيار واقعي، والجنوب يتجه إلى المزيد من التصعيد. الشيخ قاسم، إسرائيل فشلت في حروبها. آب يسبق أيلولة بالأمطار، طوفانات في المناطق يطغى فيها الماء كحاضر قوي. وكان في النشرة مجتبى خامنئي يدعو للحفاظ على وحدة الإيرانيين.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
4: خير، شو في؟
5: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
6: انطق، ليه بدعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: فايق

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولي تعبولي تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولي تعبولي تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولي تعبولي تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
2: صيدا، بوابة الجنوب وقلعة البحر العتيقة. مشوارنا اليوم صوب بوابة جنوب لبنان، عاصمة البحر، قلعة الذاكرة، لمطرح التاريخ انكتب بمية الملح. والحجارة العتيقة بتخبرك عن حضارة الفينيقيين، أمجاد ملوك صيدون القدامى. نحن اليوم بصيدا، جارة الأزرق الكبير ومدينة الخان والقلعة والأحياء القديمة اللي بتتنفس عراءة وأصالة. لما بتوصل على صيدا بيمشي فيك الدرب صوب القلعة البحرية شامخة وسط المي، وبتشم ريحة البحر ممزوجة بعطر مية الزهر الصيداوي الشهير، كأنك داخل بساعة الزمن لآلاف السنين. اليوم رح نزور الأسواق القديمة ونسمع حكاية مدينة الكرامة والأهلة. خدوا نفس ساحلي وهوى بحر ويلا صيدا. صيدا تحفة أثرية حية ما إلى مثيل على كل شاطئ المتوسط. المعلم الأبرز بيبهر كل العيون المارقة قدام القلعة البحرية الشامخة والتاريخية، بناها الصليبيون بالقرن الثالث عشر، وهي قائمة على جزيرة صغيرة موصولة بجسر صخري حتى اليابسة. من القلعة ندخل لعمق الأسواق القديمة المرصوفة ومغطاية بقناطر وعقود حجرية مذهلة، إلى أسواق النجارين، أسواق الحدادين والبزركان، وبعد الحركة فيها بتنبض بالحياة. ما فينا ما نحكي عن خان الفرنج بصيدا. هندسته العبقرية بتعود لعصر الأمير فخر الدين الثاني، ولمتحف الصابون الأثري مطرح مريحة زيت الزيتون والغار بتملي الدنيا لتفرجينا كيف الصابون الصيداوي التقليدي انشغل بحرفية. أهل صيدا كلن أوادم، وأهل نخوة وكرم معروف، ووجوههم بشوشة وبيستقبلوك بقلب مفتوح. التقينا بأبو مصطفى واقف بعين الشمس، ريس الصيادين قضى عمره بشيل النعمة من البحر وعيونه دايما صوب الأزرق الكبير. خبرنا عن تاريخ المي، كيف الصيادين بصيدا وعائلات القديمة بيعتبروا حالهم عيلة وحدة. خبرنا عن النخوة والشهامة بيوم العيد والمناسبات اللي بتزين ساحة النجمة فيها والإحياء العتيقة، وكل زينة فرح وجمعة طيبة.
4: يا مينا الصيدة اشتقنا لك.
2: القعدة مع أبو مصطفى على رصيف المينا بترد الروح، كلامه الموزون بفرجي كرم وطيبة معدن أهل صيدا الأصيل. الأكل بصيدا متعة حقيقية، وهو فخر لإنتاج هالبحر المعطاء والجناين المحيطة. بعد بشوار بالأسواق والقلعة أم رامي خبرتنا عن الحلويات الصيدوية الشهيرة، وعلى رأسها طبعا السنيورة اللي بتدوب بالتم، وأكيد الجزرية، وما فينا ننسى الصيادية والسمك الطازة المشوي على الفحم، ولازم تدوقوا ساندويش الفلافل بصيدا دايما سخن ومقرمش مع الطحينة من أقدم محلات ساحة صيدا. اليوم مشينا بحاضرة البحر وعاصمة الزهر، شمينا ريحة الأصالة والوفا بحاراتها، لمسنا الكرم والنخوة بعيون أهلها وصياديها بيشبهوا بقلعتهم الشموخ والصفاء والكرامة. الشمس رح بتغيب ورا الأفق بصيدا، وأنوار المدينة بلشت تضوي على المي كأنه حبات لولو، وبنترك صيدا محروسة ودافية ومهيبة للمدى. من هون من قدام حجارة القلعة البحرية الشامخة بوسط المي ومن قلب الأسواق العتيقة، مع صيدا الغالية اللي تحدت آلاف السنين لتكتب تاريخ العز والصمود، ومن بوابة الجنوب بنودعكم لليوم، وشكرا لصيدا وأهلها.
3: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,538,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,556,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,433,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,168,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع.
3: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فاستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي حرش عيت الجبل بيت يحون بعدد من القذائف الثقيلة، في الوقت الذي واصل فيه إضرام النار في ممتلكات الأهالي في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من حقول الزيتون. وألقت مسيرة قنبلة صوتية على مدخل بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، وفي القطاع الغربي استهدفت مدفعية بلدة المنصوري في قضاء صور. بمناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا كلمة متلفزة إلى اللبنانيين في تمام 5:30 عصرا. أشارت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى أنها واكبت ميدانيا العاصفة المطرية، وقد سجل تجمع محدود ومؤقت للمياه على أوتوستراد البترون المدفون، بينما لم تسجل أي تجمعات أخرى للمياه في النقاط السوداء المعروفة في المناطق التي شهدت معدلات هطول أعلى من المعتاد. يستكمل نهار غد الاثنين موظفو الإدارة العامة الخطوات التحذيرية التصعيدية بهدف تحقيق بعض المطالب الأساسية الفورية، ومنها إقرار قانون تصحيح الرواتب، تصحيح عادل ومنصف يراعي عدد أيام العمل السنوية للإدارة العامة، ورفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 على أن يكون هذا المطلب بشكل فوري وعاجل، واعتماد المداورة في الإدارة العامة إلى حين إقرار قانون تصحيح الرواتب وعودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة. وتنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما غدا في محافظة الشمال أمام سراي طرابلس عند 11 ظهرا، مؤكدة وفق بيان أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع لقاءات تعقدها الهيئة الإدارية مع أصحاب الشأن للوصول إلى إنصاف العاملين في الإدارة العامة. فاصل ونواصل.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15-39 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى

في هذا الوقت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيدا فلسطينيا بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء و14 مصابا. وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10/1/2025 ارتفعت إلى 1,318، وأن عدد المصابين بلغ 4,375 إضافة إلى انتشال جثمين 815 فلسطينيا. نقلت وقالة مهر الإيرانية عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت الأسبوع الماضي 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن وكالة الفضاء الأمريكية أطلقت إلى الفضاء تلسكوبا مخصصا لرسم خريطة جديدة للكون. الخبر الأخير في هذا الموجز: أفيد عن غرق قارب على متنه نحو 270 شخصا قبالة سواحل شمال قبرص، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ للمسافرين. كان هذا إذن موجز الأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

0: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
5: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
6: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل: هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين ICD وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز. الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فاستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي حرشعيت الجبل بيت يحون بعدد من القذائف الثقيلة في الوقت الذي واصل فيه إضرام النار في ممتلكات الأهالي في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، حيث أتت النيران على مساحات واسعة حقول الزيتون. وألقت مسيرة قنبلة صوتية عند مدخل بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، وفي القطاع الغربي استهدفت مدفعية بلدة المنصوري في قضاء صور، كما استهدف قصف مدفعي محيط تلة الدبشة. سبق ذلك عملية تفجير في بلدة حولة، كما عملية تفجير في القنطرة وأخرى في بلدة مجد الزون وجرف منازل في مشاع المنصوري. وفي متابعة لتوغل قوة مشاة إسرائيلية باتجاه نهر بلدة زوطر الغربية، كما أفيد، فالجيش الإسرائيلي يعمل على تنفيذ تفجيرات في المنطقة عند ضفاف النهر. رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن استمرار العدوان الإسرائيلي وبالشكل التصاعدي الذي لا يوفر بشرا ولا حجرا ولا شجرا يؤكد أن الإجرام الذي يعتمده ممنهج وينطلق من استراتيجية يعمل لها العدو غير آبه باتفاقيات وقوانين دولية ومواثيق، وهذا ما يضع اللبنانيين أمام مسؤولياتهم التاريخية لحماية الوطن من الأخطار التي تهدد حتى وجوده. وطالب الحكومة بألا تستمر بسياسة إدارة الظهر لمتطلبات أبناء الجنوب، وخاصة القرى التي ما زال أهلها معتصمين بالتزامهم الوطني وبقائهم بأرضهم رغم المعاناة والظروف الصعبة. وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة بمناسبة الذكرى السنوية 48 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، قال فيها إن المنطق الوطني يفترض نقل لبنان من توازن الطوائف إلى توازن المواطنة وحماية المصلحة اللبنانية بالصيغة اللبنانية وليس بلوائح واشنطن ولعبة المتاريس، وعليه لا يكون ضمان المسيحي بإضعاف المسلم أو العكس، والسلطة الحالية غارقة بمشروع إضعاف بعض المكونات عبر تقوية بعض المكونات بسياق لعبة أمريكية خطيرة للغاية، وضمانة لبنان هنا تكمن بالصيغة التوافقية والدولة التي تدافع عن شعبها وأرضها وسيادتها وليس تلك التي تعمل لواشنطن وتل أبيب. لذا المقاومة بنظر الإمام الصدر هي بديل عن فشل السلطة وتخليها عن وظيفتها الدفاعية وصفتها الوطنية، لأن الوطن بلا قوة ليس أكثر من فريسة للصهاينة وغيرهم. وصيغة الإمام الصدر هنا تضعنا أمام القوة الشعبية التي تحمي الوطن حين تتخلى المؤسسات الوطنية عن حماية هذا الوطن. استحضر رئيس أساقفة الفرز والزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، مشددا على أنه لم يكن حضوره عابرا في تاريخ لبنان، بل كان صوتا للإنسان وداعيا إلى الوحدة ومدافعا عن كرامة الوطن وأبنائه، ومؤمنا بأن لبنان لا يقوم إلا على التلاق بين أبنائه بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم. وقال إن الإمام موسى الصدر ترك في الوجدان اللبناني إرثا من الفكر الوطني والإنساني، وجعل من الحوار جسرا بين القلوب والعقول، ومن العيش المشترك مسؤولية تتجاوز الحسابات الضيقة والانقسامات العابرة. حذر اتحاد بلديات صيدا الزهراني من تداعيات توقف معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، مؤكدا أن استمرار هذه الخدمة العامة لا يحتمل أي تأخير، وداعيا الجهات الرسمية المعنية إلى الإسراع في تنفيذ القرارات وتحويل المستحقات المتراكمة لشركة IBC شين ميم لام. في أخبارنا الأقليمية والدولية، نقلت وكالة مهر عن مصدر القول إن الوضع الراهن في مضيق هرمز يشهد توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. في الخبر الأخير، شن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير هجوما علنيا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تحركات لتوحيد عدد من أحزاب اليمين استعدادا للانتخابات المقبلة. وقال بن غفير في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إنه فوجئ بتقارير تتحدث عن مفاوضات متقدمة بين بتسلائيل سموتريتش وموشي فيجلين بوساطة نتنياهو، معتبرا أن الدعوة الأخير إلى الوحدة معه لم تكن سوى محاولة للضغط على موشي فيجلين. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
4: كبرت كبرت كبرت تعا
5: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع.
5: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
1: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
2: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار، لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتنعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
0: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: Any Israeli presence north of the blue line is a violation.
2: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً للقرار 1701، وقد دعونا مراراً إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
1: The current Israeli presence and extensive military activity.
2: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
0: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهباري والماري وحلتة، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضاً إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية، كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهباري استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخراً نشاطاً ترفيهياً لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قد قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: على مشارف أيلول لبنان بين اعتداءات الاحتلال ومواقف الداخل من مفاوضات الإطار، إلى أين؟
5: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وقد استهدف ميس الجبل والمنصوري وحولة وبيت يحون وحداثة ومحيط مجرى النهر عند أطراف زوتن الغربية.
2: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين.
3: انتوا استعملتوا هيدا الاداه بطريقه خطا، بدل ما يكون مقاومه تحول لهجومه، وتتحول للهجومه سقط قوه المقاومه يلي كان موجود.
4: ادت الامطار الغزيره المبكره التي شهدها لبنان خلال الساعات الاخيره الى اضرار وارتفاع لمنسوب المياه في مناطق عده.
5: وفي النشره، الاحتلال يكرر اعتداءاته قصفا حرقا وتدميرا للجنوب. رئيس عون إلى اليونان ويشدد على تمكين الدولة من بسط سيادتها ودعم الجيش. في ذكرى تغيب الإمام الصدر، عون يدعو لتحقيق ما أراده، وبر يطل غدا ليطلق مواقف متصلة بالتطورات في الجنوب والمفاوضات. مجتبى خامنئي يدعو للحفاظ على وحدة الإيرانيين.
6: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
7: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
10: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

وأمطرت بئاب وفاضت خيرا وأضرارا، ذلك فيما تحف المفاوضات التي أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنها حاصلة فعلا وستستأنف بداية أيلول المقبل، تحفها الكثير من التحديات. ولعل أبرز هذه التحديات على الإطلاق الموقف الدائم لحزب الله والذي لم يشهد تغييرا ملحوظا سوى إعراب بعض قادته عن الاستعداد الضمني للتواصل مع الجانب الأمريكي، وهذا الموقف ورد عرضا في حين تعترض ذلك، أي تعترض مسألة أي حوار بين أي فريق في لبنان مع أي جهة، مسألة تبني الدولة لأي حوار وإشرافها عليه، وخاصة الحوار اللبناني الخارجي، وخاصة أيضا مع إسرائيل. ويعني أن هذا الموقف في هذه المرحلة لن يكون لأي طرف أن يفاوض إسرائيل بعيدا عن سقف المفاوضات التي تتبناها الدولة. في هذا الوقت يتمسك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومعه الحكومة بسقف الدولة العالي.

0: احتاج لبنان في ظل الأرقام المتوفرة عن حجم الاقتصاد الوطني إلى توفير أسباب أفضل لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وإعادة الطبقة الوسطى إلى الفعالية والمساهمة بالانتعاش المالي على أرض الواقع. ماذا أولا في الجنوب؟
1: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فاستهدفت مدفعيات الجيش الإسرائيلي حرشعيت الجبل بيت يحون بعدد من القذائف الثقيلة في الوقت الذي واصل فيه إضرام النار في ممتلكات الأهالي في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من حقول الزيتون وألقت مسيرة قنبلة صوتية عند مدخل بلدة صربين في قضاء بنت جبيل. وفي القطاع الغربي استهدفت مدفعية بلدة المنصوري في قضاء صور، كما استهدف قصف مدفعي محيط تلة الدبشة، سبق ذلك عملية تفجير في بلدة حولة، كما عملية تفجير في القنطرة وأخرى في بلدة مجد الزون، إضافة إلى جرف منازل في مشاع المنصوري. حسين معنا والتفاصيل.
2: صعد العدو الإسرائيلي اليوم من عدوانه على الجنوب اللبناني، وكان اللافت في هذا التصعيد التوغل والتقدم على محور زوتر الغربية قعقعية الجسر، حيث عبرت جرافة عسكرية وآليات إسرائيلية من محيط مجرى نهر زوتر الغربية عبر الطريق الترابية الداخلية بمحاذاة النهر باتجاه منتزهات القعقعية على بعد أمتار من الجسر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط نهر زوتر الغربية. كما سجل اليوم توغل لدبابة إسرائيلية إلى حدود المنازل عند أطراف بلد برعشيق. وفي ميس الجبل توغلت قوة إسرائيلية في منطقة وادي الجمل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل في المنطقة. كما تواصل اليوم القصف المدفعي وقد استهدف أطراف سربين والقنطرة وميس الجبل والمنصوري وحولة وبيت يحون وحداثة وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر وعيت الجبل. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف فجر اليوم وادي سلوك لجهة مجدل سلم وتولين، وترافق مع القصف المدفعي حملة واسعة عبر الطيران المروحي من نوع أباتشي استهدفت وادي الحجير والقنطرة ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية. وفي مسلسل التفجيرات استهدفت قوات الاحتلال بلدات القنطرة والمنصوري وحولة وأطراف عيت الجبل، كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة سربين. من جهة ثانية يسجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: واليوم دان اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في بيان إقدام العدو منذ صباح أمس على إضرام الحرائق في الأراضي الواقعة بين عيت الجبل وحداثة، وشدد على أن الحرق اعتداء مباشر على الأمن الغذائي والبيئي والزراعي للبنان ومحاولة إضافية لضرب مقاومات صمود أهل الجنوب ومزارعيه.
1: أفادت صحيفة يديعوت أخرونوت العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في مركبات هامر العسكرية بعد تدمير مئات منها في خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وبحسب الصحيفة يواجه الجيش صعوبات في إصلاح الدبابات المتضررة في ظل نقص في الميزانية المخصصة لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
0: يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غدا إلى اليونان في إطار حراكه الخارجي لحشد الدعم للبنان وتعزيز العلاقات مع أثينا، ولا سيما في ظل التطورات الأمنية والسياسية في الجنوب. وتركز الزيارة على دعم الجيش والبحث في سبل تمكين الدولة من بسط سيادتها، إضافة إلى تأكيد الدعم اليوناني لاتفاق الإطار والموقف اللبناني. ومن المنتظر أن تتوج الزيارة بتكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للجيش اللبناني.
1: وغدا أيضا تتجه الأنظار إلى المواقف البارزة التي سيطلقها الرئيس نبيه بري والمتصلة بالتطورات الجنوبية وملف السلاح والمفاوضات مع إسرائيل ودور الدولة، وذلك في إطلالة متلفزة لمناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
0: واليوم رفض رئيس الجمهورية في الذكرى 48 لتغييب الإمام الصدر أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، واعتبر أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي. وقال: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله ومنعة الدولة معا. وأشار إلى أن ملف تغييب الإمام الصدر قضية وطنية وإنسانية مفتوحة، وسنظل نطالب بكشف كامل الحقيقة عن مصيره ومصير رفيقيه.
1: وفي ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: إن القضية تبقى قضية حق، وإن كشف مصيرهم مسؤولية وطنية لا تسقط بمرور الزمن.

0: إلى المواقف طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بألا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة بين اللبنانيين.
1: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين ولا إلى عنوان يستعمله فريق ضد آخر ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي. إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، فالدولة لا تبنى بهزيمة شريك بل باجتماع الشركاء جميعا تحت سقفها. ويتطلع اللبنانيون إلى أن تخرج المفاوضات والمساعي من دائرة الانتظار وأن تبلغ نتائج تحفظ حقوق لبنان وتوقف الاعتداءات وتؤدي إلى الانسحاب من أرضه وتعيد إليه الأمن والاستقرار. وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم لكي يستحق التفاف اللبنانيين حوله ويبقى حصن الوطن والمؤسسات. فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه ولم يستعد لبنان سيادته على كامل ترابه. ونريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من صراعات المحاور.
2: شدد النائب جورج عقيس على أن الدولة بدأت تستعيد حضورها ودورها، وأكد عقيس دعم رئيس الجمهورية في مساعيه لحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح غير الشرعي من أي جهة على الأراضي اللبنانية، داعيا إلى المضي في هذا المسار بوتيرة أسرع وبحزم أكبر بعيدا من أي تردد.
0: النائب أجوب تيريزيان أكد أن الخيار الواقعي هو مواصلة المسار التفاوضي بهدف حماية لبنان، وهو كان يتحدث لصوت كل لبنان.
3: هو عم بيقول وقفوا اتفاق الإطار، اتفقنا احنا وياه رح نوقفه، بس ما عم بيقول شو البديل. اذا بده يقول لي البديل مقاومة رح نقول له ايه صح، كان المقاومة انتو استعملتوا هيدا الاداة بطريقة خطأ. بدل ما يكون مقاومة تحول لهجومة، وتتحول للهجومة سقط قوة المقاومة يلي كان موجود. هالحقيقة بدنا نقولها مثل ما هي. برأيي بده يمد كتير هذا الموضوع، هذا له علاقة بالانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية. بدنا ننطر لنشوف وين نوصل. بآخر المطاف نحن ضعفاء مع الأسف، فتنا بلعب أكبر من حالنا،
4: بس ما كنا حاسبين هالحساب.
3: قلت وعم برجع أكررها، أنت كنت بوضع بتقول مقاومة، استعمل هيدا الدوني بطريقة خطأ، هذا بدك تدفع ثمنه.
2: اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودي أن اللبناني تعلم أن يعيش وسط أزمات متلاحقة وحروب وضيقات، مشيرا إلى أن كثرة الأزمات قد تجعل المواطن يشعر بأن كل ما يبنيه معرض للانهيار.
5: لقد تعلم اللبناني أن يعيش وسط أزمات متلاحقة وحروب وضيقات، وأن يحمل في قلبه كثيرا من التعب والخوف والقلق. قد يظن أنه يعيش في أرض لا تعطي ثمرا وأن كل ما يبنيه معرض للانهيار، لكن الرسول يدعونا إلى عدم الاستسلام وإلى الثبات في المحبة والرجاء والأمانة حتى النهاية. قد لا نستطيع تغيير كل شيء في بلدنا، لكننا نستطيع تغيير تفكيرنا الخاطئ ونمط حياتنا. نستطيع أن نكون محبين، رحماء، أمناء في بيوتنا، صادقين في أعمالنا، مستقيمين في تعاملنا مع الآخرين.
0: رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب،
6: لأن هذا العدو يريد أن يضربنا جميعا ويواجهنا جميعا، فكرا وسلوكا ودولا واقتصادا وثقافة وأرضا وتحريرا وعزة.
2: يستكمل نهار غد الاثنين موظفو الإدارة العامة الخطوات التحذيرية التصعيدية بهدف تحقيق بعض المطالب الأساسية الفورية، ومنها إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يراعي عدد أيام العمل السنوية للإدارة العامة، ورفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية، على أن يكون هذا المطلب بشكل فوري وعاجل، واعتماد المداورة في الإدارة العامة إلى حين إقرار قانون تصحيح الرواتب وعودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة. وتنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما غدا في محافظة الشمال أمام سرايا طرابلس، مؤكدة وفق بيان أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع لقاءات تعقدها الهيئة الإدارية مع أصحاب الشأن للوصول إلى إنصاف العاملين في الإدارة العامة.
0: أكد الجيش الإسرائيلي أنه قضى على حسام نصير من الجناح العسكري لحركة حماس في دير البلح بعدما عمل على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وفق ما ورد في الإعلام الإسرائيلي.
2: قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن هناك رفضا واسعا داخل إسرائيل لعنف بعض المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن نحو 500,000 إسرائيلي في الضفة يشعرون بالاشمئزاز من هذه التصرفات.
0: تزامنا نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن ضباط ومسؤولين أمنيين إسرائيليين تحذيرهم من أن الأوضاع في الضفة الغربية باتت على حافة الانفجار.
2: كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تهريب 7 مسدسات عبر الحدود الشرقية، وأطلق النار على مشتبه به مسلح حاول الفرار.
0: وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى طرابلس ليبيا للقاء مسؤولين ليبيين وافتتاح السفارة السورية. في سويسرا سقط عدد من القتلى إثر إطلاق نار في حفل بمدينة أراو السويسرية.
2: أعلنت السلطات النفطية ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 734 قتيلا.
0: أفيد عن غرق قارب على متنه نحو 270 شخصا قبالة سواحل شمال قبرص، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ للمسافرين. أفيد وفق معلومات أولية عن سقوط 9 قتلى.
2: أفادت وكالة AFP بأن وكالة الفضاء الأمريكية أطلقت إلى الفضاء تلسكوبا مخصصا لرسم خريطة جديدة للكون.
0: قبل الأحوال الجوية عاصفة نهاية آب تركت أضرارا وفيضانات ونسبة تساقطات لافتة في عكر فتحا.
7: أدت الأمطار الغزيرة المبكرة التي شهدها لبنان خلال الساعات الأخيرة إلى أضرار وارتفاع لمنسوب المياه في مناطق عدة، كما حصل في مدينة جوني حيث غرقت الطرقات وتعرقلت حركة السير، وقد عطلت الأمطار أحد الأعراس في منطقة الضبي، كما تسببت بتشكل السيول وانهيار بعض جدران الدعم وتضرر الممتلكات في مناطق عدة، كما شهدت بعض المناطق في عكار هطولا غزيرا للأمطار وسط أجواء غير مستقرة ترافقت مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، وتضررت حقول التبغ في سهل عكار بشدة بعد اقتحام السيول للأراضي وإتلاف الشتلات المعدة للتجفيف، كما تمزقت البيوت الزراعية وأثرت الرياح القوية على المزروعات المحمية في المناطق الساحلية، وجرفت السيول طفلا في بلدة البداوي لكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه، وقد قدر حجم المتساقطات في قرية القبيات ب 187 مليمترا. أما العاصمة بيروت فقد سجلت طرقاتها فيضانات ومستنقعات ضخمة. وفي البقاع عملت بلدية شتورة على جميع الطرقات الدولية والفرعية لتنظيف ما خلفته العاصفة من برك مياه ونفايات، وكانت صفحة التحكم المروري قد دعت السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية، كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني من العبدة شمالا إلى الناقورة جنوبا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية. وواكبت وزارة الأشغال العامة والنقل ميدانيا العاصفة المطرية، وأشارت في بيان لها إلى أنه سجل تجمع محدود للمياه على أوتوستراد البترون المدفون، بينما لم تسجل أي تجمعات أخرى للمياه في النقاط السوداء المعروفة في المناطق التي شهدت معدلات هطول أعلى من المعتاد.
2: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في خلال الفترة المسائية.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سليم. حلنا اليوم العيش في الحاضر. في عالم يتسارع فيه الزمن وتتشابك فيه المخاوف والأمال، يميل الإنسان إلى أن يعيش في مكانين لا وجود لهما فعلا، الماضي والمستقبل. فالماضي يعود إلينا غالبا مغطى بطلاء الحنين، يخفي عيوبه ويضخم جماله، بينما المستقبل يأتي إلينا مرتديا قناع الأمل أو الخوف، فنخاف مما قد يحدث أو نعلق سعادتنا على ما لم يحدث بعد. وبين هذين القطبين يضيع الحاضر، تلك اللحظة البسيطة التي نعيشها الآن. ومع أن الحاضر هو الزمن الوحيد الذي نملكه فعلا، إلا أننا كثيرا ما نتعامل معه كأنه مجرد ممر نعبره نحو شيء آخر، لا كبيت نسكنه ونعيش فيه بوعي ومسؤولية. إن الفكرة القائلة إن اللحظة الحاضرة هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة ليست مجرد فكرة فلسفية أو دعوة إلى نوع من التأمل الهادئ، بل هي أيضا دعوة أخلاقية عميقة. فالأخلاق في جوهرها لا تتحقق في الماضي ولا في المستقبل، بل في القرار الذي نتخذه الآن في هذه اللحظة. الماضي قد علمنا والمستقبل قد يلهمنا، لكن الفعل الأخلاقي يحدث دائما في الحاضر. كل إنسان يملك مساحة صغيرة من الحرية قد تبدو ضئيلة لكنها حاسمة. هذه المساحة تظهر في تلك اللحظة القصيرة التي تسبق ردة فعلنا، عندما نشعر بالغضب، عندما نخاف، عندما نجرح أو نستفز. في تلك اللحظة يمكننا أن نختار، يمكننا أن نرد بالغضب أو أن نختار الصمت، يمكننا أن نضاعف الأذى أو أن نكسره بالعفو. هذه اللحظة القصيرة هي ما يمنح الإنسان كرامته الأخلاقية. كثيرا ما يظن الناس أن الأخلاق مجموعة قواعد ثابتة أو قوانين خارجية تفرض على الإنسان، لكن الحقيقة أن الأخلاق تبدأ من القدرة على الاختيار في الحاضر. ففي اللحظة التي نقرر فيها ألا نسمح للخوف بأن يقودنا أو ألا نسمح للغضب بأن يسيطر علينا، نكون قد مارسنا أعمق فعل أخلاقي ممكن أن نكون أحرارا. إن الحرية الأخلاقية لا تعني أن نفعل كل ما نريد، بل أن نختار ما هو صحيح رغم ما نشعر به. وهذه الحرية لا تمارس في المستقبل عندما تتحسن الظروف، بل تمارس الآن في اللحظة التي نعيشها. من أكبر التحديات التي تواجه الإنسان أن يعيش غالبا أسير روايتين، رواية الماضي ورواية المستقبل. الماضي قد يتحول إلى عبء ثقيل من الندم، نعيد استحضار أخطائنا أو نظل أسرى لحظات لم نستطع تغييرها. لكن الحقيقة البسيطة هي أن الماضي مهما كان قويا في ذاكرتنا لم يعد موجودا، إنه يعيش فقط في وعينا. أما المستقبل فيمكن أن يتحول إلى مصدر دائم القلق، نخاف مما قد يحدث أو نؤجل حياتنا الحقيقية بانتظار لحظة مثالية قد لا تأتي أبدا. فنقول لأنفسنا عندما تتحسن الظروف سأكون سعيدا، عندما أنجح سأرتاح، عندما تختفي المشاكل سأبدأ بالعيش. لكن هذا التفكير يخلق مفارقة مؤلمة، نحن نؤجل الحياة إلى زمن لا يأتي أبدا. إن الأخلاق الواقعية تبدأ عندما ندرك أن اللحظة الوحيدة التي يمكن أن نعيش فيها بصدق هي الآن. فلا الندم على الماضي سيغير ما حدث، ولا القلق بشأن المستقبل سيحمي ما لم يحدث بعد، لكن ما يمكننا فعله الآن هو أن نعيش هذه اللحظة بوعي ومسؤولية. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو رما تذكير بالعناوين. على مشارف أيلول لبنان بين اعتداءات الاحتلال مواقف الداخل من مفاوضات الإطار إلى أين؟ الاحتلال يكرر اعتداءاته قصفا وحرقا وتدميرا للجنوب. الرئيس عون إلى اليونان ويشدد على تمكين الدولة من بسط سيادتها ودعم الجيش. في ذكرى تغييب الإمام الصدر، عون يدعو لتحقيق ما أراده وبري يطل غدا ليطلق مواقف متصلة بالتطورات في الجنوب والمفاوضات. الراعي في عظة الأحد طالب ألا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة، مشددا على شرعية واحدة للدولة. تلفزيون صوت كل لبنان: مواصلة التفاوض خيار واقعي، والجنوب يتجه إلى المزيد من التصعيد. الشيخ قاسم: إسرائيل فشلت في حروبها. آب يسبق أيلول بالأمطار، وطوفانات في المناطق يضغى فيها الماء كحاضر قوي. مجتبى خامنئي يدعو للحفاظ على وحدة الإيرانيين. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك 3 في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يصحبكم فيها صبري سراج، ونبدأها بالعناوين. الأطراف الليبية تقر مسودة تفاهمات لجنة 4+4 بالتوازي مع معارضة الرئاسي والأعلى للدولة للاتفاق. نتنياهو يدين عنف المستوطنين في الضفة بالتزامن مع توسع دائرة العنف ضد الفلسطينيين. مصرف الإمارات المركزي يدرس إجراء تفتيش على فروع بنك مصر في الدولة. استئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق بعد انقطاعه جراء التوترات في الإقليم. والرئيس التونسي يثير شبهات حول أزمة المياه في البلاد ويؤكد أن الانقطاعات المتكررة ليست طبيعية. إلى التفاصيل. أقرت الأطراف الليبية مسودة تفاهمات لجنة 4+4 بحضور ممثلين عن سلطات شرق البلاد وغربها، واعتبرت المبعوثة الأممية هانا تيتي أن الاتفاق إنجاز كبير نحو إجراء الانتخابات واستقرار البلاد. وتركزت مهمة لجنة 4+4 على إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات وتعديل الإطار القانوني المنظم للاستحقاق الانتخابي بعد تعثر مجلسي النواب والدولة في إنجاز الخطوتين ضمن المسار السياسي القائم. هذا الإعلان واجه اعتراضا من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، حيث طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي البعثة الأممية بتزويده بالنص الكامل للتفاهمات، معتبرا أن الاتفاق لا يزال غامضا، مؤكدا دعمه لأي مسار يقود إلى إجراء انتخابات. ويرى رئيس مجلس الدولة محمد توكالا أن القضايا الجوهرية في المسار السياسي لا يمكن حسمها أو تقديمها باعتبارها توافقا وطنيا من خلال مسار محدود التمثيل، موضحا أن اعتذار المجلس عن الحضور يستهدف ضمان أن تقوم العملية السياسية على التوافق الوطني والشرعية المؤسسية. للمزيد ينضم إلينا من بنغازي الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور يوسف، وبعد التحية، ما دلالات مقاطعة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة مراسم توقيع تفاهمات لجنة 4+4؟
6: اليوم توقيع اتفاق 4+4، وهذه المقاطعة هي لا تعني شيء، لأن المشروع الأممي ماضي، وأعتقد التفاهمات 4+4 أوضحت كل شيء في بيان المسودة، وكل النقاط أصبحت واضحة، وبالتالي يعني حتى يعني المجتمع الدولي والبعثة أشارت بأن عدم توقيع يعني أي برنامج تعقيد، لأن سوف يتجه الأمر إلى المجتمع الدولي ممكن عبر مجلس الأمن لتمرير هذا الاتفاق، لأن هذه الأطراف حقا هي أطراف معاقلة ولا تريد هذا المشروع أن يمضي، لأن عندها مصالح وتريد أن تمكن في السلطة. أعطت فرصة حقيقة المجالس السابق بأن هي يعني عبر مجلس التزلزل أن تنجز قوانين انتخابية، وهي فشلت فشل كبير جدا، وبالتالي لم يعد لها يعني أي تأثير، لأن 4+4 جاءت لاستكمال مشروع القوانين الانتخابية وإلى دعم كبير الحقيقة من الولايات المتحدة الأمريكية وعدم مبادرة بولس والضغط الذي حصل هو من أجل يعني الاتفاق من أجل إخراج ليبيا من هذا النفق المظلم، لأن حقيقة هذه هي الفرصة الأخيرة للشعب الليبي عبر مبادرة بولس عبر القوانين الانتخابية.
5: وهل تعكس هذه المواقف خلافا حقيقيا حول مضمون الاتفاق أم صراعا جديدا على الشرعية وإدارة المسار السياسي؟
6: لا طبعا هي تحاول أن تقول اتفاق ولكن لا تستطيع، ولكن حتى صراحة أعتقد أن سوف ينمو، لأن الشرعية اليوم سوف تتجه إلى أسام أخرى، وبالتالي هذه الأسام سوف أعتقد أن سوف يتم يعني تجاوزها بأي شكل من الأشكال، لأن هذه الأسام أصبحت رهينة حقيقة لمستقبل المشروع الليبي، وأعتقد أن المجتمع الدولي أصبح يعي بهذه الخطورة، ولاحظنا حتى البيان السابق الذي صدرته 10 دول هو جاء تأييدا حقيقة لمبادرة بولس إلى مشروع قانون انتخابي.
5: لماذا إذن تشكل مسألة إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نقطة خلاف بين الأطراف الليبية؟
6: طبعا لأن في السابق صار قسام أو الجوية بداية الثانية ليش قسام حقيقي، ولكن بداية طرف أسماء من كلا الطرفين سواء من نفس الدولة أو من سموه، ولكن الآن حقيقة إعادة تشكيله هو إعادة يعني شخصية أخرى تقود هذه البوربية باستقبال مرحلة جديدة. الأسماء الشخصيات السابقة أخرت وقتها حقيقة، وبالتالي اليوم واجب علينا التجديد حول شخصية توافقية يتم يعني اختيارها لأجل يعني قيادة مرحلة الانتخابات القادمة.
5: هل يمكن لتفاهمات لجنة 4+4 أن تتجاوز التفاهمات السابقة بين مجلسي النواب والدولة؟
6: نعم سوف تتجاوز، لأن لاحظنا أن هذه اللجنة هي أول لجنة في ليبيا يتم يعني بشكل سريع يعني التوافق حول نقاط محددة، واليوم هي أغلب النقاط اللي هي مهمة وتم التوافق عليها يعني.
5: لكن ما مدى قدرة بعثة الأمم المتحدة على فرض أو تمرير هذه التفاهمات في ظل اعتراض مؤسسات ليبية رئيسية على طريقة إعدادها؟
6: نعم فهمت. فهو طبعا انت عارف، فهو عارف انت ان المساله اليوم مساله مهمه ومساله مصريه، ولكن اعتقد ان اليوم هذه الخطوات هي سوف تهدف الى حل هذه المشاكل، واعتقد ان سوف يتم يعني دعمها، لان مجلس النواب مجلس الدوله حقيقه يعني غير يعني مجبرين او على هذا الامر، لان لا يخدم مصالحهم بالاحرى يعني.
5: وما موقف مجلس النواب المتوقع من اتفاق 4+4؟
6: لا مجلس النواب اعتقد انه هو الان ليست واضحه الامور، لكن اعتقد ان مجلس النواب الذي حتى هو يعني داخل اعضاء يعني ناس راضي لهذا الامر. عرفت.
5: اذا هل يمكن ان يؤدي اعتراض المجلس الرئاسي والمجلس الاعلى للدوله الى تعطيل تنفيذ تفاهمات 4+4، ام ان الاطراف ستضطر في النهايه الى الانخراط فيها وتعديل بعض بنودها؟
6: لا اعتقد، لان اليوم البعد الامريكي والدور الامريكي هو يدعم للبعث حقيقه، ولو كان على البعثه سوف لن يمر هذا الامر، ولكن الاتحاد الامريكي تقف بقوه حيل هذا الامر.
5: والى اي مدى برايك يمكن ان تؤثر هذه الخلافات على اجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه؟ وهل اصبح التوافق على القاعده الانتخابيه والمفوضيه شرطا لتجاوز الانسداد السياسي في ليبيا؟
6: والله هو في طبعا ردود افعال من بعض الاحزاب من بعض مجالس بأن هناك نقاط غير موقعين عليها داخل مسودة الاتفاق، ولكن أعتقد أن اليوم هذا الأمر أصبح مفروض يعني أصبح حتى يعني عملية أنك أنت ترفض هذه المسألة، هذا أمر غير مقبول.
5: هل تكشف اعتراضات المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة عن أزمة أوسع في تمثيل الأطراف الليبية داخل لجنة 4+4، ومن يملك فعليا حق تحديد شكل المرحلة السياسية المقبلة؟
6: والله يملك الحق هي الأطراف داخل ليبيا والأطراف اللي تدعم فيها دوليا، وهي ترسم الملامح للفترة القادمة، وأعتقد أن هذه المسألة أصبحت واضحة، وبالتالي الذي يملك يعني داخل اللجنة هو أعضاء اللجنة والضغط الدولي والمجتمع الدولي التي هو يدعم هذه اللجنة.
5: أخيرا، هل يمكن أن تتحول تفاهمات 4+4 إلى مسار جديد لإعادة توزيع موازين القوى في ليبيا، أم أنها ستبقى مجرد تفاهمات سياسية ما لم تحظى بموافقة المؤسسات والقوى الفاعلة على الأرض؟
6: والله طبعا اعتقد ان القوى الفاعلة على الارض هي اليوم تمثل قوة، نعم، ولكن الاطراف المعارضه لهذا الاتفاق حتى سوف تفرض عليها عقوبات، وبالتالي لن تقف عائق امام هذه المساله، لان اشارت البعثة ان هناك سوف تكون هناك عقوبات على المقيمين، فتقادم هذا الامر يعني اصبح يزعج هذه الاطراف حتى المشيات. انت تعرف اليوم انت داخل طرابلس وانت سوف تلاحظ ان هذه المشيات لم تتحرك شكلا، لان عندها مخاوف من التحركات ضد هذه المشيات يعني دوليا.
5: أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال العنف التي وقعت في قريتي قصرى وجالود بالضفة الغربية، مؤكدا ضرورة ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. ووصف نتنياهو المستوطنين بمثيري الشغب، واتهمهم بانتهاك القانون والتسبب في عرقلة الجيش الإسرائيلي في أداء مهامه والإضرار بمكانة إسرائيل دوليا بحسب تعبيره. وأشار إلى إجراء السلطات تحقيقا ينتج عنه اعتقال المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. يتزامن ذلك مع تصعيد مستوطنين لهجماتهم في الضفة الغربية واستهداف المحاصرين في بلدة قصرى بن نابلس للأسبوع الرابع على التوالي. وهاجم مستوطنون عدة منازل في المنطقة بعدما وصلوا من مناطق مختلفة، حيث اندلعت اشتباكات أصيب فيها فلسطينيون داخل منزلهم قيد الإنشاء في محاولة أخرى لإجبارهم على مغادرة المكان. من نابلس ينضم إلينا تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني. سيد تيسير، كيف يمكن قراءة إدانة نتنياهو لعنف المستوطنين في الضفة؟
7: يعني هذه الإدانة يعني مستغربة تماما، وكأن المستوطنين يعملون بإرادتهم دون توجيه سياسي من أعلى المستويات وخاصة من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو. يعني منذ 3 سنوات والمستوطنون يعملون بكل يعني ما أوتوا من قوة لارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكنا دائما نرى أن هناك تنسيق بالمواقف 100% بين جيش الاحتلال وما بين المستوطنين، كيف يحمي جيش الاحتلال هؤلاء المستوطنين من كل يعني الاعتداءات التي قاموا بها والتي ما زالت مستمرة. الآن يبدو أن الضغوط الدولية يعني باتت تؤتي أكلها، وأن نتنياهو لم يستطع الصمود أمام يعني ذلك، فهو أطلق تصريحا كلاميا. لم نرى أي إجراءات فعلية على الأرض يعني حتى الآن. يعني أكبر مثال نراه الآن والعالم يشاهد ماذا يجري في قرية قصرى من اعتداء للمستوطنين ومحاصرة منازل للفلسطينيين منذ عدة أسابيع، حصارا مطبقا لا يستطيع المواطن الوصول إلى بيته أو تزويد أسرته بالمياه أو بالطعام أو غير ذلك، غير الاعتداءات والتهديدات اليومية.
5: وما العوامل التي أدت إلى إدانة أعمال العنف في قصرى وجالود ومطالبته بملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة؟
7: يعني أن هذه الإدانة فقط أنا بوجهة نظري مجرد يعني تلاعب بالكلام. نتنياهو هو الذي يعطي الأوامر وهو الذي ينفذ هذه السياسة من خلال جيش الاحتلال ومن خلال قطعان المستوطنين. يعني أنا لا أعطي هذه الإدانة أي قيمة عملية. نحن نريد أن نرى أن هؤلاء المستوطنين قد أوقفوا كل إجرامهم ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاتهم اللحظية على كل يعني الأرض الفلسطينية، ليس في جالود وفي قصرى، ولكن قصرى يعني خرج أحد المواطنين هناك يحمل الجنسية الأمريكية وبيته محاصر ورفع العلم الأمريكي، يعني أصبحت هناك ضجة لذلك، ويريد أن يمتص هذه الضجة وردة الفعل الأمريكية إن كان هناك ردة فعل، أو الأوروبية أو الدولية. فمجرد رد يعني ذر الرماد في العيون ومحاولة يعني إضعاف ردة فعل العالم عن ما يقوم به المستوطنون بأن الحكومة الإسرائيلية تدين. هل نحن بحاجة إلى إدانة أم بحاجة إلى وقف هذه الاعتداءات فورا؟
5: إذن إلى أي مدى ستتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حقيقية ضد المستوطنين مع وجود وزراء وشخصيات نافذة تدعم ما يقومون به؟
7: يعني أنا لا أصدق هذه التصريحات بصدق، لأن يعني حكومة مستوطنين بكل معنى الكلمة، وهناك وزراء يسكنون في المستوطنات وأعضاء كنيسة يسكنون في المستوطنات. يعني إن كان هناك فعلا إجراءات على نتنياهو أن يتخذها ضد وزرائه، ضد بن غفير وضد سموتريتش، يعني اللذان يقومان باستمرار ب يعني تهديد الفلسطينيين أو يعني سواء خارج يعني داخل الأرض المحتلة أو داخل السجون نفسها أيضا، يعني وما يقوم به بن غفير. لذلك يعني الإجراءات يجب أن تكون فورية للجم أولا الوزراء الذين يبدون بتصريحات يعني عنصرية نازية، عندما يقول سموتريتش إما نحن وإما هم، يعني هذه تصريحات نازية بكل ما تعني الكلمة من معنى، هي تمثل وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية لأنهم ما زالوا أركان أساسيين في الحكومة الإسرائيلية. نحن يعني نريد أن نرى إجراءات على الأرض وأن يبقى الضغط الدولي على حكومة نتنياهو، وليس فقط أن تصدر تصريحات كلامية لفظية دون تنفيذ إجراءات حقيقية ضد المستوطنين.
5: إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه الاعتداءات على صورة إسرائيل دوليا في ظل حديث نتنياهو نفسه عن الضرر الذي يلحق بمكانة إسرائيل؟
7: يعني هو لا يعنيه الأمر على الإطلاق. أنا لا أرى يعني أن نظرة العالم لإسرائيل بعد كل الجرائم التي ارتكبتها وحرب الإبادة والعنصرية والفاشستية التي قامت بها إسرائيل، لا يعني نتنياهو يدير ظهره للعالم، هذه فقط نتيجة يعني تصريحه الأخير لأن الأمور على ما يبدو فقط عن حدها، خاصة وأن البيت المستهدف يعني صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية، هو لا يريد أن يغضب كثيرا الرئيس ترامب بأنه يستهدف أحد يعني الذين يحملون الجنسية الأمريكية. يريد أن يرضي ترامب فقط من خلال تصريح، ولكن لا أرى أنه قادر على لجم المستوطنين، لأنه هو الذي وضع لهم كل أسس الإجرام داخل الأرض الفلسطينية. يعني في كل لحظة هناك مصادرة للأراضي الفلسطينية واعتداءات للمستوطنين. لم أرى أي إجراء حتى الآن اتخذ من أجل وقف المستوطنين يعني عند حدهم ووقف إجرامهم ضد شعبنا.
5: أخيرا، هل يمثل تصاعد عنف المستوطنين في الضفة مرحلة جديدة من الصراع قد تفتح الباب أمام مزيد من الضم للأراضي؟
7: نعم، هم يريدون أن ينهوا أي حل سياسي. يعني هذه الإجراءات التي تجري هدفها وقف أي حل سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس، لأنهم يريدون أن يفرضوا واقعا جديدا. الذي يجري هو فرض واقع جديد من خلال الاستيلاء على الأراضي ومن خلال بناء مستوطنات جديدة في كل الأرض الفلسطينية. هناك يعني دعني أقول لك أنهم يسابقون الريح في فرض هذا الواقع الجديد، خاصة قبل انتخابات الكنيست، لأنهم يعتقدوا بأن ما يتم بناءه بالقوة ومخالفا للقانون لن يستطيع أحد أن يهدمه أو أن يزيله، فلذلك هم يواصلوا يعني هذه الإجراءات على الأرض حتى يفشلوا أي حل سياسي في المستقبل مهما كانت القوة التي ستحمل يعني هذا الحل، سواء مجلس أمن أو جمعية عامة أو أمم متحدة أو غير ذلك. هم يعتقدوا بأن هكذا أنشأوا كيانهم عام 48 بالاغتصاب والقوة، ويعتقدوا بأن يعني إبقاء الاحتلال قائما يأتي أيضا بنفس الأسلوب من خلال فرض هذه الوقائع وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتعذيب الفلسطينيين.
5: أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة عقب إجراءات أمريكية تستهدف فرع البنك على خلفية تعاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية. وقال المصرف في بيان إن التفتيش سيشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المشار إليها في بيان السلطات الأمريكية، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات الواردة في البيان الأمريكي. وأوضح المركزي الإماراتي أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الإمارات حال تقرر اتخاذ تدبير خاص بحقه بعد استكمال الإجراءات، وأشار إلى أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الدولة. وأكد المركزي الإماراتي أن فروع بنك مصر العاملة في الدولة تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور سمير رؤوف الخبير الاقتصادي. دكتور سمير، ما دلالة قرار مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر؟
8: مبدئياً أهلاً وسهلاً بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني إحنا عندنا يعني الأزمة دي ظهرت على الساحة يعني بقى لها يومين تقريباً. رد عليها البنك المركزي المصري ببيان من وزارة الخزانة الأمريكية. البيان لم ينفي ولم يؤكد طبعاً عملية المعاملات مع الجانب الإيراني بشكل مباشر. ده رقم واحد في الموضوع. الجزئية الثانية، البيان يمكن بنتكلم على مشكلة مركبة، لأن هم حولوا عن طريق حوالي 103 شركة مليار و800 مليون على مدار ثلاث سنوات 24 و25 و26، وده معناه ان انت بتتكلم على متوسط 600 مليون دولار سنويا، وده حجم قليل جدا. يعني في معاملات البنوك المصرية ده يعتبر من الأحجام القليلة في المعاملات. لو يعني افترضنا سوء النية والتعاملات مباشرة مع الجانب الإيراني، وهو لم يكن مع الجانب الإيراني بشكل مباشر، هو عن طريق شركات في شرق آسيا وجزء منها في الإمارات، وهي شركات إماراتية بالفعل لها حسابات بنكية داخل البنوك الإماراتية والبنوك المصرية، وبالتالي هنا أعتقد أنها ممكن تكون عملية اللي بيتكلم عليها أن في أونر لهذه الشركات أو طرف من هذه الشركات هو المشارك في الجانب الإيراني، وبالتالي هنا تخضع إذا كانت تخضع لعقوبات قد يكون في فترات تمت هذه التحولات لا تخضع لعقوبات. يعني أحيانا نرى الإدارة الأمريكية تتخذ قرار وتعدل عنه في يعني في نفس ذات الوقت، وبالتالي هذه المعاملات يجب أن تراجع بشكل منظم، الوقت نفسه يبقى معروف الوقت اللي تم فيه عملية هذه الانتقال، وهل كان مسموح بها ولا لا، وهل البنك كان على علم بها ولا لا، ودي يمكن الإجراءات اللي البنك المركزي بيحاول ان هو يستند اليها او ان هو يشتغل عليها ويبتدي يفرزها ويطلع بيانات.
5: ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات التي تقوم فيها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على دول معينة؟
8: في عملية عقوبات تمت بالفعل لبعض يعني لبعض البنوك الكبيرة على مستوى العالم، وبالفعل إما بيحرم من عملية انتقال الدولار، وهنا بنتكلم على عملة واحدة فريدة هي الدولار فقط، وبيتعامل مع بقية العملات بشكل طبيعي، أو إن هو بيدفع غرامة معينة هذه الغرامة وبيبتدي إن هو يتعامل على النظام سويفت مرة تانية اللي هو النظام الأمريكي، وعملية يعني تحجيم الدولار، لكن هو بيشتغل مع اليورو، بيشتغل مع الين، بيشتغل مع جميع العملات اللي هي الأجنبية بشكل سلس جدا، وما فيش أي مشكلة فيها أو أي مشكلة في التعاملات معها.
5: وما طبيعة المخاطر التي يسعى المركزي الإماراتي إلى التحقق منها، خاصة ما يتعلق بالمعاملات المرتبطة بالشركات الواردة في البيان الأمريكي؟
8: أنا أعتقد أن الشركات الأمريكية التي هي فيها مشكلة، يعني الشركات الإيرانية اللي فيها مشكلة أو فيها عنصر من العناصر الإيرانية، أعتقد أن إحنا هيكون من هو الطرف في هذا الأمر، من هو الـ يعني الشخص المنوط بهذه المعاملات، وبالتالي قد يكون في عملية تحجيم لهذا الجانب أو هذه المؤسسة إذا كان بتتعامل مع مؤسسة أو مع أشخاص، فهيتم تحجيمهم في المعاملات المالية إذا كانت وحجم هذه الأموال خرجت من فين وراح وصلت فين، يعني الستارت بتاعها كان فين والإند بتاعها راح لأنهي قطاع أو أنهي عملية في عملية تبييض الأموال اللي هي بتتم من يعني الجانب الإيراني.
5: إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإجراءات الأمريكية المقترحة على وضع فروع بنك مصر العاملة في الإمارات؟
8: يعني أنا أعتقد أن الموضوع كله يتعلق بالخمس فروع في الإمارات، لكن الجزء اللي يخضع للبنك المركزي طبعا البنوك المصرية في مصر يعني ليس لها أي علاقة بالموضوع، ويقتصر الأمر على عدم التعامل بالدولار لحين انتهاء التحقيق، يعني حتى الآن لم يتم ثبوت أي شيء أو حتى نفيه، وبالتالي أعتقد أن احنا في المعاملات المالية لا نخضع لأي مشكلة حتى الآن إلا أن تنتهي التحقيق مرة أخرى في عملية ما تم وما هي الفترات التي تم فيها، إذا كان فيها إيقاف، فيها تعاملات، أو حتى كمان إذا كان فيها سوء نية هيتبين من الأمر، أو حتى حسن نوايا أو عدم دراية بعملية التحويل نفسها أو الأكشن اللي تاخد على الأموال دي.
5: وكيف يمكن أن تؤثر هذه الأوضاع على التواصل المالي بين البنوك المصرية ونظيراتها في الإمارات والولايات المتحدة؟
8: يعني أنا أعتقد أن إحنا ما عندنا نظام مصرفي قوي في مصر، ونتعامل مع بأكثر من آلية، حتى الآن يعني ما فيش مشكلة في البنوك المصرية بشكل داخلي، أعتقد أن ممكن يتم بس هي إيقاف التحويلات من الخارج او الترانزاكشن سواء من الخارج او من الداخل في عمليه التحويلات الماليه على الدولار حتى الان وفقا للقواعد المعمول بها عالميا يعني، وده منتبه ليه البنك المركزي المصري بشكل كبير، واذا تبين سوء نيه اعتقد انه هيبقى في اجراء داخلي واجراء خارجي عالميا يعني بالنسبه للبنك، وقد يكون فيها يعني اجراءات ماليه او عقوبات ماليه، او عقوبات اداريه حتى على الموظفين اللي تبين ان هو في يعني اذا كان بالعلم.
5: هل يمكن برايك ان تمتد نتائج التفتيش الى اجراءات رقابيه او قيود اضافيه على بعض المعاملات التي تجريها فروع بنك مصر في الامارات؟
8: وحتى الان هي فروع بنك مصر فقط، وهو مختص بالخمس فروع اللي في الامارات، لكن بقيه البنوك ما فيهاش مشكله. قد تخضع بعض اذا تم تبين عمليه تحويل من الامارات، من بنك مصر في الامارات الى اي اماكن تانية خارج الامارات، خارج النطاق المصري او خارج القطر المصري، قد يكون هناك مراجعه في بعض الدول اذا تبين عمليه نقل الاموال او تبين عمليه تبييض الاموال من الامارات الى دول اخرى، وبالتالي هنا ستخضع منظومه بالكامل. يعني لن تكون بنك مصر فقط، لا، ده هيكون معاه بعض البنوك اللي هي تم تحويلها، بعض الشركات الاخرى اللي هي خارج الحدود الإماراتية، وبالتالي أعتقد أن هيبقى فيها يعني إذا كانت شبكة ممتدة دي هتكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي حتى بشكل كبير، لأن الإمارات من الدول اللي هي عندها عملية حرية مالية كبيرة جدا، ويعني قد يكون في عملية تحجيم للإمارات نفسها وليس وجميع البنوك العاملة داخل الإمارات وليس البنك المصري كمقصود بها كبنك مصر. إذا كان في خطأ وارد ده ممكن يعاقب عليه القانون او يكون ليه عقوبات ماليه او اداريه، وبالتالي قد ينتهي الامر في قلب. اذا ثبت هذا الكلام اعتقد ان احنا هنشوف عقوبات. البنك المركزي المصري هيكون فيه عقوبات وهيعلن عنها، لانه حتى بيتعامل مع الجانب الامريكي بشكل سلس حاليا، وفي تواصل من ساعه يعني ظهور الساحه.
5: أخيرا دكتور سمير، ما السيناريوهات المحتملة لتعامل السلطات الإماراتية وكذلك المصرية مع أي مخالفات قد يكشف عنها التفتيش، وكيف يمكن احتواء تداعياتها على العلاقات المصرفية بين البلدين؟
8: يعني أعتقد أن احنا في علاقات جيدة ما بين الدولتين على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي. أعتقد أن هذه العقوبات يعني قد تكون يعني إذا كان في عملية غسيل أموال أو مشاكل مالية قد يتم حلها بشكل سريع، لأن الاقتصاد بتاع الدولتين ابتدى يبقى فيه عملية تبادل تجاري، إذا كان استثمارات داخل الإمارات في الدولة المصرية، وعلى العكس انتقال بضائع أو استثمار بشكل مباشر إذا كان في العقار أو في الأراضي الزراعية أو في بعض المجالات الاقتصادية في مصر، زائد السياحة طبعا ما بين البلدين بشكل نشط بشكل كبير، حركة الطيران، حركة النقل، وده كله هيخضع لبعض يعني أعتقد أن حلول سريعة حتى لا تتوقف عجلة الاقتصادين في لأن ابتدوا يرتبطوا ببعض بشكل كبير في المنطقة. يعني اقتصاد الإمارات بقى في جزء كبير جدا منه في مصر واستثمارات كبيرة جدا في الإمارات، فحتى لا يحدث أي تعطل أعتقد أن هيكون في حلول سريعة وجذرية وضمان لعدم يعني تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
5: استأنف إقليم كردستان العراق إنتاج النفط ليصل إلى ما يقرب من 230 ألف برميل يوميا، وأفاد القائم بأعمال وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بأن شركات النفط بدأت تدريجيا استعادة عملياتها في عدد من الحقول والمنشآت النفطية، ما ساهم في رفع مستويات الإنتاج بعد تراجعها خلال فترة الاضطرابات الأمنية. كانت هجمات بطائرات مسيرة قد استهدفت منشآت وحقولا نفطية في إقليم كردستان، ما دفع عددا من شركات النفط الأجنبية إلى تعليق عملياتها أو خفض مستويات الإنتاج. ويأتي استئناف الإنتاج في وقت تسعى فيه بغداد وأربيل إلى تعزيز التعاون بشأن تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بعد سنوات من الخلافات المتعلقة بإدارة صادرات النفط والعائدات. من أربيل ينضم إلينا الدكتور كوفند شرواني خبير الاقتصاد والنفط. دكتور كوفند، وبعد التحية، ما دلالات استئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان بعد تعطل العمليات جراء توقف الإنتاج؟
9: تحياتي لكم والمستمعين والمشاهدين الكرام. أصبح بعد إغلاق مضيق خرمز في بداية شهر مارس الماضي وانقطع 94 من الإيرادات الصادرات النفطية عبر الخليج العربي ومضيق خرمز، بات منفذ التصدير عبر ميناء جيهان التركي الذي يمر عبر إقليم كردستان هو المنفذ الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة في إيجاد إيرادات نفطية. ولحسن الحظ هذا الخط تم تمديده لعام آخر مع زيادة السعة التصديرية له إلى 750 ألف برميل يوميا. ومن هنا كان من الضروري أن يحصل هناك تنسيق وتعاون بين الجهات الرسمية المشرفة على النفط في الإقليم وكذلك وزارة النفط العراقية، وهذا الشيء فعلا ده يحصل الآن. الحقول النفطية في الإقليم استأنفت أعمالها يوم أمس بوجهة صدر أكثر من 200 ألف برميل يوميا، وهناك كمية أخرى مشابهة وربما أكثر قليلا من حقول نفط كركوك، وسيتم نقل كميات أخرى من نفط الجنوب لكي يتم إكمال الكمية المتفق عليها مع جانب تركي وهي تصدير 750 ألف برميل يوميا لهذا العام على أقل تقدير. وهذا طبعا يمثل أمل جيد بالنسبة لإحياء جزء من الإيرادات النفطية العراقية التي انقطعت بشكل كبير إلى ما دون 10% خلال الأربعة أشهر الماضية.
5: وهل يمكن أن يزيد الإنتاج عن 230 ألف برميل يوميا بعد استئنافه؟
9: بالتأكيد ممكن العودة إلى 400 ألف برميل يوميا، وهو الرقم اللي كان معتمد قبل عامين، لكن توقف الآبار والحقول لفترة طويلة يخلق بعض الإشكالات الفنية والتقنية سواء في منشآت الإنتاج أو النقل أو الضخ أو حتى في المكامن النفطية في باطن الأرض، وبالتالي هذه ستحتاج إلى فترة من الزمن لإعادة تأهيلها مرة ثانية ورفع إنتاجها إلى وتائر الإنتاج السابقة. هذا الشيء ينطبق طبعا على كل الحقول العراقية حتى في الجنوب الذي توقف أو تقلص إنتاجه بمقدار يتجاوز المليوني برميل يوميا، وبالتالي هذه كلها ستخلق إشكالات هندسية تحتاج إلى معالجة خاصة بعد انفراج الأزمة الحالية.
5: إذن إلى أي مدى نجحت السلطات والشركات النفطية برأيك في تجاوز تداعيات التوترات واستهداف الحقول والمنشآت؟
9: نعم، كان هناك استهداف مستمر، ومناطق الإقليم تعرضت إلى أكثر من 1000 هجوم بالمقذوفات والطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين، وبالتالي أثر كثيرا على سلامة المنشآت النفطية والحقول. لكن في آخر مقابل السيد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع شركات النفطية الأجنبية تم منحهم ضمانات وتعهدات بأمنية لضمان عملهم وعودة العاملين الأجانب من خبراء ومهندسين إلى أعمالهم لاستئناف العمل والإنتاج والتصدير مرة أخرى.
5: دكتور كوفند، ما أهمية عودة الشركات الأجنبية إلى العمل بالنسبة لاقتصاد إقليم كردستان وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية؟
9: نعم، هذا الأمر مفيد لكل العراق، حتى على مستوى العراق الاتحادي. جميع التراخيص الجديدة في الجولات الستة هي كانت مع شركات أجنبية لغرض أما المحافظة على وتائر الإنتاج أو رفع الإنتاج إلى أرقام أعلى. بالنسبة للإقليم، الإنتاج كله تديره بالكامل شركات أجنبية والقليل من شركات المحلية، وكذلك منظومة النقل، وبالتالي وجود الشركات هي مهمة جدا لأنه لا توجد بنى تحتية حكومية، فالاعتماد هنا كثير على الشركات الأجنبية. فتوقف هذه الشركات عن العمل يعني توقف الإنتاج بالكامل، وبالتالي هذا مضر باقتصاد الإقليم والاقتصاد العراقي بشكل عام.
5: وكيف يمكن أن تؤثر زيادة الإنتاج على المفاوضات والخلافات القائمة بين بغداد وإربيل بشأن إدارة النفط والعائدات؟
9: نعم هناك اتفاق على توزيع المهام، انه العمليات الانتاجيه تبقى تديرها الشركات الاجنبيه العامله في الاقليم، اما التسويق فهو على مسؤوليه شركه سومو التابعه لوزاره النفط الاتحاديه. لكن هناك اختلاف ان هذا التوقف اللي حصل بسبب التهديدات والهجمات المستمره ادى الى تراجع الانتاج بدرجه كبيره، يعني من قرابه 400,000 خفض الانتاج الى قرابه 20,000 في الشهر الماضي، وبالتالي كانت العمليه هذه تسبب خسائر كبيره ليس فقط للنفط الذي كان يمكن تصديره للخارج وهو يتجاوز 200,000 فقط برميل يوميا فقط من حقول الاقليم، وايضا الى كميه النفط التي كانت ترسل الى المصافي لانتاج مشتقات نفطيه تحتاجها البلاد.
5: إذن هل تمثل عودة الإنتاج بداية لاستقرار طويل الأمد في قطاع النفط بإقليم كردستان، أم أن استمرار المخاطر الأمنية قد يهدد بتوقف العمليات مجددا برأيك؟
9: المسألة أصبحت لها ضرورة قصوى لأنها تمس الاقتصاد العراقي والمداخيل العامة العراقية، وبالتالي من باب المسؤولية كل الأطراف سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم تدرك أهمية تذليل كل الصعوبات الفنية والإدارية وكذلك السياسية لتشغيل الحقول النفطية في الإقليم ومنطقة كركوك بأقصى طاقاتها للاستفادة من المنفذ الوحيد المتبقي حاليا لتصدير النفط العراقي.
5: أخيرا دكتور كوفند، ما الذي تحتاجه حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية لضمان حماية المنشآت النفطية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع خلال المرحلة المقبلة؟
9: بالتأكيد الضمانات الأمنية كانت هي مسألة مهمة جدا. هذه الضمانات الأمنية تشمل وسائل الدفاع جوي ضد المسيرات وضد المقذوفات التي تأتي للأسف من فصائل داخل العراق لكنها تعمل وفق أجندات أجنبية، وللأسف إذا هذه لم يتم معالجتها بشكل جذري ستعود المشكلة مرة ثانية، لأن هذه مرتبطة بتوترات الحاصلة بين في الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا، وبالتالي هذه الفصائل عندما تستهدف منشآت عراقية نفطية سواء في الإقليم أو في مناطق الجنوب فأنها تخدم أجندات خارجية وتستهدف مصالح أجنبية تعمل لخدمة الاقتصاد العراقي وتنمية الصناعة النفطية التي هي عماد الاقتصاد العراقي.
5: ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بما وصفه بأعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع في البلاد مع تصاعد أزمة قطاع المياه والكهرباء التي أثرت على معيشة المواطنين. وأكد سعيد أن الانقطاعات الطويلة للمياه والكهرباء لا يمكن اعتبارها أحداثاً عابرة أو حالات معزولة، مبيناً أن الأبحاث أثبتت أن الانقطاع في كثير من المناطق كانت بسبب أعمال مدبرة. وتشهد الأسواق التونسية ندرة في التزود بقوارير المياه المعدنية التي يستهلكها التونسيون بشكل كبير خلال فصل الصيف، وتشترط الأسواق التجارية شراء 6 قوارير كحد أقصى للشخص الواحد، بالإضافة إلى اصطفاء

0: نتكلم عن الأزمة في تونس فلا بد أن نعيد هذه الأزمة إلى تأصيلها وتأسيسها الأساسي، فهي أزمة هيكلية وبنيوية، ليست وليدة اللحظة وليست أيضا وليدة الخمسة أو الست أو العشر سنوات الأخيرة، وإنما كانت منذ بداية يعني تأسيس الدولة التونسية وتحديث المجتمع في 1956. بالتالي نتكلم اليوم عن شبكة أصبحت متهرئة على مستوى نقل المياه خاصة، وأننا نعلم بأن شبكة المياه متواجدة في تونس يعني قد تم تأسيسها منذ 1968، وأيضا نتكلم حتى على انقطاعات الدورية للكهرباء التي تم تأسيس فيها الشركة إلى سنة 1962، وإلى حد هذه اللحظة لم يتم تطوير أو تحديث هذه الشركتين وهذه المولدات سواء الكهربائية أو حتى الأنابيب الكبرى للمياه. فبالتالي أمام شبكتين متهرئتين يمكن أن نصل إلى هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها تونس، والتي هي لحظة عصيبة بالأساس على المواطنين التونسيين. وأيضا حينما نتكلم على هذه الأزمة فإننا سنتكلم أيضا على أنه في السنوات الفارطة للأسف لم يتم رسم خارطة حقيقية لتجاوز هذه الأزمة، مع العلم مع ضرورة التأكيد أيضا على أن منظمة المياه العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة كانت قد حذرت الدولة التونسية في سنة 1995 على أن تونس يعني بعد 10 سنوات ستدخل في مرحلة الإجهاد المائي، وكانت فعلا الدولة التونسية قد دخلت في مرحلة الإجهاد المائي، ولكن للأسف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1995 إلى حد هذه اللحظة التاريخية لم تأخذ يعني بعين الاعتبار هذه التوصيات أو هذه التحذيرات، ولم ترسم خارطة استباقية أو خارطة يعني استتباعية حتى إن صح التعبير لتلك التوصيات. فكانت هذه النتيجة الحاصلة اليوم أمام معاناة الشعب التونسي سواء في الكهرباء أو في الماء. وبالتالي اليوم حينما نتكلم أيضا حتى على بلاغ المؤسس رئيس الجمهورية الذي صدر يعني منذ حوالي 5 أيام، تكلم فيه رئيس الجمهورية على أنه هنالك يعني أيادي خفية وهنالك أعداء للوطن وهنالك أعداء للشعب التونسي، هم الذين يثيرون البلبلة وهم الذين يثيرون هذه الفتنة داخل البلاد. فلابد أيضا أن نركز على أن البعد التقني هو البعد الجوهري لهذه المسألة، خاصة إذا ما سلمنا بأن هنالك عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية في تونس أمام ارتفاع الاستهلاك، فإننا سنتكلم بالضرورة على أن هنالك أكثر من 2000 ميجاوات يوميا يعني هي معدل الفجوة بين الإنتاج للدولة التونسية وأيضا الاستهلاك للمواطن التونسي، خاصة أن الاستهلاك يعني لم يتجاوز أكثر من 6000 ميجاوات، في حين أن الاستهلاك الإنتاج اليوم للدولة التونسية هو 4000 ميجاوات. إذن هنا على المستوى التقني هنالك يعني خلل من ناحية الإنتاج ومن ناحية الاستهلاك. فأيضا إذا ما أردنا أن نتكلم على ما سماه رئيس الجمهورية بالمؤامرة وبأعداء الوطن، يمكن أن ندرجها في إطار الفهم العام للسياق أو الظاهرة بصفة عامة بأن هنالك يعني عمليات غير ممنهجة في إطار أن يكون هنالك عدم تعاطي إعلامي أو اتصال سياسي واتصال إعلامي خاصة من قبل شركة الكهرباء والغاز في تونس لكي تعلم المواطنين أنه سيتم يعني قطع الكهرباء من الفترة المحددة من كذا إلى كذا، وذلك لم يتم. فكان هنالك تذمر كبير من المواطنين التونسيين، ايضا هنالك سوء تصرف وسوء يعني تحكم والا غير عادل في اطار القطع الكهربائي الدوري على البلاد التونسيه بصفه عامه، وهذا قد نجم عنه يعني تضرر بعض الالات المنزليه للمواطنين التونسيين. وايضا علاوه على هذا اليوم شركة الكهرباء والغاز في تونس هي في حد ذاتها تعاني مرحلة الإفلاس المالي، تعاني أيضا مرحلة الضغط من ناحية الانتدابات التي صارت في سنة ما بعد 2011 ومن بعد الثورة التونسية من ناحية إغراق الإدارة التونسية بغير الأكفاء وإغراق الإدارة التونسية ب ما يعني أصحاب العفو التشريعي العام الذين هم ينتمون إلى جماعات الإخوان المسلمين، وأيضا بعض الأطراف الحزبية الأخرى والمنظماتية الأخرى التي يعني أدخلت أبنائها أو منتسبيها أو أعضائها إلى أن يكونوا هم داخل الإدارة التونسية. وهذا ما زاد
1: برأيك صهيب، ماذا يعكس دخول الرئيس قيس على خط أزمة المياه والكهرباء؟
0: نعم، هذا في اعتقادي أنه عمل جماهيري، عمل مباشراتي بامتياز، خاصة أن اليوم حينما نتكلم على دخول رئيس الجمهورية إلى هذه الملحمة اليوم التي يعيشها الشعب التونسي

0: في اعتقادي هي تندرج ضمن الإشراف المباشر على هذه الأزمة، وأيضا يعني أن رئيس الجمهورية يرسل رسائل حتى للمسؤولين سواء المحليين أو الجهويين للتحرك. يعني إذا كان رأس السلطة يتحرك ويذهب إلى كل الأماكن اليوم التي يشهد فيها انقطاع للكهرباء وانقطاع للماء، فما بالك يعني بالمسؤولين الذين هم اليوم يجلسون فقط خلف مكاتبهم المكيفة وخلف يعني المكاتب التي هي في حد ذاتها تكون معزولة عن آلام الشعب التونسي وبعيدة عن تطلعاته. هذا من جهة. من جهة ثانية يريد إرسال رئيس الجمهورية رسالة مفادها بأنه يعني موجود، عكس ما تقوله المعارضة أو عكس ما تقوله يعني بعض الأطراف المناوية لسياسة اليوم الدولة التونسية، بأن الرئيس فواد وأن الشعب التونسي فواد أرسل إليهم الرئيس هذه الرسالة. وأيضا من خلال هذه الزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية يريد أن يشرف بنفسه على هذه العمليات الإصلاحية للمواطنين التونسيين، وأيضا في اعتقادي هي رسالة تذهب في داخلها إلى الإدارة التونسية. يعني اليوم حينما نتكلم عن الإدارة التونسية سنتكلم عن إدارة يعني عاجزة، سنتكلم عن إدارة ليست في مستوى اللحظة التاريخية في إطار ما يريد الشعب التونسي، أو حتى في إطار يعني أنها تواكب التطورات الحاصلة. تاريخيا سنتكلم عن الإدارة التونسية منذ استقلال الدولة التونسية في 1956 إلى حد هذه اللحظة لم يتم تطوير النظام الإداري الذي تم الاستئناس يعني فيه في 1956 بالتجربة الفرنسية في إطار بناء الإدارة وتحديث المجتمع. وفي مقابل ذلك الإدارة الفرنسية طورت نفسها 3 مرات، ولكن الإدارة التونسية بقيت على المنوال. مع زد على ذلك يعني التشريعات القانونية التي تشتغل بها الإدارة التونسية كانت منذ 1956 ولم يتم تطويرها إلى حد هذه اللحظة. إذن تفكيك الإدارة وبناء إدارة رقمية جديدة وإدارة معاصرة جديدة من شأنه اليوم أن يخفف على الأقل الأعباء على المواطنين التونسيين.
1: وكيف يمكن للسلطات أن تتعامل مع الأزمة في المياه والطوابير الطويلة للحصول عليها، ربما يقف كثيرون للحصول على قارورة ماء؟
0: في اعتقادي أنه اليوم لابد على الدولة التونسية أن تعي بهذه الأزمة وأن تعي بما يعيشه المواطنين التونسيين، وأن تتوجه العوض التكلم يعني على أن هنالك أيادي خفية وغير ذلك. ونحن نعلم بأن هنالك أيادي خفية ولا تهدف فقط إلى تونس بل تهدف إلى منطقة المشرق الشمال أفريقيا بصفة عامة، وهذا يعني يؤكد مرة أخرى على أن الدولة التونسية عليها أن تعود إلى نقطة البداية وتفكيك الأزمة وتشخيص الأزمة ثم تقديم حلول جديدة، وتكون هذه الحلول الجذرية على نقيض يعني ما تعيشها المواطنين التونسيين اليوم من هذه الأزمة. وبالتالي العودة إلى الخبراء، العودة إلى الدراسات التي كانت قد قامت بها الدولة التونسية. لهنا يعني قد أضيف لك أشياء أخرى بأن هنالك يعني حتى الدراسات في الجامعة، دراسات أكاديمية، دراسات يعني في إطار البحوث العلمية تكلمت على هذه الظواهر، ولكن للأسف اليوم هي لازالت على رفوف الجامعة. اليوم على الدولة التونسية أن تستفيد من خبراتها والرجوع إلى هذه البحوث الأكاديمية والبحوث العلمية مع الاستئناس بآراء الخبراء وأيضا التقنيين التونسيين المتواجدين اليوم، والعودة إلى بناء منظومة جديدة خاصة على مستوى البناء التحتية والبناء أيضا الشبكاتية التي سنتكلم على شبكات يعني سواء المياه أو نتكلم على شبكات الكهرباء، وأيضا الذهاب في تطويرها وتعصيرها من أجل تفادي أن يقع في السنوات القادمة مثل ما وقع في هذه السنة. زد على ذلك يعني نحن اليوم مقبلين إن كان هنالك يعني صيف حار فإن مقبلين أيضا على شتاء قد يكون يعني بارد وقد يكون فيه أمطار غزيرة. صحيح. خاصة أن المرحلة اليوم التي يعيشها حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار التغيرات المناخية لم يأتي على البحر الحوض بصفة عامة مثل ما جاء من ناحية الحرارة في هذه السنة. صحيح. منذ 1970 يعني منذ 50 سنة. وبالتالي اليوم يجب أن تكون هنالك رؤية استشرافية، رؤية تقدمية من أجل يعني إعادة بناء وهيكلة هذه الشبكات بصفة عامة، والتي يمكن أن تكون يعني لا قدر الله في إطار يعني انسداد البلوعات، وأيضا في إطار يعني عدم جهر السدود والأودية إلى غير ذلك. يمكن أن تصير هناك فيضانات كما رأيناها في السنة الفارطة. واليوم على الأقل إن كنا قد تجاوزنا مرحلة الصيف ومرحلة الحر وهي في آخر أيامها، فلا بد من التفكير في مرحلة الشتاء على الأقل في إطار رسم خارطة جديدة لهذه الظاهرة.
1: أخيرا، هل يمكن اعتبار ترند أثرياء الماء مجرد موجة للسخرية وستعبر وتمر، أم أنه يعبر عن واقع حقيقي في البلاد؟
0: يؤلمني كثيرا يعني أن يتحول الواقع وأن تتحول الأزمة الواقعية إلى مجرد ترند على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو غير ذلك. لأنه حينما علق كارلوس زافون على كتاب ألان دولان، حينما تكلم على نظام التفاهة قائلا بأن العالم لن ينتهي كما تقوله الدول الكبرى بصواريخ نووية أو بقنابل ذرية، وإنما سينتهي العالم حينما يتم تحويل الأزمات الحقيقية الإنسانية إلى نكت سخيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. فاليوم حينما تذهب هذه لا أريد أن أسميهم بالتفاهة أو غير ذلك، وإنما أريد أن أقول على الأقل أن المرحلة تستوجب وعيا، لا تستوجب تراند ولا تستوجب يعني سخريات على الفيسبوك إلى غير ذلك، وإنما يجب أن تكون هنالك نقد حقيقي، نقد بناء، نقد يعني ممكن أن يحمل في طياته رؤية جديدة على أنقاض رؤية السلطة اليوم وتقديمها للشعب التونسي، حتى يمكن أن يتفاعل معها الشعب التونسي وأن يؤز السلطة الحاكمة اليوم في إطار تنفيذ هذا البرنامج العلمي. ولا نريده أن تكون هنالك سخرية أو ضحك، لأنه في نهاية المطاف الأزمات لا يمكن أن نضحك عليها، وإنما الأزمات يجب أن نبحث فيها تشخيصا وتفكيكا وحلولا في إطار يعني تجاوزها.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة حررت بلدتين في مقاطعة سومي نتيجة عمليات عسكرية مكثفة لوحدات من قوات مجموعة المركز. كما ألحقت القوات الروسية خسائر في صفوف قوات كييف بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبرو بتروفسك، وحيدت قوات مجموعة دنيبر عشرات الجنود والمعدات في مقاطعة زابورجي في ظل استعداد القوات المسلحة الروسية لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على هجمات نظام كييف على البناء التحتية المدنية وقطاع الوقود والطاقة في روسيا. شهدت عدة بلدات ومناطق حدودية في جنوب لبنان سلسلة من القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات مفدون، تولين، المنصوري ووادي الصلوقي، كما استهدفت المنطقة الواقعة بين بيت يحون وبرعشيت. ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت النبطية الفوقة، كما تعرضت تلة الدبشة ومحيط مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي. كما استهدف القصف أطراف المنصوري ومجرى نهر زوتر شرقا وغربا. قتل فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح مختلفة بينهم طفلة في قصف طائرات إسرائيلية تجمعا للسكان غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ترافق ذلك مع إصابة مسنة بالرصاص في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 73,454 شخصاً و 174,486 مصاباً، فيما تتواصل عمليات انتشال الجثامين من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع. قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في إسطنبول يوم الاثنين لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. وأفاد المصدر بأن وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش من الدول الثلاث سيحضرون اجتماعا في إسطنبول، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية والتشغيل البيني بين القوات المسلحة وتوطيد التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك. واقتصاديا، تستضيف مدينة فلاديفوستوك منتدى الشرق الاقتصادي خلال الفترة من الأول إلى الرابع من أيلول سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 70 دولة تحت شعار الشرق الأقصى التنمية من أجل مصلحة الناس. ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحية إلى المشاركين والمنظمين والضيوف في الدورة الجديدة، مؤكدا أن المنتدى رسخ مكانته كمساحة للحوار المفتوح والبناء بين ممثلي مجتمع الأعمال والوكالات الحكومية ومجتمع الخبراء. ويذكر أن المنتدى وعلى مدار السنوات الماضية أصبح منصة فريدة لمناقشة مسارات التنمية الاستراتيجية للشرق الأقصى وروسيا الاتحادية بأكملها. أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر نجاحها في تنفيذ أعمال تركيب مكون الحماية الجافة الخاص بالوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية، وتم ذلك داخل بئر المفاعل في خطوة هندسية جديدة تعكس تقدم أعمال الإنشاء والتركيب بالمشروع القومي. وقالت الهيئة إن أعمال التركيب تمت باستخدام رافعات ومعدات متخصصة، حيث جرى رفع المكون ووضعه بدقة في موقعه المحدد داخل مبنى المفاعل تمهيدا لاستكمال الأعمال الإنشائية والتركيبات التالية بالوحدة الثالثة. ورياضيا، واصل فريق كراسنودار سلسلة انتصاراته في الدوري الروسي لكرة القدم على حساب ضيفه روستوف بهدف دون رد في الجولة السادسة للدوري، ورفع كراسنودار رصيده إلى 18 نقطة ويحتل صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة دون أن يتعرض للهزيمة. في مباراة أخرى فاز الزنت بطرسبورغ بصعوبة على مضيفه فاكيل بهدف واحد في الوقت القاتل للمباراة ليحقق انتصاره الرابع في الموسم مقابل هزيمتين، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس. تعادل ليفربول على أرضه أمام ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ونجا الريدز من الهزيمة واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر، بينما حصد نوتنغهام فورست أول نقطة في الموسم الجديد للدوري ويشغل المركز 12 على سلم الترتيب حتى الآن. اكتسح الخلود ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم للمحترفين، وحقق الخلود مفاجأة كبرى وفاز للمرة الثانية في المسابقة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويتقدم إلى المركز الثالث، في حين تعرض الأهلي للهزيمة الأولى وتراجع للمركز السادس. تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعدما فاز على نظيره الجزائري ب 27 مقابل 25 هدفا، وحصد المنتخب المصري العلامة الكاملة خلال دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية على البرتغال وكوسوفو وإيطاليا. وينتظر المنتخب المصري الفائز من مواجهة اليونان والبرتغال للتعرف على منافسه في المباراة النهائية. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. في أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. ونستضيف فيها اليوم الموسيقار اللبناني الدكتور عبدالله المصري للحديث عن واقع الموسيقى الكلاسيكية في لبنان وعن أعماله ومؤلفاته الموسيقية.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: من عبق التاريخ وجمال اللحن نفتح اليوم نافذة على عالم الموسيقى الكلاسيكية في لبنان، ذلك الفن الذي امتزجت فيه أنفاس الشرق بروائع التوزيع العالمي ليقدم هوية لبنانية خاصة تستحق التوقف عندها. في هذه الحلقة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاستكشاف الخصائص المحلية التي ميزت الموسيقى الكلاسيكية اللبنانية، ونتتبع مسارها التطوري وصولا إلى واحد من أبرز روادها المعاصرين، موسيقار عبدالله المصري، الذي استطاع أن يمنح هذه الموسيقى لمسة لبنانية أصيلة ليصنع منها جسرا بين المشرق والغرب. فالموسيقى الكلاسيكية في لبنان لم تكن يوما مجرد تقليد، بل كانت حوارا بين مقاماتنا الشرقية وإيقاعاتنا المحلية وبين الآلات الكلاسيكية الغربية. وهذا ما تجسد بوضوح في أعمال أساتذة كبار على رأسهم الدكتور عبدالله المصري، الذي حمل مؤلفاته مثل سيمفونيته الأولى والثانية وكنشرت العود الشهير وقصيدته السيمفونية مطر، روح لبنان وهموم شعبه وتطلعاته، مستعينا بإرثه الأكاديمي العميق من معهد تشايكوفسكي بموسكو ليقدم لنا نموذجا فريدا في التوليف بين الأصالة والمعاصرة. فكيف تشكل هذا المزيج الساحر؟ وما هي أبرز المحطات في تطور هذا الفن على أرض وطن الأرز؟ هذا ما سنكتشفه سويا في حلقتنا، فابقوا معنا.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الموسيقار اللبناني الروسي الدكتور عبدالله المصري، الذي يعد نموذجا للفنان اللبناني العالمي الذي حمل هوية وطنه إلى المحافل الدولية، معبرا عن وجع لبنان وأمله من خلال لغة موسيقية أصيلة تجمع بين التراث الشرقي والحداثة العالمية. أهلا ومرحبا بك دكتور عبدالله في حلقة اليوم من البرنامج في استديوهاتنا في موسكو.
6: أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
5: أهلا بحضرتك. نبدأ معك بالسؤال عن كيف أثر التكوين الأكاديمي لك في معهد تشايكوفسكي بموسكو على هويتك الموسيقية اللبنانية؟
6: رح بحكي باللهجة اللبنانية. تأثير طبعا واضح، أول شيء بالكونسرفاتوار تشايكوفسكي، الاهتمام الكبير أنه المؤلف الموسيقي يعطي انفراديته الموسيقية، يعني انفرادية الموهبة اللي عنده، وهيدي بتظهر. وعندي طلبوها، ما طلبوها بس ببعض الملاحظات، أنه نحن في عنا بثقافتنا العربية الموسيقية في شيء كتير كبير هو يكون الخمير الأساسي للإبداع الموسيقي اللي بتكون بلغة عالمية. فهيدا المدرسة اللي هي فادتني كتير، ومن من هالإطار ابتدت أكتب بالموسيقى اللي هي عناصرها متجذرة بالثقافة العربية اللبنانية تحديدا، واللغة التقنية لغة عالمية مثل ما استخدموها كل المؤلفين العالميين.
5: طيب حضرتك درست على أيام الاتحاد السوفيتي، ما الذي نقلته من المدرسة السوفيتية إلى أسلوبك في التأليف؟
6: بالمدرسة السوفيتية مثل ما كل المؤلفين السوفيت اللي كانوا على مرحلة وجود الاتحاد السوفيتي، إذا منسمي منهم خاتشاتوريان ولا غيرهم، كلهم كانوا حافظوا على المدرسة القومية تبعولهم، وهذا مش فرض ولا هذا قناعة، لأن التنويع الثقافي هو أساس كبير بالجمال العالمي إذا بدنا نسميه. وإذا كنا سوا صرنا نعطي لغة موسيقية وحدة فبتنخلط الأمور وبعدش في أصالة لشيء. وهذا الإطار هو شغل كتير كتير مهم، من إحنا الموسيقى اللي عنا ما نخليها بشكل ممكن نخليها بالأطر التاني مثلا بالقوالب التاني بالموسيقى البوب مثلا ولا الأغنية، ولكن بالكلاسيك نحن مفروض نتبع الأطر العالمية التقنية مثل اللغة الهارمونية، اللغة القالب الموسيقي، وحتى بهالأطر هايدي نحن منطور فيها بناء للمعطيات اللي تجي من خلفيتنا الموسيقية تحديدا العربية عندي أنا.
5: نعم. طيب دكتور عبد الله، ما هي النصيحة التي تلقيتها من أساتذتك في معهد تشايكوفسكي حول الحفاظ على الهوية اللبنانية في كتاباتك؟
6: هذا الشيء حكيته من شوي. أول شيء كان في انتقاد لاذع من قبل أستاذي كونستانتين بطاشوف، اللي هو قال لي أنه قد ما نحاول نكون نشبه الأوروبيين بالنهاية مش عنصير أوروبيين، بالنهاية اكتب واقعك، اكتب حالتك وابعتها بصيروا يشوفوا إنسان جديد، وبصير في عندهم أكتر حشرية يتعرفوا على هيدا الثقافة، إن كان عبر الموسيقى الكلاسيكية اللي بتكتبها أو يتعرفوا على الأسس اللي هي طلعت منها هيدا الموسيقى، قصد الفولكلور يعني.
5: طيب وكيف انعكس هذا التوجيه على أعمالك؟
6: انعكس أنه من أول عمل ابتدت فيه أقول أنه هذه البداية الحقيقية تحديدا من صناطة الكمانجا، صناطة الكمان والبيانو سنة 85، هون بدت حدد شو هي اللغة الموسيقية اللي أنا بدي أشتغل عليها، شو هو الهدف الموسيقي من اللي بدي أكتبه، ابتعاد عن البهرجة الموسيقية، ابتعاد عن عرض العضلات اللي هي ممكن نلاقيها بكتير أعمال البيانو أو الكمان. وهون كانت الموسيقى كتير أبستراكت من ناحية، ولكن واضحة توجهها الإنساني. فالحركتين، حركة الأولى هي كانت اسمها الولادة، وكان طبعها وطني، حالة النهوض والهبوط، النهوض والهبوط، فيها كان في نوع من التراجيديا ودراما. الحركة الثانية هي سمتها رقصة، اللي فيها إحساس بآلات، بعض الآلات الشعبية مثل آلة القانون مثلا، اللي هي عبرت عنها بآلة البيانو ببداية الحركة الثانية. فغير هيك الشكل الرقص اللي هو طالع من الفولكلور اللبناني، الدلع النسائي، ولكن الهدف منه مش إظهار الرقصة بقدر ما إظهار الهوية الموسيقية بضمن هذه الصناطة.
5: نعم. طيب كيف وظفت الآلات العربية التقليدية كالعود مثلا ضمن قوالب موسيقية غربية مثل السيمفونيا والكونشيرتو؟
6: تحديدا كونشيرتو العود، أنا كتبت كونشيرتو العود وقدمه، سجلناه أول مرة مع الأستاذ شرب الروحانة، تاني مرة مع الأستاذ سمير نصر الدين اللي هو سجلناه وقدمناه لايف، صرنا مقدمينه عدة مرات. كونشيرتو العود كان هو تحدي كبير، لأنه آلة العود بحد ذاتها ما فيها تتحدى الأوركسترا اللي مكونة من 70 أو 80 واحد، أولا تتحديها من ناحية الأكوستيك أو من ناحية إمكانية الصوتية، ولكن هو كانت المهمة الصعبة يعني، هي كانت العمل هو خدمني هالشي انه العود هو حالتنا نحن العربية زي ما نسميها، اللي على طول تطمح للانتفاضة للتحرر للحرية، ومع الأوركسترا اللي هي محاطة عليك مغرقتك. فكانت تجربة دراماتيكية كتير دراماتيكية، وكان فيها أفكار موسيقية كتير جريئة، وبنفس الوقت كانت لكنة العود الشرقية الأصلية تحديدا على المقامات اللي خالية من ربع الصوت كانت واضحة. وهي خدمني فيه طبعا العازف العظيم اللي هو قدم هالعمل سمير نصر الدين، اللي قدر ينفذ أصعب النصوص الموسيقية. وغير هيك في عندي عمل تاني مثلا عندي مثلا أنشودة المطر بإداء سيدي أمام الخليل، عمل 37 دقيقة على نص لبدر شاكر السياب، عمل رائع، النص رائع، نص الكلامي. وهون ما كنت عم جامل حدا بالأفكار الموسيقية وأصولها بقدر ما كنت وصل الهدف ترجمة النص الكلامي إلى نص موسيقي. وهون كان عمل هو بيجمع بين الكونشيرتو البيانو، لأنه كان في رامي خليفة عم يعزف بارت البيانو، كان في كورال بالأخير، كورال كبير على مدة دقيقتين، وكانت هي مثل أراتوريا وسيمفوني وكونشيرتو بنفس، يعني بخلطة واحدة. فهذا عمل كمان كتير كتير أخذ مني تعب، وأنا بعتبره من الأعمال اللي هي أنا بشوفها هي رسالة لبعدين.
5: وهل لقى نجاحا يعني هذا العمل الإبداعي الموسيقي مطر؟
6: بتقول لك شغلة، النجاح شو مفهوم النجاح بالنسبة لنا؟ مفهوم النجاح دلوا تقريبا العمل الأسطواني وقت اللي نزلناها لفترة شهرين، المرتبة الأولى بالمبيعات ببيروت. هيدي ناحية، ولكن مش المقياس هون بالمبيعات، لأن المبيعات تعرف المبيعات بتكون لناس ثقافيا وفنيا مرات لا يعنوا شيء، لا يعنوا لي إلي شيء، ولكن القيمة هون بالعمل بحد ذاته. بعدين يعني احنا ما منقول مثلا هذا العمل كيف كان ناجح، بعد فترة منشوف هذا العمل بنحلله، اللي بيقدر يحلل هذا العمل، اللي عنده رغبة يطلع على هذه الأعمال، بس هيدا بتكون كنز لهود الناس اللي بيحبوا يهتموا بالأشياء هيدا.
5: نعم. طيب ما هي الخصائص الأسلوبية التي تميز موسيقاك والتي تجمع بين الروح الشرقية وتقنيات القرن العشرين؟
6: أول شيء في عنا نحن موسيقى العربية في عنا مقامات منسميها باللغة العالمية موداليتي، من كلمة موديل، موديل يعني المقام، نفترض الحجاز، الكورد. أنا بموسيقي هي عندي تركيبات من هذه المقامات، يعني أنا اخترعت مقامات مركبة نسميها، هذه المقامات المركبة اللي استخدمتها بالموسيقى أنا بحطها. فأنت بس تسمع من أول لحظة بتحس باللكنة اللبنانية. ليش اللكنة اللبنانية؟ لأنه بتختلف ببعض المواقف بالدراماتورجية، يعني بعنف التصوير الأوركسترالي أو شيء غير هيك. هيدا الناحية اللحنية. الناحية الهارمونية مثلا اللي هي المصاحبة، يعني الخلفية اللي بتكون، ما استخدمت أنا تألفات وهارمونيات أوروبية جاهزة. أنا ابتكرت، حاولت ابتكر تألفات خاصة بالموسيقى اللي بتطلع من عنا، يعني جمعت بعض النغمات بالمقام وحطيتها بشكل عمودي وطلعت منها هيدا الهارمونيات اللي هي بعتمد عليها أنا. فبس تسمع من أول لحظة من موسيقى عبدالله المصري، صوري على هالتعبير، اللي بيسمع موسيقتي اللي سمعها بيعرف انه هيدا امضاء. يعني وهلا امضاء شغله منا سهله، يعني ما طبعا الافكار بتعب عليها، بس نجاحها هيدي مش انا بحكم عليها.

0: دكتور عبد الله، بسألك سؤال عام يعني حول واقع الموسيقى الكلاسيكية في لبنان، هل لها جمهور كبير؟ ما هي التحديات التي تواجهها؟ وهل هناك يعني تطور في هذا المجال في لبنان بالذات؟
1: لبنان مثل أي بلد عالمي. بلبنان بس يكون في حفلة كلاسيكية بتشوف الأماكن عرض الموسيقى الكلاسيكية مليانة. يعني مؤخرا قدمنا افتتاحية لبنان 2026، كتبت وقدمناها من شهر كان العمل، وكان بنفس الحفلة كان في موزارت وكان في بيتهوفن، وكانت هي تعبير للحالة اللي نحن عم نعيشها، ولكن كان عم يحضروا، كانت المكان مليان. فجمهور الكلاسيك على طول موجود، ولكن جمهور الكلاسيك ما فيكون مثل جمهور البوب، ما فينا نقارنه أبدا.
0: نخبي تجي.
1: نخبي مش مفهوم السلبي قدر بهم مفهوم الإيجابي، لأنه اللي بيقرأ دوستويفسكي وتشيخوف وغيره من الكتاب العالميين ما بعود رح يقرأ قصص بتطلع عنده بالإنترنت، هذا الفرق. واللي بيسمع كلاسيك بعد شو رح يسمع الذكاء الإلكتروني شو بيعطيه موسيقى جاهزة، هذا كل الفرق. بترجع لخلفية الإنسان وهو شغله على نفسه، يعني شغله الثقافي على نفسه.
0: نعم. أنا كنت بدي أسألك حول أعمالك الأخيرة افتتاحية لبنان 2026، لكن كيف عبرت عن القضايا الوطنية في أعمالك الأخيرة، مثلا انفجار المرفأ إذا كان هناك؟ يعني
1: لا لك شغلة. انفجار المرفأ صار بأربع آب. كنت عم بعطي، أنا كنا عم نعطي دروس لطلابي، كنت أونلاين بتذكر الدروس، فطلابي بلشوا يعبروا لي عن تضامنهم معي. فبهذا العمل تحديدا كتبت الموسيقى اللي هي لغتها كلاسيكية تقليدية، وعملتها دقيقة بالضبط. رجعت بعدين عملنا إعادة، صار دقيقة مثل دقيقة صامت يعني. وكانت المحتوى الموسيقي محتوى كلاسيكي لحتى الطلاب بس يحللوها موسيقيا يفهموا انه اللغه اللي انا بعلمهم اياها من اللغه ميت، هي لغه حيه وممكن يكون فيها خلفيه دراماتيكيه وتراجيديه. وقت اللي سمعها مرحوم بسام سابا تاثر وقال لي هيدي سماها ريكيام لبيروت بالرغم انه مدتها دقيقه. وهذا العمل اخذ كتير اثر، لانه بس تحطها دغري ما بعرف ليش طلعت معها، برغم انه اقول لك اللغه الموسيقيه لغه تقليديه، ولكن طلعت بانفراديه اللي كتبها. وهذا التاكيد انه مهما واحد يغير يعمل يكتب انواع من الموسيقى، اذا شخصيته الموسيقيه فيها شيء هيك يلمع بتطلع يعمل بيعمله. وهذا العمل بصراحه هو المختصر المفيد عن حاله دراما، حاله تراجيديه اللي مرقنا فيها نحن بلبنان، اللي عملتنا حالة تاريخية مفصلية بين قبل وبعد.
0: نعم، خصوصا أنه من عدة أيام مرت الذكرى السادسة على هذه الكارثة الوطنية التي عمت كل لبنان. طيب دكتور عبد الله، كيف ساهمت في تطوير المناهج التعليمية للموسيقى في الوطن العربي من خلال مؤلفاتك النظرية مثل كتاب تناغم الألحان وغيره؟
1: أول شيء بقول أنه أنا حظي كان كتير كويس، انه باخر سنة عمل الدكتوراه كان في مؤتمر هون بالكونسرفاتوار، وتعرفت على عميد الكونسرفاتوار، عميد المعهد الموسيقى بالكويت، دكتور حمد الهباد، واللي هو عمل لي الدعوة روح اشتغل بالكويت. ومباشرة تخيل قديش كانت الفرصة انه انا مباشرة ندرس مادة التأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي، وهن اهم مادتين هودي بالعلم الموسيقى للمؤلفين الموسيقيين. فعلى امتداد 6 سنوات خرجت مجموعة من الطلاب فعلا اللي هن تابعوا المسيرة وعملوا دراساتهم وكتبوا موسيقى محترفة وعملوا لغتهم الموسيقية الخاصة. إضافة لهيك صرت درس أنا هارموني والمواد النظرية، واضطريت اكتب كتاب هارموني يتماشى مع طريقة التدريس اللي أنا بعتمدها بالكويت، إنه المادة العلمية مش لازم تكون مدهنة لدرجة إنه كره الطالب، بقرر بالعكس توضح له إياها ببساطة وتعطي تعطي النتيجة. وهذا الكتاب هو فعلا هو كان مجهود مدة تقريبا 10 أو 12 سنة من التعليم من مادة الهارموني لحتى رجعت عملت هذا الكتاب. وهو أنا بعتبره من الكتب اللي هي نادرة، لأنه معظم الكتب الهارمونية اللي بتصير هي ترجمة، أنا ما ترجمت، أنا عملت منهجية كاملة من أول للأخير بطريقة مبسطة وبسيطة ومع نماذج التمارين اللي كانت تقريبا 600 تمرين هو كله من تأليفي كان تابع على هيدا الكتاب. غير هيك الـ الـ الـ الـ الأبحاث اللي عم نعملها على طول عنا أبحاث من قدم أبحاث ومنعمل حفلات مع طلابنا ومنعمل حفلات بلبنان عندي حفلات مع الأوركسترا العربية من نعيد التوزيع الأوركسترالي للموسيقى العربية حتى كمان صيغتها أوركستراليا يعني ما منقطع الحبل مع الموسيقى اللي ربينا عليها. فهون حتى نقول إنه الكلاسيك هو تتم للأدب الشعبي ولكن أدب الشعبي لازم كمان شوي هيك يتلمع مرات من ناحية ومرات لازم نضل محافظين على أطره الأساسية.
0: نعم. طيب بالنسبة للفن الشعبي هل تعتبر أن الرحابين يساهموا في تطوير هذا الفن الشعبي والفولكلوري في لبنان؟
1: لكن الأخوان الرحباني للحقيقة هن أعظم ما أجا على الوطن على لبنان بديش أنا وسع. أوكي الأخوان الرحباني هن بخلفية الموسيقية اللي هي كانت دراسة الموسيقية اللي كانت نعتبرها دراسة بيت أو بالكنيسة أو بأماكن يعني متواضعة ولكن عبقريتهم قدروا يبتكروا نموذج موسيقي مسرحي غنائي كامل وعلى امتداد 20 سنة من العطاء قدموا لنا أعمال خالدة صراحة. مش عم نقارن نحن مع الكلاسيك لأنه الكلاسيك هذا إطار آخر الاحترافية ولكن قدموا هن أعظم من الكلاسيك أعظم الاحترافية لأنه نحن هلأ على طول نروح للأخوان الرحباني ونتأثر بجمال قدموا أعطوا كل شيء جديد كل شيء جديد وكانوا عندهم انتقاء للوقت عندهم اقتصاد للوقت اقتصاد للفكرة وتنويع للأفكار من ناحية وارتباط الأفكار إذا كانوا عم يعملوا عمل كبير مثلا وهيدي الناحية نادرا بتلاقيها بالموسيقى العربية. الموسيقى العربية لها طابع أكتر طابع طربي طابع استرسالي بيعتمد مفاتيح أخرى للتأثير. المفاتيح اللي عند الأخوان الرحباني كانت مختلفة كانت أكتر فلسفية كانت أكتر وجدانية وكانت أكتر مرات تكون دراماتيكية
0: وطنية
1: وطنية لأنه وطنية هو جزء من الأعمال اللي عندهم صح؟ هو جزء من الأعمال مثلا ولكن إذا بناخد أي غنية أي أغنية لفيروز اي عمل الاخوان الرحباني بدي اقول فيروز اي عمل الاخوان الرحباني اللي هو يعني يعتبر ان اللي هو الاساس الاعمال اللي هي يعني متينه كلهم جاي كل شيء حلو كل شيء بيندرس وبنفس الوقت كانوا عم يكتبوا بسرعه ما عندهم وقت للتاني ولكن هذا شغل نادر انه واحد بسرعه يكتب وهالاشياء السريعه ضل لحديت هلا تاثر فينا ونحبها وراح تعيش اكثر بعد وانا باكد لك راح تعيش اكثر.
0: نعم وعطوا صورة جميلة للبنان بشكل عام.
1: عطوا صورة نحن منفتخر فيها لأنه في قبل الأخوان الرحباني وهلأ ما بعرف هلأ في طبعا في كتير بس الأخوان الرحباني هن القاعدة لكل شيء إجا بعد منهم يعني مش هنسمي أسماء ولكن كلتنا تأثرنا وحبينا بوقت الصفاء بنسمع شغل الأخوان الرحباني.
0: وشو رأيك بأداء وفن الراحل زياد الرحباني؟
1: عبقري آخر استمرار للأخوان الرحباني ترك فراغ ألم إذا بدنا نسميه بقلوبنا لأنه نحن كلنا نحن جيل زياد الرحباني وكل شيء عمله أثر فينا لدرجة أنه كل كلمة قالها صارت هي نحن مستمرة على ألسنتنا من أولى نكررها وراء. زياد الرحباني قدر عمل شخصية الموسيقى اللي هي معتمدة على الشخصيات الأخرى الموسيقية ولكن بكل عنصر حط إيده فيها طلع عنا زياد الرحباني وعنا أوجه عديدة لزياد الرحباني الشخصية المتفردة غير أنه خلفيته الإنسانية والسياسية اللي هي كانت على طول متفردة وكانت على كل مناضل إذا بدنا نسميها ما كانش متردد برأيه أو بالفكر اللي بشوفه من ناحية جرح كتار ولكن اللي كان يكرهه صاروا يحبوه هلأ.
0: طيب دكتور عبد الله ما هو الدور الذي لعبته في تكوين أجيال جديدة من المؤلفين الموسيقيين خلال إقامتك في الكويت؟
1: قلت لك أنه كان في عندي مجموعة من الطلاب لحديت هلا بيكتبوا بيشاركوا بمؤتمرات وقسم منهم أخذوا مراكز كتير عالية بالكويت مثل رئاسة المعهد الموسيقى و كل وكتبوا كتير أغاني عم يشاركوا بالحالة الثقافية الحالية بالكويت. مش هسمي أسماء لحتى ما نزعل حدا، لأنه في كتار وكتبوا أعمال كتير سيمفونية، يعني نحكي عن شيء تقيل يعني، وهذا شيء أنا بفتخر فيه، لأنه يكتفي بعض الأساتذة أنه يروح يدرسوا ويعطوا ويقوموا بمهمتهم، وهيك اكتفينا. أنا اللي بفرحني انه في كتار بس روح ازور المعهد الموسيقى بالكويت بقولوا لي تعال تشوف احفادك، احفادك يعني طلاب طلابي، وهيدي الشغلة كتير مهمة، لان وقت اللي جيت انا عميد المعهد قال لي عندك ضوء اخضر لكل شيء تعمله، بطريقة التدريس، بطريقة الامتحانات، حتى بطريقة التفكير، يعني الطالب تغير، يعني طريقة تدريس هيدي المادة تغيرت قبل ما أنا رحت لهونيك وبعد. وهيدي الشغلة أنا بعتبرها أنه كانت ثورة بالتدريس بهديك بالكويت، اللي يعتبر من الرواد بالثقافة بالخليج وحتى بالوطن العربي، نعرفنا مجلة العربي الكويتية.
0: نعم كانت مشهورة جدا.
1: إيه طبعا كنا نقراها يعني.
0: طيب فيما نعود إلى روسيا وإلى عصر الاتحاد السوفيتي، حضرتك عصرت يعني الموسيقى الكلاسيكية في العصر السوفيتي وحاليا في العصر الحديث، يعني إذا عملنا مقارنة، هل هناك اختلاف في التوجه في المدرسة الموسيقية، في هل هناك تطور، يعني تغير شيء ما بالنسبة للموسيقى السابقة؟
1: حتى أكون صادق، ما تبعت كتير أنا شو عم بيطلع عنا منتجات إبداعية بالإطار الموسيقى الكلاسيكية، ولكن بالإطار الموسيقي العالمي كونسرفاتوار تشايكوفسكي أعظم الموسيقيين لحد هلأ بيكونوا خريجين كونسرفاتوار تشايكوفسكي بالعالم. عنا بلبنان نص الأوركستر اللبناني هلأ هن من خريجين الاتحاد السوفيتي، خريجين روسيا تحديداً بمدارسها المختلفة بين بيتربورغ وبين موسكو. غير هيك الانفتاح اللي صار هون، الانفتاح مش معناتها وقت ما كان في انفتاح، بالعكس وقت كان في انفتاح موسيقي لدرجة انه خلونا نكتب موسيقى كتير كتير افونغارد بديك الزمن بديك الوقت. ولكن الحلو التفكير السيكولوجي الروسي بالابداع مختلفة، يعني مثل مش بس سرعة بتحرك شمال ويمين، اذا ما في قناعة بالخطوات ما بيعملوا الروس. فكل إذا مندرس الإطار الزمني للإبداع السوفيتي، بروكوفيف، شستاكوفيتش، شنيتكي، وصولا للمبدعين الحاليين كاسبار، فيوري كاسباروف، وكتار من الناس اللي كتبوا توجه، يعني مرات يكونوا مناقض بين بعضهم البعض. في ناس كتب مينيماليزم اللي هي موسيقى اللي هي تعتمد التكرار والتبسيط، وفي ناس كتبوا الأفانغارد المعقد اللي هو في يعني كاسباروف بيكتب هيك شيء. ولكن اثنيتهم بتشوف المدرسة القوية، يعني بس تشوف المؤلف الروسي بتعرف انه في خلف جذور عميقة مش هوا. مع الأسف مرات ناس بيدرسوا من عنا بيروحوا بيدرسوا برا بيقولوا لهم شتوكهاوزن، بصيروا كلهم شتوكهاوزن، بيرجعوا بلبنان بصيروا كلهم عبد الوهاب بلحظة هيك، ما بتعرف شو بصير. فهيدي عدم الارتكاز، عدم الوضوح، هيدي شغلة ما بعتبرها كويسة. بينما الروس بمدرستهم الموسيقية بيثبتوا عند المبدع انه يكون راكز بقناعاته حتى شو ما كتب يكون مقنع، وهذه الشغلة بصراحة نادرة بالعالم.
0: طيب دكتور عبد الله، نعمل سؤال أخير ويكون خلاصة لحديثنا، يعني تقريبا هل يمكن للموسيقى أن توحد البشر، أن تكون تشكل جسرا بين مختلف ثقافات العالم والشعوب؟
1: هو بالحقيقة هو جسر، لأنه بأحلك الظروف الناس بتسمع موسيقى بعض البعض. الحرب العالمية الثانية، الحرب العظمى، روسيا كانوا يسمعوا فاغنر مثلا، بالرغم أن فاغنر هو يعتبر بالإيديولوجيا تبعوله معادي للاتحاد السوفيتي، ولكن كانوا يسمعوا هون. هلأ بالظروف هاي مين في يمنع تشايكوفسكي يتقدم بأوروبا مثلا؟
0: وعاملين حظر على
1: عملوا حظر يعني. شهر شهرين الناس ضحكت عليهم بالنهاية، لأنه الثقافة بتعبر، الجمال بيعبر للقلب وين ما كان. صح. بالنهاية ما بده هذا مثل الحب، ما فيك سيرسني بريكاجش بتلبون، ما بعرف يعني ما فيك تأمر حدا ولا
0: يعني الواقع يفرض نفسه.
1: طبعا الواقع والجمال يفرض نفسه. من هالمنطلق نحن لازم لغتنا تكون عالمية، لحتى قد ما يكون عدوك كبير بإبداعك انت بتتخطاه بصورة أقوى منه. ليش نحن بدنا ايانا الغرب نروح على أوروبا بالشروال والطربوش وندبك قدامهم ونطنط وكذا وبكفي علينا. بس اذا بتقدم لهم سيمفونيه بنرعب وبخيف وببنى اياها هذه الشغله هذه. لا سيمفونيه باطار العربي باطار اللبناني ما بدهم اياها، بدهم شيء افونغارد يشبه اللي هن بيعملوه، عرفت كيف؟ لحتى انه لك هودي من عنا، هودي مثلنا صاروا. لا نحن لازم نقول لغتنا اللي هي طالعه منا عنا بالصدق، ونكون ساعتها نحن هيك بنكون انتصرنا. الانتصار العسكري موضوع آخر، وأنا بتمنى أنه إن شاء الله الحق يوصل للكل وما حدا يكون مظلوم.
0: الموسيقار اللبناني الروسي الدكتور عبدالله المصري، شكرا جزيلا لحضرتك لتواجدك معنا في الاستوديو ولقيت وقت تحضر معنا، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك على التقديم وعلى الأسئلة اللي هيك من الصميم، وإن شاء الله تكون اللي حكيناه يكون خفيف ومفهوم. مرة تانية شكرا، شكرا روسية.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج شؤون عسكرية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نناقش تأكيد الخارجية الروسية أن استفزازات زيلينسكي بضرب محطة زاباروجيا تهدف لافتعال كارثة نووية، وإعادة ترتيب المشهد العسكري بغرب ليبيا، ونكون معكم أيضا مع فقرة تكنولوجيا عسكرية، وفيها كما ذكرنا نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. ونبدأ التفاصيل من تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا بأن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته يستفزون كارثة نووية بضرباتهم على محطة زاباروجيا النووية. أكدت زاخارفا أن الضربات الأوكرانية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية ما كانت لتحدث لولا الدعم الغربي الذي يغرس في نظام زيلينسكي الإجرامي أملا زائفا بالإفلات من العقاب ويدفعه إلى خوض المغامرات الجديدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي الخبير في الشأن الروسي الدكتور عباس حبيش. أهلا بحضرتك دكتور عباس، وأبدأ معك من تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا بأن زيلينسكي وحاشيته يستفزون كارثة نووية بضرباتهم على محطة زاباروجيا. هل تدرك بروكسل أن الإرهاب النووي الذي يمارسه زيلينسكي والذي تتستر عليه سيؤدي حتما إلى تلوث إشعاعي للدول الأوروبية، أم أن الغرب مستعد للتضحية ببنيته وبيئته لإلحاق الضرر بروسيا؟
4: عندما تتحدث زاخارف ومجموعة كبيرة من المسؤولين الروس عن هذا الموضوع، يعني هناك جدية كبيرة عند الغرب تحديدا، بغض النظر عن مسألة هي أوكرانيا ما تقوم بهذه التهديدات أو الاستفزازات الدائمة اليومية على محطة زاباروجيا النووية أم لا. لذلك أنا أعتقد بأن فشل الغرب وفشل أوكرانيا في الحرب التقليدية على روسيا دفعتهم ودفعت بروكسل ودفعت كييف إلى أن يقوم بأعمال استفزاز للأسف الشديد يومي تقريبا. يعني كما تبين أن تعرض المحطة محطة زاباروجيا اليومي، والذي كان أحد نتائجه من فترة أسبوعين أو ثلاثة حسب اعتقادي مقتل مدير تلك المحطة، حارسه أو سائقه، يعني يعني ذلك أن عندهم جدية من مسألة التعرض مباشرة لهذه المحطة. هم يريدون أن يعوضوا عن خسارتهم في الحرب، على هذا رأيي، خسارتهم في الحرب عبر الدرونات والحرب التقليدية كما قلت بكارثة نووية عليهم. هل هم يغضون الطرف؟ أنا أعتقد أكثر من ذلك، هم يدفعون الأوكران لكارثة نووية حتى يتهموا فيما بعد روسيا بأن روسيا هي اللي ضربت المحطة، هي التي حررتها، هي التي احتلتها، ويركبون يعني حكاية وقصص ورواية عن أن الروس هم المسؤولين عن هذه الكارثة.
3: دكتور عباس، هل تعني الضربات المنتظمة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زاباروجيا النووية يعني أن الابتزاز النووي أصبح الأداة الرئيسية لكييف لإجبار الغرب طبعا على مواصلة الدعم المالي والعسكري في ظل هذه الإخفاقات على الجبهات؟
4: لنقارن الغرب الأوروبي والأمريكي مع روسيا ومع إيران، يعني أنا مضطر أن أعطي هذه. كلما تحدث الرئيس الأمريكي عن إيران وعن مهاجمته واعتداءاته هو وإسرائيل على إيران، يتحدث فيه عن سلاح نووي غير موجود في إيران، إنما المحطات النووية الموجودة في أوكرانيا ليست مسألة غض نظر، أو إن هي موافقة للأسف الشديد من دول الغرب على أي عمل يقتل فيه عدد كبير من البشر من أجل أن يبقوا هم على مسألة التمسك بمسألة القدرة الدولية الأقوى في العالم هي الغرب. هذه كارثة فعلا، هذه كارثة أن يصل السياسيون في الغرب إلى هذا المستوى من الجرائم.
3: أكد ترامب أن روسيا لا تعتزم مهاجمة أراضي حلف شمال الأطلسي، هل يسهم هذا الموقف برأيك في تقويض السردية الغربية التقليدية حول التهديد الروسي والتي استخدمت لسنوات لتبرير توسع الحلف وعسكرة شرق أوروبا؟
4: يعني شوف، مطالعتي وقراءتي لما تحدث به ترامب ليلة أمس أو اليوم، هو يتحدث يحاول أن يبين للعالم بأن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية لقد نجح في زيارته إلى موسكو، بأنه أخذ وعدا من الروس بأن روسيا لا تهاجم الدول الغربية. هذا كلام فعلا ليس، هذا تهرب من الواقع. هناك حديث صحفية وهناك حديث تحت الطاولة، يعني مع علاقات، حسب ما تعلمون سيد العزيز، بأن علاقات المخابرات وخاصة مدراء المخابرات العالمية لا نعرف عنها شيئا إلا تحليلات، ولكن التحليلات تقول بأن هذا الحديث الأمريكي أتى بعدما خرجت بعض المعلومات على أن روسيا قد تقوم بعمل عسكري ما ضد بريطانيا مثلا أو ضد دول البلطيق، وتحديدا ضد بريطانيا، لأن المسؤولين البريطانيين تحدثوا عن مسألة أنه نقل السلاح إلى أوكرانيا هو ليس تدخل مباشر بالحرب. أما حديث ترامب عن هذا الموضوع هو ليس صادقا حسب اعتقادي. حسب الاعتقاد أتى مدير المخابرات الأمريكية ليطلب من الروس بأن يشاركوا معهم في حصار إيران الاقتصادي، والروس رفضوا، القيادة الروسية المخابراتية أو السياسية لا أعلم، مش انه عم بغازل روسيا، عم يتحدث بانه انا نجحت بانه والله منعت الروس من يوروبا اوروبا، ولكن هو عاد مدير المخابرات الامريكية الى امريكا في سلة فاضية، لانه فشل في اقناع الروس بمسألة المساهمة في حصار ايران. ونقطة على السطر، هذا ما نعتقده.
3: دكتور عباس، هل تبدي واشنطن برأيك استعدادا لترجمة هذا المنظور في وثائق رسمية والعودة إلى طاولة المفاوضات لبحث المقترحات الروسية بشأن مبدأ الأمن غير المجزأ؟
4: سيدي العزيز، يعني أنا أعود وأقول رأيي الشخصي بهذا الموضوع، أنا لم يكن عندي تحديدا ولا ثقة نهائيا بالرئيس الأمريكي وبأحاديثه عن مسألة حل المشكلة الروسية الأوكرانية، لأن هي ليست مشكلة روسية أوكرانية، الجذور هي مشكلة دول الغرب بما فيهن أمريكا مع روسيا، هم السبب في تلك الحرب. لذلك مثلا أن يعود ترامب أو أن يعود ثم يتراجع، يعني هلأ ما أنه فاضي لأوكرانيا من أخيرا بقول لك هلأ عنده مشكلة على الآن فيها بالشرق الأوسط مش عارف حاله بده يخلص منها. ممكن يعني وين ويتكف، يعني بلا يبعث ويتكف وكوشنر على موسكو وبعث مدير المخابرات الأمريكية اللي حال حدث مشاكل أخرى في العالم، هذه واحدة. والثانية لم تتوقف لا يعني لا ستارلينك يعني الأمريكي من إعطاء المعلومات اليومية بآلاف الأقمار الصناعية لأوكرانيا، ولم تتوقف أمريكا ببيع الأسلحة إلى الأوروبيين. نعم مباشرة هو لا يعطيهم الفلوس. لذلك أنا لا يوجد عندي ثقة، الثقة الوحيدة هي بالانتصار الروسي الكامل في هذه الحرب على الغرب ليس على أوكرانيا فقط.
5: كيريل ديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية أكد أن العسكريين في أوروبا ينشرون معلومات مضللة حول الصراع في أوكرانيا. هل هذه دكتور برأيك محاولة من الغرب للتغطية على فشل العقوبات وتبرير المليارات التي أنفقت على دعم النظام الإرهابي في كييف؟
4: أول شغل شو ديمتريف يعني كما نعلم جميعا هو رجل مالي رجل استثمار، ولذلك حديثه يعتبر حديثا سياسيا عاما أعتقد ذلك، يعني أنا هذا برأيي، يعني هنا ليس حديثا اقتصاديا أو حديثا ماليا. هو يؤكد فيه على أن الرد على الأوروبيين يجب أن يكون بكل الأشكال ومن كل المستويات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى ما تقوم فيه الدولة الروسية الآن. يعني هو يثبت مثلا طالما التضليل عندهم مستمر على يعني على المواطنين الأوروبيين، وطالما تستعمل كل الوسائل الاقتصادية والمالية أنا موافق على كل ما تقوم به الدولة الروسية.
5: ما هي الوسائل التي ينبغي لروسيا استخدامها لاختراق جدار التضليل الإعلامي الشامل في الغرب وإيصال الصورة الحقيقية للمجتمع الأوروبي؟
4: والله بصراحة أنا بقول لك بأنه هناك وسائل كثيرة.

0: يجب أن يكون إعلام الروسي واضحا بمسألة الاقتناع أو إقناع الآخرين بأحقية روسيا بالدفاع عن نفسها وأحقية أهل الشرق الأوسط بالدفاع عن نفسهم. وبالمناسبة هنا بالمناسبة يعني التضليل للأسف الشديد ينجح في الكثير من دول أوروبا بسبب عدم التزام الإعلام الروسي, ويسامحوني على الجملتين, بأنه لا يلتزم بأمامية بلغة عالمية للدفاع عن الدفاع الحقيقي عن روسيا. يعني لا تعمل إعلام جميعه, لا أبدا. يعني هناك إعلاميين رائعين, هناك إعلاميين, ولكن الغرب يجب أن يسمع بإعلام واضح محدد أعلم بأنهم يحاربونهم, ويجب أن يتحول الإعلام الروسي بكل وضوح وصراحة, ليس فقط بأوكرانيا, أيضا بالشرق الأوسط. إذا يجب أن يتحول الإعلام بالنسبة للشرق الأوسط كما بالنسبة لأوكرانيا على أن المعتدي يجب أن يخرج من مناطقنا. وبالمناسبة سترتاح روسيا إذا خسر الغرب في الشرق الأوسط, خسرت سترتاح روسيا للأبد. هناك الكثير من الوسائل التي لا تستعمل للأسف الشديد.
1: نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي الخبير في الشأن الروسي الدكتور عباس حبيش, كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية, شكرا لك. وفي ملفنا التالي إلى ليبيا, حيث تشهد منطقة غرب ليبيا تحركات أمنية مكثفة بقيادة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي لإعادة ترتيب المشهد العسكري وإبعاد التشكيلات المسلحة عن المدن عقب التوترات الأخيرة. وتحظى هذه المساعي طبعا بدعم محلي ودولي, وتتقاطع مع جهود أمريكية يقودها المستشار مسعد بولس لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة. فهل تنجح هذه الهندسة الجديدة للأمن أم تصطدم بنفوذ التشكيلات المسلحة؟ لمناقشة هذا الملف وأبعاده الميدانية والإقليمية يسعدنا أن ينضم إلينا من الجزائر الباحث والخبير في مجال الأمن والدفاع الأستاذ أكرم خريف. أهلا بحضرتك أستاذ أكرم في برنامجنا شؤون عسكرية, وأبدأ معك من هذه التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها منطقة غرب ليبيا بقيادة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي لإعادة ترتيب المشهد العسكري. أسألك أستاذ أكرم, ما هي أوراق القوة التي يمتلكها الزوبي لإبعاد التشكيلات المسلحة عن المدن وتفكيك نفوذها؟
2: بالفعل تشهد منطقة غرب ليبيا التي يسيطر عليها نوعا ما تسيطر عليها الحكومة الوحدة الوطنية الليبية تحركات أمنية مكثفة, وعلى رأسها عبد السلام الزوبي يريد إعادة ترتيب المشهد العسكري, ولكن يريد أيضا ربما توحيد على الأقل الميليشيات المتواجدة في بعض المناطق في غرب ليبيا, أو على الأقل تأمين المعبر ما بين يعني الطريق ما بين طرابلس والحدود التونسية الذي يمر بمنطقة الزاوية التي تعتبر تحدي كبير للحكومة. يعني عنده أوراق قوة كبيرة لأنه يعني بحوزته مساعدات أمريكية بريطانية وحتى من الناحية التركية, يعني في ثقة كبيرة لتلك الدول في التعامل معه, مما يعطيه مصداقية نوعا ما أو على الأقل مصداقية عسكرية, لأنه يمكنه الاستعانة بهذه الدول, وله أيضا يعني معرفة بالميدان. ولكن سيصطدم بالعديد من التحديات, منها تحدي مسراطة, تحدي الزاوية, تحدي الزوارة, وأيضا منطقة غدامس. يعني كل هذه المناطق ترفض أن تكون تحت سيطرة تامة لطرابلس, وتريد شبه يعني شبه استقلالية من ناحية الأمنية, والزوبي يريد عكس ذلك.
1: وكيف تنعكس مبادرة المستشار مسعد بولس ميدانيا؟ ما هي شروط واشنطن برأيك لتحقيق الاستقرار؟
2: يبدو يعني محيط المستشار

0: مسعد بولس جد واثق بالمسار السياسي المقترح. يعني لما تتكلم مع ممثلي الولايات المتحدة في ليبيا أو متابعي الشأن الليبي في الولايات المتحدة، فهم واثقون بأنه ستكون في حكومة في سبتمبر وربما أيضا انتخابات، ويبدو يعني يبدو المسار المقترح فيه نوع من السذاجة، لأنه مبني على يعني مبني على رهان كبير، وهو أن تكون فيها حكومة ائتلاف يدخل فيها عائلة أو تدخل فيها عائلة حفتر، يأتي بعدها تشكيل يعني تنظيم انتخابات ديمقراطية وتشكيل ميادين حزبية ومنابر حزبية يمكن فيها التعبير عن الرأي. وأظن أن هذا نوعا ما ساذج، يعني لما نعلم طبيعة الميدان في ليبيا حيث الميليشيات تسيطر على العديد من المناطق، وحيث أيضا يعني التيارات الموجودة في الشأن السياسي ليست كلها تؤمن بالديمقراطية، وليست كلها تؤمن أيضا بتقسيم السلطة بينها. معناه يعني الحظ أن تنجح خطة بولس حظ تقريبا صغير.
1: أستاذ أكرم، لماذا عجزت لجان نزع السلاح وإعادة الإدماج عن تحقيق نتائج ملموسة طوال السنوات الماضية؟
0: لجان نزع السلاح وإعادة الإدماج فشلت عن تحقيق نتائج ملموسة، لأن من الناحية المادية الميليشيات تربح أكثر كلما تقوت وكلما زاد جاهها وزادت قوتها، ستربح اقتصاديا ولم يكن فيه مقابل سياسي أو اقتصادي لعناصر تلك الميليشيات، وكل محاولات يعني باءت بالفشل. وأظن أنه يجب نزع السلاح ضمن خطة توافقية ديمقراطية فيها نوع من العدالة الانتقالية وفيها تعويضات اقتصادية أيضا لكل من كانت له قضية وعبر على تلك القضية بحمله السلاح.
1: وهل يمكن نجاح خطة إصلاح الأمن في الغرب الليبي بمعزل عن تسوية شاملة لتوحيد الجيش في البلاد بأكملها؟
0: من الصعب التكهن يعني عن نجاح أي خطة، وحتى يعني قضية غرب ليبيا فيها مناطق شبه مستقلة مثل الزاوية غدامس مثل أيضا مصراتة التي لا تؤمن باللعب السياسي المقترح من طرابلس، ولكن تتأقلم معه يعني بفعل فاعل. لا أظن أن الحكومة لها يعني الأدوات لإغراء الميليشيات وإغراء تلك المناطق لكي يعني تتوحد وتشكل ائتلاف يسوي الوضع على الأقل الوضع الأمني.
1: أستاذ أكرم، هل تملك حكومة الوحدة القدرة على احتواء أي تمرد مسلح برأيك ضد هذه الخطط، أم أن مواجهة عسكرية جديدة باتت وشيكة؟
0: ده صعب جدا، صعب جدا على حكومة الوحدة احتواء أي تمرد مسلح ضدها. نحن ننسى أيضا أنه فيه مشكل كبير وصدام كبير ما بين الشرق والغرب في المناطق الجنوبية، حيث توجد بها غالب الثروات النفطية وتوجد بها أيضا الممرات والمعابر نحو بؤر التوتر في إفريقيا في منطقة الساحل، يعني نحو النيجر نحو تشاد ونحو السودان. كل هذا يعني جنوب زائد غرب يجعل يعني المحاولات التوحيدية صعبة جدا، لأن الاستثمار العسكري في كل الجهات يعني بما فيه المتمردين في الجنوب مثلا حركة واردوغو التباوية، مثلا الحركة الطارقية أيضا التي لها امتدادات في الساحل، كل هذا يعني إذا أضفنا إليه الحركات التمردية في غدامس في زوارة في المناطق الأمازيغية، نرى أن الرهان صعب جدا نجاحه من طرف طرابلس.
1: مع إعادة تموضع القوى الدولية والإقليمية في ليبيا، برأيك أستاذ أكرم كيف ينعكس الصراع الروسي الغربي في إفريقيا على محاولات واشنطن لترتيب المشهد العسكري في طرابلس؟ هل نشهد إعاقة ميدانية لهذه الخطط عبر حلفاء إقليميين؟
0: مع إعادة تموضع القوى الدولية والإقليمية في ليبيا، لا نرى أن الصراع الروسي الغربي في إفريقيا له يعني تداعيات كبيرة في ليبيا. يعني التواجد الروسي في ليبيا أكثر لوجستيا من إنه يعني من كونه عسكريا عملياتيا، والتركيز روسيا في ليبيا هو على ربما استعمال روسيا كمنصة لوجستية لإرسال القوى أو تزويد القوى بالإمدادات في مناطق الساحل، يعني في السودان، في مالي، وأيضا في أفريقيا الوسطى. إذن لا يوجد تركيز كبير على ليبيا من ناحية هذا الصراع الغربي الروسي، ولكن فيه يعني يبقى هذا الصراع هاجس كبير لإيجاد حلول في ليبيا، لأن فيها أطراف مثلا أقحمت مثل أوكرانيا التي أقحمت في الصراع الليبي بعلاقة مع التواجد الروسي، فيها أطراف أخرى يعني تعمل في ليبيا ضد روسيا يعني بدون مراعاة أي شيء من الطرف الليبي. يعني هو صعب اليوم أن نتوقع ماذا سيجري، ولكن إذا بقيت روسيا يعني متمسكة في حلولها اللوجستية في ليبيا، لا أظن أن الأمور ستتفاقم.
1: أنقرة تمتلك اتفاقيات أمنية عسكرية مباشرة مع حكومة الغرب وتتواجد في قواعد مثل الوطية ومعتيقة. كيف تقرأ أستاذ أكرم، كيف تقرأ تركيا تحركات الزوبي برأيك والمبادرة الأمريكية؟ هل تخدم هذه التحركات استراتيجيتها أم تراها محاولة لتقليص نفوذها العسكري هناك؟
0: من صالح تركيا أن يعني تنقص حدة التوترات في ليبيا، أن يكون فيها يعني تكون فيه تأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية بين الشرق والغرب، فهي تسعى لذلك من أجل استعادة فرص الاستثمار لإعادة البناء مثلا، ولنشر نفوذها. يعني هي أكبر اهتمام لها في المنطقة الشرقية هو الاتفاق البحري ما بين ليبيا وتركيا، الذي يمنح لتركيا إمكانية الاقتسام تقريبا مع ليبيا مجرى البحر الأبيض المتوسط في مجاله الشرقي. هذا مهم لتركيا، لكن هي تقدم خدمات وتقدم أيضا ربما دعم للزوبي، ولكن لا أراها تريد التصعيد. يعني ما من ناحية الحرب، يعني تركيا تريد استبعاد خطر الحرب، لأنها ترى أنها ستفقد ربما السيطرة على الوضع، وربما يعني ستعطل برامجها الاستثمارية في ليبيا.
1: تأمين الغرب الليبي يرتبط مباشرة بحدود تونس الجزائر، هل هناك تنسيق عملياتي مع دول الجوار لتأمين الحدود ومنع هروب أو تسرب العناصر المسلحة في حال اندلاع مواجهات ميدانية نتيجة لخطط الإخلاء هذه؟
0: نعم، تأمين الغرب الليبي يرتبط بحدود تونس والجزائر ونوعا ما مع حدود النيجر أيضا. فيه تنسيق، فيه محاولة تنسيق ما بين هذه الدول، يعني فيه إطار سياسي توحيدي بين هذه الثلاث دول أو الثلاث حكومات على الأقل، ورأينا أنها قطعت مشوار كبير في اتفاقات متعلقة بالنقل، بتقسيم الثروة المائية إلى آخره. ولكن من الناحية الأمنية يعني الجيش الجزائري والجيش التونسي على دراية بما يحدث في ليبيا، وعلى يعني عادة ما منسق مع الأطراف المتعددة، لأنه يوجد العديد من الأطراف في تلك المنطقة على الحدود الجزائرية والتونسية، مثل أسامة الجويلي مثلا الذي وقع يقرب لحكومة الوحدة الوطنية، ولكن لا يمكن اعتباره كتقريبا مستقلا عنها سياسيا. فيه تنسيق، فيه دراية، وفيه عمل لتلك الدولتين لتأمين الحدود. ونرى أن الخطة التي أخذتها تلك الدولتان ناجحة لحد الآن، ولا نرى أنه فيها وضع سيء لا من ناحية التهريب أو الإجرام، ولا من ناحية الإرهاب والعمليات العسكرية.
1: يبقى التحدي الأكبر في الغرب الليبي ليس في صياغة الخطط الأمنية أو نيل الدعم الدولي، بل في القدرة على تفكيك نفوذ التشكيلات المسلحة على الأرض دون الانزلاق إلى مواجهات دامية جديدة. من الجزائر كان معنا الباحث والخبير في مجال الأمن والدفاع الأستاذ أكرم خريف، شكرا جزيلا لحضرتك. وأين فقرة التكنولوجيا العسكرية والتي فيها نتحدث دائما عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم؟ بدأت القوات المسلحة الروسية في استخدام محطة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة تحمل اسم بولي 31 في منطقة العملية العسكرية الخاصة. يقوم مبدأ عمل منظومة بولي 31 على تشويش قنوات الملاحة الفضائية عن طريق إسكات الإشارات الواردة من الأقمار الاصطناعية، طبعا بمقدور هذه المنظومة التأثير على 7 أنظمة للملاحة. ويبلغ مدى عمل منظومة بولي 31 كيلومترين على أقل تقدير. أما مواصفات تفصيلية لهذه المنظومة، فمبدأ العمل يعتمد على التشويش أو تعطيل قنوات الملاحة عبر الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها الطائرات المسيرة في تحديد موقعها وتوجيهها. بالنسبة لمدى التشويش الفعال يبلغ كيلومترين كما ذكرنا على الأقل. أما أنظمة الملاحة المستهدفة فهي تؤثر على أنظمة الملاحة العالمية الرئيسية الأربعة، الأمريكية والروسية والصينية والأوروبية. تعمل المنظومة في نطاقين تردديين لتغطية إشارات الأقمار الصناعية، وهما 1300-1162 ميجا هرتز، 1630-1550 ميجا هرتز. طبعا وفقا لأحد المصادر فإن أبعاد المنظومة هي 900x300 ملمتر، ويزن صافيها 24 كيلوغرام. عن طريقة النشر ينصح الخبراء لزيادة فعاليتها بتثبيت هذه المنظومة على الأراضي المرتفعة لتوفير تغطية وحماية أوسع للمنطقة المستهدفة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة شؤون عسكرية لهذا اليوم. كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني sarabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: كاميرا MTV تتحدى المنع الإسرائيلي وتعين مناطق محظورة في جنوب لبنان.
7: تعديل قانوني يعيد رسم توازن السلطة في الكنائس الشرقية ويفتح باب عزل البطاركة. حرب الجغرافيا الافتراضية، كيف تحدت مياه أونتاريو المتلألئة أمرا تنفيذيا من البيت الأبيض؟ التغطية الصحية الشاملة عالقة في عنق زجاجة اللجان، فمن يعرقل حق اللبنانيين في العلاج؟

0: بكم عبر ام تي في وام اف ام. المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان بعد ظهر امس واكبه منخفض سياسي ودبلوماسي ايضا، فلا معلومات في نهاية الاسبوع اشارت الى اي تغيير في المواقف، اذ ان المراوحة سمة المرحلة، فلا صيغة المناطق التجريبية تسجل تقدما، ولا مفاوضات روما حدد لها موعد في ايلول، علما أن بعض المعلومات تشير إلى أنها معلقة بانتظار تطورين: الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فإن معركة علي الطاهر دخلت في دائرة التعثر نتيجة رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني المنشأة مقابل ضمانات بعدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها. ونتيجة المراوحة القاتلة فإن هناك الجيش العسكري أو التصعيد العسكري الإسرائيلي استمر، إذ توزعت العمليات العسكرية اليوم بين القصف المدفعي والتوغلات البرية والغارات الجوية، إضافة إلى عمليات التفجير والتجريف والتمشيط. في هذا الوقت أتحفنا الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم بخطاب لا أساس له من الصحة ولا مرتكز له على صعيد الواقع، إذ اعتبر أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب. وهنا نريد لقاسم أن يتذكر، إذ هل كان القصد من الحرب الأولى الصمود أو إسناد غزة؟ وهل كان القصد من الحرب الثانية الصمود أم إسناد إيران؟ لذلك فليتوقف شيخ قاسم عن التنظير وعن تحوير الوقائع، لأنه كلما أطلق نظرية عشوائية كلما اكتشفت إسرائيل غرابة تفكيره ومدى ابتعاده عن الواقع، وهو أمر سلبي خطر عليه وعلى حزبه. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن بداية النشر الليلة من مشاهد تدل على مدى استباحة إسرائيل الجنوب، ففريق الام تي في تمكن من رصد طريق يشقه الجيش الإسرائيلي في الجبال من مستعمرة المطلي وصولا إلى قلعة الشقيف، ومن تصوير مشاهد من الخيام وكفركلة يحضر الإسرائيليون تصويرها.
1: لم تكن الرحلة إلى مرجعيون لمواكبة تطورات الميدان في تلة علي الطاهر المواجهة للمنطقة عادية، ولو أنها تقع في الجنوب الذي احتل الإسرائيلي أكثر من ثلثه، لكن هذه المنطقة شهدت معارك من شرقها وشمالها، وقد تشهد معارك من غربها في أي وقت، وبين القليعة ودير ميماس وبرج الملوك وجديدة مرجعيون نصيب واحد، وهو أنهم باتوا شهودا على دمار قرى الجيرة والجيران. حاولنا كفريق ام تي في الوصول الى النقطة الأخيرة قبل سيطرة الإسرائيلي، فكان لابد لنا من استخدام كاميرا الهاتف في معظم الأحيان، فالتصوير ممنوع منعا باتا لقرب الإسرائيلي من المنطقة. وقد استطعنا رصد اختفاء بلدة كفركلة الحدودية بأعيننا بشكل كامل. هذه النقطة هنا بين دير ميماس وبرج الملوك هي النقطة الأخيرة لأهالي مرجعيون للتحرك جنوبا، ومنذ يومين وضع الإسرائيلي سواتر ترابية لمنع أي أحد من التحرك، وخلف هذه السواتر هي كفركلة كما نراها بعدسة زميلي رامي يوسف، مدمرة بشكل تام، والإسرائيلي بطبيعة الحال موجود هناك وهو يمنع التصوير هناك، لذلك سوف نحاول التحرك سريعا. أكملنا إلى نقطة متقدمة في دير ميماس حيث الأهالي يعيشون بقلق طوال الوقت، فشرح لنا هناك الزميل روجي نهرة كيف بدأ الإسرائيلي بحفر طريق آمن له في الجبل يمتد من مستعمرة المطلي في العديسي ليستكمل الوصول به إلى قلعة شقيف تباعا.
2: الإسرائيلي تجي من المطلي تمرق بعديسي وتجي على الطيبة وتنزل على مشروع الطيبة وتطلع من مشروع الطيبة من هوني وتطلع على العلاج.
3: شو الفكرة منها؟ يصير عندهم طريق أجانب؟
2: يصير عندهم طريق آمنة حتى ما يفوتوا بالمزبر الشرقي الثاني معي ليطلعوا على العلاج شيف، يصير يطلعوا من هون على العلاج شيف.
3: وبعدهم مستمرين بالحفر؟
2: ايه صار خلصين معاش، صارت شغلة بسيطة جدا.
1: وإلى الطريق المطل على الخيام شرقي مرجعيون رجعنا.
3: إذن هذه هي المدينة القديمة التي منع الإسرائيلي أي أحد من التصوير، فرح نحاول نصور على السريع ورح نعرض الصور يلي صورناها كمان بالهاتف، وهيدي المطلة كمان بالقرب منها.
1: وهذه الصور استطعنا تصويرها بكاميرا الهاتف لحجم الدمار في الحي الغربي للخيام. ونتوقع أن تكون الأحياء التي يسيطر عليها الإسرائيلي خلف الجبل أكثر تضررا لما كنا نسمعه في الحرب من أصوات تفجيرات وتفخيخات والغارات الجوية. دمار لا يمكن أن لا تسأل بعد أن تراه عن حال بنت جبيل وعيتا والنقورة وغيرها من البلدات التي دمرت بشكل شبه كامل. وفي حين يعيش أهالي مرجعيون يومك يومك، لا شك أنهم وكسائر المناطق القريبة في النبطي والجوار ينتظرون ساعة الصفر لمعركة علي الطاهر التي طال الحديث عنها، متمنين أن تفضي التفاوضات لحل. فشعب الجنوب الذي يعيش بين الركام من جهة والاحتلال من جهات عدة تعب لحد الاستنزاف من المعارك، لا بل حتى من الكلام عن قربها.
4: في الأثناء قد تبقى حدود لبنان كما هي على الخريطة، لكن ماذا لو تغير من يعيش خلفها؟ في الجنوب الدمار ومنع العودة يفتحان سؤالا أخطر من إعادة الإعمار. تقرير جوزيان الحاج موسى.
5: لم يعد السؤال كم من منزل دمر في الجنوب، بل أي جنوب سيعود إليه سكانه؟ بين كرى مسحت أجزاء منها وخط أصفر يفرض واقعا عسكريا جديدا، تتحول معركة إعادة الأعمار إلى معركة على الجغرافيا والعودة. أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، ونحو 3,100,000 متر مكعب من الركام وفق أحدث مسح واسع للأضرار استند إلى صور الأقمار الاصطناعية. لكن الأرقام لا تكشف الصورة كاملة. فزاهي شاهين رئيس وحدة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في رئاسة مجلس الوزراء يؤكد للأم تي في أن عمليات التثبت الميداني بدأت في الجنوب، إلا أن الكرة الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر لم تمسح ميدانيا حتى الآن. الدولة تقول أن لديها خطة للعودة والتعافي وأن العمل بدأ على البنى التحتية، لكن إعادة الكرة نفسها تصطدم بعقبة أكبر، التمويل. وزير المال ياسين جابر يؤكد للأم تي في أن الدولة لا تستطيع وحدها تحمل إعادة الأعمار بهذا الحجم، وما أمكن تأمينه حتى الآن عبر قرض مخصص أساساً للبنى التحتية والأبنية الحكومية وفتح الطرق وإصلاح المدارس. أما إعادة إعمار الكرة فيربطها جابر بالوصول إلى مرحلة من الاستقرار وبالحاجة إلى دعم خارجي، مشيراً إلى حديث عن توجه لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على إعادة أعمار هذه المناطق. لكن ماذا لو تأخر الأعمار وتأخرت معه العودة؟
6: تحول اللي حصل بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية والعقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر هو عمليا يقضي بإنشاء مناطق عازلة خالية من السكان. إذا حصل تحول بالانتخابات الإسرائيلية وبالسياسة الإسرائيلية ما بعد الانتخابات، ساعتها ممكن أن نرى حلولا مختلفة.
5: والخطر بحسب الحاج علي لا يقف عند حدودها الحالية،
6: عمليا يعني تغيير ديموغرافي في المنطقة الصفراء، والمنطقة الصفراء غير محددة، يعني ممكن أيضا تتسع بفترات لاحقة لتشمل مناطق وقرى محيطة فيها. المساحة اللي عم نفقدها تقريبا يعني بين 5-10% من أراضي لبنانيين. عم نحكي عن منطقة عازلة، وهذه المنطقة العازلة حتصير هي خط تماس جديد.
5: فالمعادلة لم تعد من يعيد بناء المنزل، بل متى يستطيع صاحبه العودة إليه. فالحدود قد تبقى ثابتة على الخريطة فيما يعاد رسم الجغرافيا البشرية على الأرض.
0: وفي الميدان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في يحمر شقيف وفي زوطر الشرقية، تردد صداه في أرجاء المنطقة، كما أغار الطيران الحربي على أرنون والمنصوري في وقت نفذت مروحية أباتشي إسرائيلية عملية تمشيط في محيط زوطر الشرقية.
4: ملف الأسرى يعري حزب الله الذي قرر حربي الإسناد ثم استدعى الدولة لفك أسر المخطوفين. تقرير مجدولين اللحام.
7: من 21 أسير لبناني غير معروف المصير بسجون إسرائيل مطلع سنة 2026 إلى لائحة محدثة بتضم بآخر شهر آب 2026 ما يفوق 30 اسم بين أسرى ومحتجزين ومفقودي أثر. أما تسميتهم جميعا أسرى فغير دقيقة، لأنه مش الكل جهادي بميليشيا حزب الله، بين مدنيين خطفوا قسرا ومزارعين وصيادين أخذوا من منازلهم وحقولهم، وبعضهم بعد وقف الأعمال العدائية.
8: ما يقارب 22 مواطن لبناني تم اعتقالهم اما من مجالات عملهم، يعني واحد راي على ورشه، واحد راي على ارضه، وفي ما يقارب 11 او 12 مقاوم انأثروا خلال مواجهتهم للاحتلال.
9: اولادنا كلهم فداء ايران، وزلمنا كلهم فداء ايران، ونحن فداء ايران.
7: نواب حزب الله ووزرائهم حيدين نفسهم تماما عن الملف، حطوا الاهالي بمواجهه مباشره مع الدوله بخطاب شديد العداء للمسار الرسمي، وحتى بالمصطلحات يسمى الرئيس فخامة رئيس السلطة.
10: غير المقاومة ما في، لأنه صرنا 15 شهر رئيس الجمهورية ما عمل شيء، وطلعنا زرنا وحكينا معه، وللأسف كان رده ما في تجاوب من العدو.
11: رحنا عملنا زيارة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، ووعدونا أنه بتابعوا الموضوع وخير، وما شفنا شيء.
7: إذا كانت الدولة بحسب عقيدة حزب الله غير كافية وحدة لحماية لبنان، ولذلك بيحتاج إلى سلاح مستقل عنها، فلماذا تصبح الدولة فجأة هي الجهة المعنية مباشرة بملف استعادة الأسرى؟
12: شاهدنا مؤخرا خلال سنتين تحركات شعبية كتير قوية ضد رئاسة الحكومة وضد فخامة رئيس الجمهورية من قبل جمهور حزب الله، وهذا الشيء اللي ما شفناه من أجل المطالبة بأسراهم. شفنا تحركات خجولة جدا، ولكن ما شفنا فعلا تحركات مطالبة بفك أسراهم. هل فقط هذه الورقة وضعت من أجل الابتزاز السياسي للدولة اللبنانية؟ هل أصبح الأسير ورقة سياسية بيد حزب الله يحوله إلى رأس مال سياسي؟
7: وإذا كان التفاوض مع إسرائيل مرفوض والدولة محصورة بالرئيسين عون وسلام من دون الرئيس بري مطالبة بالتحرير والصليب الأحمر ممنوع من الوصول للأسرى، فما هي الآلية الفعلية المقترحة لتحريرهم؟
0: كنسياً العلاقة بين البطريرك والسينودوس تتصدر اهتمام الفاتيكان. تعديل قانوني يعيد رسم توازن السلطة في الكنائس الشرقية ويفتح باب عزل البطاركة، فما الذي تغير؟ تفاصيل في هذا التقرير.
13: بعد معلومات عن تنامي شكاوى الأساقفة للفاتيكان، أصدر البابا لرون الرابع عشر في 29 من آب رسالة رسولية عدل بموجبها القانون 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. خلف التعديل القانوني توضيح وتوسعة لصلاحيات الأساقفة. في الرسالة الرسولية هذه بعنوان ميتويا كونكورديا، ينطلق البابا من مبدأ واضح: البطريرك هو الأول داخل السينودوس، لكنه ليس منفصلا عنه، فالسينودوس هو الذي ينتخب البطريرك، وبالتالي فإن الخدمة البطريركية تقوم على الشراكة والعمل الجماعي مع الأساقفة. القانون 106 يعالج احتمال أن يؤدي امتناع البطريرك عن القيام بواجباته إلى تعطيل عمل السينودوس نفسه، لذلك وضع البابا آلية بديلة: إذا لم يدعو البطريرك السينودوس، يستطيع الأسقف الأقدم في السيامة من أصحاب حق التصويت أن يقوم بذلك، وإذا امتنع تنتقل الصلاحية إلى الأسقف الذي يليه، أي أن امتناع البطريرك لا يستطيع أن يمنع السينودوس من الاجتماع واتخاذ المواقف. أما القانون 126 فيضع للمرة الأولى مسارا قانونيا واضحا لحال شديدة الحساسية. ماذا لو أصبحت العلاقة بين البطريرك والأساقفة متضررة بشكل خطير وغير قابلة للإصلاح؟ في هذه الحال يستطيع السينودوس إذا اعترف بوجود سبب خطير أن يطلب من البطريرك الاستقالة، وإذا رفض يمكن أن تصل المسألة إلى اقتراع سري على عزله يحتاج إلى ثلثي أصوات الأساقفة الذين يملكون حق التصويت مع ضمان حق البطريرك في الدفاع عن نفسه. لكن هنا تظهر نقطة التوازن الأساسية: السينودوس لا يملك القرار النهائي، فحتى بعد تصويت الثلثين يجب أن يرفع القرار إلى قداسة البابا، ولا يصبح العزل نافذا إلا بموافقته. بحسب معلومات الـMTV أسباب عدة كانت خلف قرار البابا: حماية الكنيسة من الشلل، حماية الوحدة الداخلية، وضع حد للانخصامات بين البطاركة والأساقفة، كما للضغوط السياسية والمالية التي تؤثر على القرار الكنسي. التعديلات إذن لا تلغي سلطة البطريرك، ولم تلحظ سنه، ولا تجعل السينودوس سلطة أعلى منه بشكل دائم، لكنها تضع آلية قانونية واضحة للمساءلة والعزل. فهل الرسالة البابوية تنظيمية فقط؟ أم أن القصد منها إحداث بعض التغييرات على صعيد الكنائس الكاثوليكية الشرقية مستقبلاً؟
4: في المواقف شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن الخلافات بين المسلمين يجب ألا تفتح جبهة داخلية وتنسينا عدونا الأساسي، مشيرا إلى أن أمريكا تعمل اليوم كعدو للشعوب ومن أجل ضرب جذور المشروع الإسلامي وحقوق الناس في منطقتنا.
0: ولمناسبة مرور 48 عاما على تغيب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، رأى رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يجدد التزامه الكامل حصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق من دون الآخر، تماما كما كان يطمح الإمام موسى الصدر بدولة تحمي أبنائها ولا تترك جنوبها وحيدا في مواجهة الخطر.
4: وفي الذكرى عينها استذكر رئيس الحكومة نواف سلام من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى وحذر من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه. سلام أكد على منصة أكس أن الجنوب لا يترك وحده وأن أهله لا يكون مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم، كما وعد بأن يبقى ابن الجنوب في أرضه وأن يعود من هجر منها إلى بيته وأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وأنهى سلام: عهدنا أن تكون الدولة التي طالب الإمام بحضورها في الجنوب حاضرة بالفعل، تحمي أرضها وأهلها وتملك وحدها قرار الحرب والسلم.
0: ولإجراء قراءة في التطورات الميدانية الجنوبية والتصعيد في علي الطاهر ينضم إلينا في الاستوديو خبير شؤون اقتصادية وسياسية في الأم تي في دكتور سامي نادر، أهلا بك. دكتور سامي، هناك حديث عن أنه في ساعات قليلة تفصلنا عن مصير تلة علي الطاهر، هل الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي سيهاجم تلة علي الطاهر أم أنه هو فقط تصعيد كلامي للمزيد من الضغط؟
14: لا أكيد مش تصعيد كلامي، يعني أصبح واضح أنه يوم تلة علي الطاهر أصبحت الخطوط الحمر الجديدة لبل الفتيل الذي يمكن أن يشعل الحرب الواسعة بلبنان، لأنه من يمسك بمفاتيح علي الطاهر يمسك بمفاتيح الجنوب والبقاع، ومنعرف أهمية استراتيجية أنه رابطة بين المنطقتين. لذلك الطرف الوحيد مؤهل أنه يمسكها هو الجيش اللبناني، ورفض حزب الله لتسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني عم بيعطي الحجة لإسرائيل للاستمرار بالعمليات العسكرية. يعني هون اللعبة، يعني اللعبة الخطيرة واللعبة المتبادلة، إسرائيل حينما يرفض التسليم الجيش اللبناني يعطي التبرير لحزب الله، بس عم بيرفض يسلم الجيش اللبناني عم يعطي إسرائيل المبرر للبقاء والإبقاء على الاحتلال. وهون يعني عم نشوف أنه حتى يعني الوسيط واشنطن ناطر من السلطات اللبنانية تقوم بهذه الخطوة، وهون صبر واشنطن بدأ ينفز، وبالتالي يعني نحن أمام يعني نقطة تحول أساسية. إذا ما بادرت السلطات اللبنانية هذا ممكن أنه يعيد يعني شبح الحرب.
4: بالموازاة، أين أصبح تطبيق اتفاق الإطار؟
14: ما واقف على هالنقطة تحديدا، يعني واقف اليوم على خطوات عملية من أجل كسر هالانسداد الحاصل. يعني لابد من السلطات اللبنانية أنه هي تأخذ المبادرة. منطق أنه اتفاق الإطار هو المسار متدرج، كل خطوة مقابلة خطوة، وبالتالي على الجيش اللبناني أن يستلم منطقة وتنسحب بالمقابل إسرائيل. لذلك اليوم يعني الكل التعويل أنه الجيش اللبناني يدخل ويستلم منطقة علي الطاهر على أن يقابله، وهون الضغط الأمريكي بيكون واضح تجاه إسرائيل أنه يقابله انسحاب إسرائيلي من مناطق جنوبية.
4: شكرا دكتور نادر.
0: شكرا دكتور نادر. في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي عرض معه تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. وبعد اللقاء اكتفى جنبلاط بالقول قدمت للرئيس بري مذكراتي فقط، في إشارة إلى إصدار كتابه بعنوان قدر في هذا المشرق.
4: وردا على تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بشأن أمله في أن تبدي وزارة الخارجية اللبنانية مزيدا من العقلانية، أكدت الخارجية اللبنانية في بيان أن العقلانية بين الدول تقتضي احترام السيادة التي لا تحتمل الانتقائية أو التجاوز والتعامل مع مؤسسات الدولة الدستورية والشرعية. كما شددت الوزارة على أنها لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، متمنية من جميع نظرائها اعتماد النهج نفسه.
0: 30 أب اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا، أسئلة تتجدد كل عام من دون أجوبة، ومن بين الأسماء التي لا تزال عالقة في الأذهان المصور الصحفي سمير كساب الذي فقد أثره عام 2013، فهل الدولة تتذكر؟ تقرير زينة باسيل شمعون.
15: ولد المصور الصحافي سمير كساب عام 1985 ببلدة حردين، ومنذ عام 2013 هو مسجل بخانة المفقودين.
16: كان معكم سمير كساب، والآن يعني سوف يتم إطفاء الكاميرا حتى أوان لاحق.
15: بين 1985 و 2013 ذكريات حفظتها الصور من الطفولة والمراهقة إلى عالم مهنة المتاعب والمخاطر، والتي رغم تحدياتها فهو لم يطفئ كاميرته إلا يوم انقطاع التواصل معه ب 15 تشرين الأول 2013. ومنذ ذلك الوقت لا أخبار عن سمير والمراسل الموريتاني إسحاق مختار والسائق السوري.
17: فقد الاتصال بهم عند عبورهم من منطقة دوار الجندول على مدخل مدينة حلب.
18: يعني جربنا نتواصل معه في كنت بليل 15، ما رد علينا وضلت لفترة طويلة ما وصلوا له المساجات. يعني بعد فترة انفتح التليفون وبين انه وصلوا، رجع نسكر نهائيا. يعني
15: المطالبات بمعرفة مصير سمير كساب لم تتوقف إنما تراجعت، كما أن الملف لم يلاقي أي تقدم رسمي منذ عام 2014 رغم محاولات بعض المسؤولين، فيما آخرين بحجة عدم تسييس القضية جعلوها شبه منسية.
18: النظام ولا مرة كان يعترف بأي حدا، حتى لو كان عنده أصلا ما ولا مرة اعترف بحدا، يعني مش حيعترف بسمير. وزيادة انه الدولة عنا والمتابعة يعني عطول بطريقة هيك انه من تحت، يعني انه اذا عندكم هالزلمة او انه ما بينفرض فرض، ما بيحكوا من موقع ندي كانوا مع النظام، ما فيها الندية، كان في انه بالعملية اذا عندكم. يعني
15: بمنزل عائلة سمير وضعت صورة المصور عصام عبدالله الى جانب صورته، فاتنيناتهم ضحايا الحقيقة مع فرق طفيف، واحد بانتظار العدالة والتاني بانتظار معرفة مصيره. هون بساحة سمير قصير لطالما وقفت عائلة سمير كساب تطالب بمعرفة مصير ابنه، واليوم مع فتح قنوات التواصل مع النظام السوري الجديد وفتح ملفات الموقوفين والسجناء، بيت على الدولة اللبنانية أن تضع قضية سمير على الطاولة وأن تجد حل نهائي لهذا اللغز، لأنه الجراح لا تقفل عبر الوقت إنما عبر الإجابات. زينة باسيل شمعون، MTV.
4: ومن حال ضحايا السياسة ومآسيها إلى حال الطقس ومفاجآته، فآب اللهاب قرر أن يودع اللبنانيين بشتوة بنص الصيف. التفاصيل مع يارا الهندي.
19: ضيف استثنائي ما كان حدا عامل حسابه قرر يحضر على الكل فرد مرة، هو الشتاء. وبآخر ويكند من آب الصيف بلبنان قرر ياخد بريك. بدقايق السماء عتمت، برق ورعد، والشتا هطل بغزارة مع سيول جارفة تسببت بأضرار مادية هائلة، وحتى البرد حضر ببعض المناطق. الشتا تركز بشمال أكتر شي، ب 24 ساعة سجلت مناطق الشمال 100 مليمتر، طرابلس سجلت 35 مليمتر، أما زحلة فسجلت 18 مليمتر، وكل هيدا بفترة ساعة. هالأرقام بتخلينا نسأل شو سبب كل هالشتاء بآخر آب وبعز صيفية؟
20: قطرة باردة مصدرها البحر الأسود عبرت عبر تركيا، سوريا وتمركزت فوق لبنان، جذبت الهواء السخن المحمل بالرطوبة على طبقات الجو العليا، صار في تكاثف للغيوم وتكون لغيوم عملاقة ارتفاعها بحدود 15 كيلومتر وبتحمل كميات كبيرة من الأمطار. وبما أنه الجو دافئ فشهدنا كميات كبيرة من الأمطار نتيجة أنه الهواء الساخن بيحمل كمية رطوبة أكبر.
19: هيك بيصير عنا تساقط للأمطار بطريقة متطرفة، علما أنه المنخفض الجوي أثر على 6 دول بالمنطقة، ولكن من النادر تشتي بقاب وتحديدا بآخره، وهيدي الظاهرة منا صايرة من قبل.
20: هيدي نمطية الطقس المتطرف صراحة بتعمل هالانجرافات بالتربة وهالفيضانات، لكن بال2023 صار عنا شتوي بقاب، أما هيدي المرة فهي ظاهرة استثنائية كون أنه منخفض جوي متكامل العناصر.
19: بس مثل ما أجه الضيف بلا موعد رح يفل بسرعة والحرارة راجعة ترتفع من نهار التنين.
0: إقليميا، إجلاء في عتمة الليل، إيران على عتبة عائلة نتنياهو.
19: لم تكن مجرد مغادرة عادية بل كانت هروبا في عتمة الليل في عملية أمنية خاطفة أجلي يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من ميامي إلى إسرائيل بعدما رصد الشباك ما وصفه بتهديد كبير يستهدف حياته. الحقائب تركت في مكانها ولم يكن هناك متسع للوقت. يائير غادر إلى المطار على عجل فيما استنفر جهاز الأمن الإسرائيلي لتنفيذ عملية الإجلاء في الليلة نفسها، لكن الأخطر كان خلف التهديد. معلومات تعود إلى كانون الأول 2025 تحدثت عن مخطط إيراني لاغتيال يائير في فلوريدا وعن عناصر مرتبطة بإيران موجودة في منطقة ميامي راقبت تحركاته ومكان إقامته. تأمين نجل نتنياهو تجاوز الخطط التقليدية. الشباك جرد الوفد الأمني المرافق للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في نيويورك من بعض عناصره ودفع بهم كقوة إضافية لتأمين نقل يائير إلى المطار. لكن في تل أبيب لا يمر حدث أمني دون ظلال سياسية. التوقيت الحرج قبل انتخابات 27 من تشرين الأول فتح باب التشكيك. معارضون وقادة عسكريون سابقون رأوا في تسريب هذه المعلومات الحساسة في هذا التوقيت بالذات محاولة من نتنياهو لكسب تعاطف الشارع الخائف ولتثبيت قرارات حماية أسرته لسنوات طويلة.
4: في الشأن الإيراني، بعد 6 أشهر من الحرب تبدو الصورة الإيرانية أكثر تعقيدا. واشنطن توسع خناقها الاقتصادي وإسرائيل توسع تحالفاتها الدفاعية.
19: لم تعد طهران قادرة على إنكار حجم الضربة، فبعد أشهر من التقليل من تأثير العقوبات الأمريكية خرج الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان ليقر بنفسه بأن صادرات البلاد ووارداتها تراجعت بنحو 35%. والأخطر أن أزمة الطاقة وصلت إلى ملف البنزين نفسه، فالرئيس الإيراني طرح احتمال رفع أسعار الوقود المدعوم لتعويض جزء من الخسائر، لكن الاختناق الاقتصادي ليس سوى جبهة واحدة. ففي مضيق هرمز تستمر حرب الروايات والسيطرة. طهران تصر على أنها صاحبة اليد العليا في الممر، فيما تؤكد واشنطن أنها أمنت الملاحة وفتحت الطريق أمام تدفق صادرات الطاقة من دول المنطقة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية أن الحصار البحري يؤثر على البلاد لكنه لن يقتصر على الاقتصاد الإيراني فقط، مؤكدا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ بحسب قوله رد فعل قوي. وسط كل ذلك جاءت الرسالة الأكثر دلالة من داخل النظام نفسه، المرشد الإيراني الغائب مجتبى خامنئي، وفي رسالة أيضا بمناسبة ذكرى المولد النبوي حرم أي خطوة تضر بالتماسك الاجتماعي وذهب أبعد من ذلك حيث حث حكام دول الخليج على معرفة عدوهم الحقيقي وفهم مخططاته ومواجهته. ومع استمرار صدور القرارات والرسائل باسمه يبقى السؤال معلقا داخل إيران وخارجها، من يدير فعليا مركز القرار في طهران وما حقيقة الوضع الصحي للمرشد الجديد؟ وفيما تحاول إيران حماية جبهتها الداخلية تتحرك إسرائيل في الاتجاه المعاكس تماما، ففي تل أبيب تستعد إسرائيل واليونان لتوقيع اتفاقات مشروع بقيمة تقارب 3 ملايين و100 ألف يورو. منظومة دفاع جوي وصاروخي متعددة الطبقات يفترض إنجازها خلال 35 شهرا، ودمج القدرات الدفاعية اليونانية بمنظومات إسرائيلية متطورة ضمن شبكة واحدة.
0: حرب الجغرافيا الافتراضية، كيف تحدت مياه أونتاريو المتلألئة أمرا تنفيذيا من البيت الأبيض؟ رنا نمر.
19: بحيرة سبقت الولايات المتحدة إلى التاريخ بأكثر من قرن، قرر دونالد ترامب أن يمنحها اسما أمريكيا بقرار سياسي، من بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
2: But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America.
19: جغرافيا بنكهة عقبية. فخلف كواليس هذا القرار لا تكمن رغبة في التعديل الجغرافي فحسب، بل حرب تجارية واقتصادية طاحنة بعد انهيار المفاوضات التجارية وفرض واشنطن رسوما جمركية قاسية بلغت 50% على بضائع كندية. جاء تغيير اسم البحيرة ربما كعقوبة رمزية. هذا وحاولت الإدارة الأمريكية تبرير الخطوة مؤكدة أن أعمق نقطة في البحيرة تقع داخل المياه الإقليمية الأمريكية، مما يمنح واشنطن من منظورها الأحقية في التسمية، في خطوة تشبه ما فعله ترامب سابقا عندما غير اسم خليج المكسيك في السجلات الأمريكية إلى خليج أمريكا. لكن الرد من الجهة الأخرى لم يتأخر، أوتاوا رفضت القرار، فيما رفع رئيس وزراء أونتاريو لوحات ضخمة على ضفاف البحيرة كتب عليها بالإنجليزية والفرنسية هذه بحيرة أونتاريو اليوم ودائما. ولم تقف الردود الكندية عند ضفاف المياه، بل وصلت إلى قلب العاصمة حيث بدأت البلدية والسلطات المحلية دراسة جدية لتغيير اسم شارع ترامب الرئيس المسمى باسمه منذ نحو 25 عاما ردا على سياساته. من الناحية القانونية الدولية يبقى قرار ترامب حبرا على ورق داخل الدوائر الفيدرالية الأمريكية، فالبيت الأبيض لا يملك أي سلطة لتغيير اسم الجزء الكندي ولا إجبار أطلس الجغرافيا العالمي على شطب اسم تاريخي. وبموجب معاهدة المياه الحدودية الموقعة عام 1909 يتم تقاسم البحيرة بشكل واضح، فكندا تملك الحصة الأكبر من المساحة السطحية للبحيرة بنسبة 52%، بينما تقع 48% المتبقية في الجانب الأمريكي تابع لولاية نيويورك. اسم أونتاريو يعود إلى لغة السكان الأصليين في أمريكا الشمالية ويترجم إلى البحيرة الكبيرة الجميلة أو المياه المتلألئة، وهو موثق على الخرائط منذ عام 1656، أي قبل إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776 وقبل تأسيس الاتحاد الكندي عام 1867.
0: بعد الإعلان، التغطية الصحية الموعودة
4: ومهرجان التبولة.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: لبناني ما زال يعاني في كرامة صحته. هذا المقاربة الجديدة لهذا الموضوع، التغطية الصحية الشاملة، تحاكي المعايير الدولية والعالمية وتأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد الاقتصادية. أتمنى أن يأخذ هذا الموضوع بعده في نقاش مجلس النواب لما له من أهمية، بعيدا عن يعني كل المهاترات السياسية الأخرى. هذا موضوع وطني إنساني.
7: عبد الله أشار إلى أنه سيكشف علنا الجهة التي يثبت أنها تعرقل المشروع لمصلحة خاصة، لكن ألا يستحق هذا المشروع أن يكون من بين الأولويات المطروحة على مجلس النواب؟ أم أن صحة المواطن باتت تعامل كأنها من الكماليات؟ ومن يتحمل مسؤولية تأخير أو عرقلة اقتراح من شأنه أن يمنح المواطن تغطية صحية واسعة بكلفة اشتراك منخفضة؟
8: في المواقف أكد بطريرك الماروني مربشارة بطوس الراعي أنه لا يجوز أن يبقى الجنوب أرض انتظار فيما أهله يريدون العودة إلى أرضهم، كما أنه لا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه. وخلال ترأسه القدس الإلهي في الديمان، شدد الراعي خلال عظته على أن مسألة حصر السلاح يجب ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين، وأن المطلوب أن تعالج بحكمة ومسؤولية وطنية.
9: تتطلع اللبنانيون إلى أن تخرج المفاوضات والمساعي من دائرة الانتظار، وأن تبلغ نتائج تحفظ حقوق لبنان وتوقف الاعتداءات، وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم.
10: في الدمام أيضا افتتحت رابطة قنوبين للرسالة والتراث الدورة الثالثة من المؤتمر الدائم لتراث الوادي المقدس برعاية وحضور البطريرك الراعي وبالتعاون مع دير مار إصطفين للراهبات الأنطونيات تحت عنوان الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني. وحضر المؤتمر ممثل رئيس الجمهورية المحامي أنطوان صفير وشخصيات سياسية ورسمية ودينية. وأكد صفير باسم عون أن المئوية ليست مجرد محطة للاحتفال بماض دستوري، بل هي مناسبة للتفكير في الدولة التي يريدها اللبنانيون للأجيال المقبلة.
11: عاهد

0: بسلام يحفظ السيادة والكرامات والممتلكات.
1: أحيا حزب القوات اللبنانية في منطقة حصبية مرج عيون ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في بلدة القليعة في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس، إلى جانب حضور شخصيات سياسية واجتماعية وحشد من المناصرين. واستهلت المناسبة بقداس إلهي ترأسه الأب أنطونيوس فرح. وأكد عقيس أن عقارب الدولة بدأت تنتظم رافضا اتهامات المواجهة إلى القوات بالسعي إلى استقطاب اللبنانيين إلى صفوفها، مشددا على أن هدفها هو ترسيخ الانتماء الوطني.
2: عنا اليوم رئيس جمهورية نشترك معه بأكبر مساحة سياسية مشتركة نحن وياه، ندعمه فيما هو سائر فيه من طريق التفاوض وإحلال السلام في لبنان عبر التفاوض بنزع سلاح غير الشرعي من أي كان على الأرض اللبنانية. نريد أن نعيش بسلام مع جيراننا وشركائنا في هذا الوطن.
3: معاصر الشوف تستضيف مهرجان التبولي والرسالة زراعية اقتصادية سياحية.
4: ببلدة معاصر الشوف اللبنانية حدث من نوع آخر، وصحن التبولي هو نجم الساحة. مهرجان التبولي بياخد بعد زراعي بيئي سياحي واقتصادي، لهيك خصصت هالمساحة للتنافس بين المشتركين على أشهى طبق تبولي بحضور شخصيات وفعاليات اجتماعية وبلدية وأهلية.
5: تبولي أول شيء هي البلان لبنان الأصيل يلي كل لبنان بيشتهر فيها، كل الضياع بتعملها، وبلاس هون عنا سبيشلي إنه الإنجريدينتس كلها طالعة من الأرض.
6: المسابقة مين بندوراته أطيب، مش مين تبولته أطيب، كل ست جايبة معها الغراض تبعها والبندورات والزيتات.
7: هيدا مهرجان عم بيضم 30 مشترك رح يعملوا تبولي لايف، عنا شفية من الام تي في.
4: المهرجان تم بحضور ورعاية وزير الزراعة نزار هاني لدعم المنتج اللبناني ودعم السياحة الريفية ودعم البلديات أيضا.
8: بدنا نضلنا نشتغل لنحسن نوعية الزراعة، قطاع الزراعة إلى انفراج. اليوم بعد ما انفتحت أسواق المملكة العربية السعودية والخليج عم نصدر حوالي 2000 طن بالنهار، وهيدي النسبة بترتفع بالأسبوعين الجايين ليصيروا 3000 طن.
9: مناسبات مثل هيدي المناسبة بتشد الناس أكثر وأكثر على التعلق بأرض وعلى التعلق بالمنتج الزراعي، فكيف بالأحرى إذا كانت التبولي يلي هي كلها زراعة.
4: هيك مهرجان بيثبت إنه الأرض اللبنانية غنية وكفيلة بتحقيق دورة اقتصادية متكاملة بتدعم السياحة البيئية والريفية.
1: في الثقافة، وجوه بلا جذور للرسامة ياسمين نيستن في صالة صالح بركات. إعداد ميشيل معيكي.
10: من أصول فنلندية عاشت بلبنان ودراسات في برات انستيتيوت بنيويورك، أعمالها تنحصر في فن البورتري. ياسمين نيستن تستقي وجوهها من عوالمها الغيبية، تلتقي بهم عفوا بلا معرفة وأسماء، شخوص ساكنة متأملة تنوجع تغترب في انسلاخ عن الواقع كأنها تحضر من لا مكان.
11: بحب اللوحة تكون كأنه فيلم بكامله، كأنه عم تطلع على قصة بس ما بتعرف عن جد شو هي القصة. بقى اللوحات هني كأنه عن أشخاص أنا ما بعرفهم بالذات، بعرفهم بطريقة أنه بكتشفهم شوي شوي أنا عم بشتغل على اللوحة. الوقت راح وقف وبحس أنه في سقوط بقلبي وبقلب باللوحة.
10: قديم فن البورتري ومحاكاة الواقع من مصر القديمة إلى النهضة مع روبنز وفيلاسكيز، وصولا إلى تكسير الوجوه مع بيكاسو وفان جوغ، ثم تسلل منافسا الذكاء الاصطناعي.
3: في فقرة الصحة، انتخاب البروفيسورة نيكول كرم طبيبة القلب التداخلي في مركز كليمانسو الطبي، أمينة لسر الجمعية الأوروبية للتداخلات القلبية الوعائية

0: عبر القسطرة. ماريو دويري.
1: بينما تعيد التكنولوجيا اليوم رسم حدود العلوم الطبيعية، تبقى الخبرة البشرية المحرك الأساس للابتكار الحقيقي، وتثبت الإنجازات العالمية التي حققتها النخب الطبية كيف أن الكفاءة الوطنية تواصل ترك بصمتها المؤثرة في رسم معايير الرعاية الصحية الدولية. ويبرز في هذا السياق انتخاب البروفيسور نيكول كرم، طبيبة القلب التدخلي في مركز كليمانسو الطبي، لمنصب أمينة سر الجمعية الأوروبية للتدخلات القلبية الوعائية عبر القسطرة EAPCI. وتعد EAPCI من أبرز الجمعيات الأوروبية المتخصصة في طب القلب التدخلي، وتضم أكثر من 10,000 عضو حول العالم، وتعمل على تطوير هذا الاختصاص وتعزيز التقدم في مجالاته المختلفة. ويشكل هذا التعيين المرموق محطة مهمة لمركز كليمانسو الطبي وللبنان، مؤكدا حضور الكفاءة الطبية اللبنانية المتنامي على الساحة الدولية. ولطالما كان مركز كليمانسو الطبي المحور الأساس وملتقى لهذه الخبرات العريقة بكل مقاييسها، إذ نجح في استقطاب واحتضان أبرز العقول والكفاءات الطبية الاستثنائية ليصبح منصة رائدة تتوج فيها المهارات البشرية الفردية بأحدث ما أفرزته التكنولوجيا العالمية.
0: بعد الإعلان قوارب الموت
2: وعاصفة آب اللهب.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أهلا بكم من جديد. أخبار إقليمية ودولية في التقرير الآتي.
1: أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 734 قتيلاً ونحو 2500 مفقود، في الوقت الذي تدخل فيه جهود انتشال ضحايا السيول المدمرة يومها الخامس. هذا وحضت النيبال فرق الإنقاذ على توخي الحذر مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنطقة الحدودية مع الصين. عاصفة شديدة ضربت جزيرة قبرص وسط اضطراب للطيران وجنوح سفينة نحو الصخور. هذا وأشارت رويترز إلى غرق قارب على متنه نحو 270 شخصا قبالة سواحل شمال قبرص، وعمليات البحث والإنقاذ جارية. أعلنت روسيا أن قواتها بدأت التحضير لتنفيذ ضربات واسعة ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ردا على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات نفذت خلال الليل ضربات جماعية على منشآت للصناعات العسكرية الأوكرانية، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال 24 ساعة 5 صواريخ وأكثر من 800 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت للمرة الأولى القوات الروسية تدمر مدرعة تايتان إس كندية الصنع في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعديلات على القيادة العسكرية للبلاد، شملت إقالة وزير الدفاع من منصبه وخفض رتبته في قيادة الحزب الحاكم. وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعيين كيم سون جي مدير المكتب السياسي العام للجيش وزيرا جديدا للدفاع، فيما عين مستشار الدفاع باك جون تشون نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم وعضوا في مكتبه السياسي.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: مين قال إنه بيقاب ما بتشتي؟ مبارح لبنان عاش ليلة من المطر والعواصف المفاجئة، بس الظاهر حتى الطقس ما بيقدر يوقف اللبنانيين عن البارتي. فيديوهات من سهرات وأعراس وخطوبات تحت الشتاء عم تنتشي بشكل كبير على السوشيال ميديا. منشوف سوا فيديو من حفلة خطوبة، بدل ما يهربوا من المطر كملوا الاحتفال والرقص وكأنه ما في شيء. ومشاهد من حفلات أعراس كمان تصدرت مواقع التواصل، وتجوف لقوا الحل بسرعة، فتحوا الشماسة وكملوا الرقص مع العرسان بمشاهد عفوية أكدت أنه حتى العاصفة ما قدرت توقف الفرحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجع يثير الجدل بفيديوهات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وهالمرة البداية كانت مع دونالد دوكس. نشر فيديو بيبين فيه جيش من البط كلهم بتسريحة شعر شبيهة بتسريحته وعم يحرسوا ما سميه ليك أمريكا. وبعدها بساعات رجع ترامب نشر فيديو AI تاني بيبين فيه عم بيغير لافتة ليك أونتاريو لليك أمريكا قبل ما يختم الفيديو برقصته الشهيرة، وأثار موجة من التفاعل والتعليقات. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
0: إلى الصفحة الرياضية.
2: استحقاق خارجي مهم لمنتخب لبنان للشباب اللي وصل إلى كيرغيزستان عشية خوض منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهل إلى كأس آسيا الصين 2027.
4: بعد اختتامه الاستعدادات اللي تأثرت سلبا بالحرب خلال الأشهر الماضية، بخوض منتخب لبنان للشباب بكرة الساعة 1:30 بتوقيت بيروت مباراة صعبة أمام كوريا الجنوبية، طامحا إلى بداية جيدة بتصفيات كأس آسيا قبل مواجهة قرغيزستان المضيفة بعدها بثلاث أيام.
5: الكل حاطط بباله ببيئة إيجابية من اليوم، من قبل حتى لنروح على قرغيزستان ونعمل أداء جيد والنتيجة تكون إيجابية اللي هي هدفنا الوحيد والتأهل.
4: المنتخب الشاب والواعد للمستقبل راح يعتمد على عناصر شارك غالبيتها بدور الدرجة الأولى، واللي انضم إلى لاعبين بينشطوا بالخارج مثل قائد المنتخب جيمي أزان اللي احترف بأبرس، كريم جعفر المنتقل حديثا إلى ليغانيس الإسباني، وقلب الدفاع جواو جابريال مخلوف اللي برز اسمه مع كومو الإيطالي.
6: أكيد بقدر أعطي الإضافة، بس برجع بقول لك نحن كلنا لازم نكون إيد واحدة، لأنه واحد بالناقص ما بنقدر ننجح. إذا كنا إيد واحدة أكيد حنقدر نتأهل.
7: It's a great honor to be here in Lebanon and playing for this national team, also because of my grandfather. So I feel very honored and very happy to be here. Also my first time going to a national team. So I hope we do very well and it's a great honor for me and also for my family.
4: المهم بقرغيزستان منا سهلة، لكن محطة أساسية لإثبات إنه كرة القدم اللبنانية قادرة تنتج جيل يحمل المنتخب الأول بالمستقبل.
2: محليا أيضا أعلن النادي الرياضي بيروت بطل لبنان لكرة السلة اليوم تعاقده مع الأمريكي دونوفان ويليامز ليكون أحد أجانبه بالموسم الجديد. ويليامز البالغ من العمر 25 سنة أطل أخيرا بالدور الصيفي للNBA بألوان فريق مينيسوتا تيمبر وولفز، حيث سجل أرقام بارزة، وهو اللي بدأ مسيرته الاحترافية بدوري التطوير التابع للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية جي ليج بعد توقيعه عقد مع فريق أتلانتا هوكس بعام 2023، كما خاض مشوار عربي ناجح مع الأهلي بنغازي الليبي بالدوري الأفريقي، وبرز اسمه أيضا مع شانغهاي شاركس بالدوري الصيني. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
0: شكرا شربل. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
8: بظهور نادر شارك برينس جاكسون باحتفالات عيد ميلاد والده مايكل جاكسون 68 بلاس فيغاس على هامش عرض مايكل جاكسون 1. برينس التقى محبي والده والتقط الصور مع المعجبين وشاركهم هاللحظات بذكرى ميلاد ملك البوب.
9: 3, 2, 1.
8: مين النجم اللي رح تشارك توم كروز مغامرته الجديدة بعالم السباقات؟ الجواب آن هاثاواي، اللي أعلن توم عن انضمامه له بالجزء الجديد من Days of Thunder بأول عمل بيجمعون سوا. والإعلان إجا بطريقة عفوية لما قالت آن أنه أول شيء رح تستقبل مولودة، ومن بعدها بتبلش تصوير الفيلم المنتظر عرضه بصيف 2028. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
10: والآن إلى تطور حال الطقس.
11: لمحبي الصيف من طم منكن، انحسر تأثير المنخفض الجوي، خلص الشتاء ومن بكرة بيرجع الاستقرار لكل المناطق، وبتعلى الحرارة تدريجياً لترجع لمعدلاتها كل ما تقدمنا بالأيام. بتفاصيل طقس بكرة، الهواء جنوبي غربي خفيف ورطوبة 60%. ترجع الحرارة لمعدلاتها بالنهار وبتسجل 31 درجة بعين إبل وصيدا، 30 درجة بكسارة و19 درجة بالأرز. بالليل بتوطى الحرارة منيح على الجبال وبتوصل ل 23 درجة بمغدوشة، 15 بريفون و16 درجة بحتشيت. ما في كتير غيوم بسما العاصمة، الأجواء صافية وموج البحر فوق المتر ونص. على الجبال عملوا حساب الخطايطة القوية من عشية بسبب الرطوبة يلي عم توصل لل 70%. كيف نبلش؟ اسمعنا. مثل ما قلنا رجع الاستقرار لطقسنا بكرة 3 والأربعة، الأجواء مستقرة وصافية ما في تقلبات، في شوب بالنهار والحرارة 31 درجة على الساحل بس منحس كأنها 37 بسبب الرطوبة العالية. خميس كمان الطقس ما بيتغير، الحرارة 31 درجة، الخطيطة قوية على الجبال ورطوبة عالية وعم تلامس 70%. يعني فيكم تستفيدوا من الاستقرار بمشاريعكم. تصبحوا على خير.
0: شكرا كريستينا على الأخبار الإيجابية. رجعت الشمس. في ختام نشر نذكركم مشاهدينا الكرام بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا عبر إذاعة أم أف أم
10: وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.rb. شكرا متابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
12: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
9: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
12: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
13: خير، شو في؟
14: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
15: انطق، ليه بدعت لسانك؟
14: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
16: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. ما زالت الأمطار في دياركم عامرة، هكذا من تزوجوا مساء أمس السبت في 29 من آب كأنهم استبدلوا جملة ما زالت الأفراح في دياركم بجملة ما زالت الأمطار في دياركم. من لم يمتثلوا لجنرال الطقس تزوجوا تحت المطر، وسيبقى العرس المبلل بمطر آب ذكرى يحملونها إلى الأبناء والأحفاد. ولكن هل كان في إمكانهم تفادي مطر آب؟ بالتأكيد، لو صدقوا الأرصاد التي ليست تنجيما يحتمل الإصابة أو لا يحتمل، بل هي علم. ولو لم تكن كذلك لكانت حركة الملاحة جوا قد تعطلت، أو على الأقل سادتها الفوضى. تغيرت الرزنامة، فبدلا من أن يكون أيلول طرفه بالشتى مبلول كان آب، أما أيلول فطرفه بالاستحقاقات مبلول اعتبارا من يوم غد. فهل سيتحرك مسار علي الطاهر وبأي اتجاه؟ البداية من طوفان آب. إذن الطوفان غمر طرقا، لكنه أيضا خرب عشرات الأعراس اللبنانية. بعض هذه الأعراس أرجئ، وبعضه أكمل فرحة العمر تحت الشتى.
3: الجديد. مساء الخير. الإمام المغيب هو اليوم أكثر حضورا، وعشية أحياء الذكرى 48 لتغييبه تتجه الأنظار غدا إلى الكلمة المرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وما إذا كان الأستاذ سيستخلص من فكر الإمام مبادرة تفتح ثغرة في الجدار العازل، أم أنه سيعيد ترسيم مواقفه على الثوابت التي حددها بالمراسلة أو أودعها صاحب الأمانة في صندوق الأمانات لدى من التقاهم ويلتقيهم، وآخرهم لقاء العجلة في عطلة الأحد مع الزعيم وليد جنبلاط. اللقاء انتهى بعد السلام بلا كلام، لكن جنبلاط ترك قدر في هذا المشرق بعهدة بره. فيما مناسبة تغييب الإمام حركت مياه الجنوب الراكدة على الحلول المستعصية، ووجد المسؤولون في المناسبة مناسبة ليدلي كل منهم بدلوه. فرئيس الجمهورية رفض أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض. رئيس الحكومة تعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وإذا كان لبنان وطنا لجميع أبنائه من وحي أقوال الإمام، فإن جزءا من هذا الوطن سلخته إسرائيل عن الخارطة وسيجته بخط أصفر تخطى كل الخطوط الحمر من احتلال وتدمير وتجريف وإبادة، في حين دخل اتفاق الإطار غرفة الإنعاش حيث يحقن بمضادات حيوية لإبقائه على قيد الحياة إلى حين تحديد موعد جولة روما 3. وربطا بالمفاوضات المعلقة، أكدت مصادر أمريكية للجديد أنه على الرغم من أن لا تؤدي هذه المفاوضات إلى اختراقات ملموسة، فإن أي طرف من الأطراف المعنية لا يرغب بإعلان الفشل، أقله في انتظار تبلور المشهد السياسي الإقليمي. وفي الوقت الضائع تلعب إسرائيل لعبتها من جنوب لبنان إلى غزة، وقد أضافت الضفة الغربية إلى دائرة اللهيب. وبحسب معاريف، فإن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة، مع تصاعد إجرام المستوطنين بحق الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي وشرطته العسكرية، وبضوء أخضر أيضا من رئيس الحكومة ووزير المالية. نتنياهو وفي محاولة مكشوفة خدع العالم بانتقاده لأفعال المستوطنين، فيما هو عراب الإجرام والمشرف المنفذ على مصادقة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريع بناء الآلاف من البؤر الاستيطانية وتمويلها وحمايتها. والخدعة نفسها تبناها وزير خارجيته وهرب فيها إلى الأمام بقوله إن أفعال هؤلاء المتطرفين وصمة عار وتتعارض مع قيم إسرائيل. أما سموتريتش فأعلنها ثورة استيطانية تبدأ من الضفة الغربية امتدادا نحو النقب والجليل. وكما الجنوب اللبناني وقطاع غزة والضفة الغربية التي وضعها نتنياهو على صفيح ساخن ويستثمر ساحاتها في سوق المزايدة، فإن التناقض سيد الموقف بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بهرمز.
4: MTV. أهلا بكم عبر MTV وMFM. المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان بعد ظهر أمس واكبه منخفض سياسي ودبلوماسي أيضا، فلا معلومات في نهاية الأسبوع أشارت إلى أي تغيير في المواقف، إذ أن المراوحة سمة المرحلة، فلا صيغة المناطق التجريبية تسجل تقدما ولا مفاوضات روما حدد لها موعد في أيلول، علما أن بعض المعلومات تشير إلى أنها معلقة بانتظار تطورين، الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فإن معركة علي الطاهر دخلت في دائرة التعثر نتيجة رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني المنشأة مقابل ضمانات بعدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها. ونتيجة المراوحة القاتلة فإن هناك الجيش العسكري أو التصعيد العسكري الإسرائيلي استمر، إذ توزعت العمليات العسكرية اليوم بين القصف المدفعي والتوغلات البرية والغارات الجوية، إضافة إلى عمليات التفجير والتجريف والتمشيط. في هذا الوقت أتحفنا الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم بخطاب لا أساس له من الصحة ولا مرتكز له على صعيد الواقع، إذ اعتبر أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب. وهنا نريد لقاسم أن يتذكر، إذ هل كان القصد من الحرب الأولى الصمود أو إسناد غزة؟ وهل كان القصد من الحرب الثانية الصمود أم إسناد إيران؟ لذلك فليتوقف شيخ قاسم عن التنظير وعن تحوير الوقائع، لأنه كلما أطلق نظرية عشوائية كلما اكتشفت إسرائيل غرابة تفكيره ومدى ابتعاده عن الواقع، وهو أمر سلبي خطر عليه وعلى حزبه.
5: المنار. أهلا بكم. بمقدور المسلمين اليوم أن يؤدوا دورا بالغ التأثير بل صانعا للتاريخ، هي رسالة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد مجتبى خامنئي للأمة الإسلامية في أسبوع وحدتها وعيد مولد نبيها. ووفق التجربة التي نعيشها، فإن يوم الغلبة النهائية للحق على الباطل أقرب إلى التحقق مما كان عليه في العصور السالفة، والشرط بحسب السيد القائد هو اتحاد كلمة المسلمين بجعل النقاط المشتركة المحور والأصل، فيكون نبذ النزاعات والدفاع عن بعضنا البعض وتضافر الطاقات في شتى المجالات لبلوغ الحضارة الإسلامية الجديدة. هي رسالة مفعمة بالتعاليم المحمدية الأصيلة، أحوج ما تحتاجها الأمة التي تعيش أصعب تحدياتها، وهي وصفة في السياسة كما في العسكر والاقتصاد لبناء ثقافة الوحدة والحياة، والتجربة التي تخوضها الأمة بالتضحية وعطاء أغلى الدماء من إيران إلى فلسطين وسوريا واليمن والعراق ولبنان شاهدة على صدق الحديث ونجاعة التجربة، التي تؤكد بثبات أهلها حجم الخيبات التي تتركها على مشاريع الأعداء رغم كل تجبرهم وإجرامهم ونكثهم للعهود وإطاحتهم بكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. لكن ثقافة الصمود مع كل تضحياتها تبقى أقل كلفة من ثقافة الاستسلام، كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم من منبر الرسول والوحدة الإسلامية، مستشهدا بتجربة الصمود ضد الحرب الصهيونية الأمريكية التي أوقفت اندفاعة العدو وأسست لاستعادة المكانة. وفي ذكرى الوحدة الإسلامية يستذكر اللبنانيون والعالم الإسلامي رجلا أسس للوحدة إسلامية كانت أو وطنية أو إنسانية، وبنى مدرسة المقاومة ورسخ ثقافة الصمود ورفض التبعية والاستسلام للأعداء والمشاريع الصهيونية الأمريكية. إنه الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي نقف على أعتاب ذكرى تغييبه ورفيقيه، ولا يغيب عن أمته المقاومة الصامدة فوق العدوانية الصهيونية ومشاريع الهيمنة الأمريكية وتواطؤ السلطة الانهزامية، وهو حاضر معها مع كل عائلة شهيد ومع كل صامد فوق الدمار العظيم، يمسح دموع الأيتام والمحرومين ويؤم المقاومين الثابتين الحاضرين بكل عزم وحكمة في الميدان، يجسدون وصاياه وتعاليمه. أما المتذاكون من أهل السلطة المتواطئون على أبناء الإمام صدر وسلاحهم مع عدوهم ويمتطون ذكراه اليوم للتنظير، فليسمعوا لقوله وكأنه يخاطبهم اليوم: إذا لم تدافع السلطة عن الناس فلتتركهم يدافعوا عن أنفسهم بسلاحهم، وليستمعوا غدا لمواقف الرئيس نبيه بري المستمدة من مدرسة الإمام الصدر في ذكرى تغييبه ورفيقيه.
6: NBN. مساء الخير. ترقب على المستويات الرسمية والسياسية والحركية والشعبية لمضامين الكلمة التي يلقيها رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري في الذكرى 48 لتغيب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيها، ذلك أن الكلمة المضروبة لها موعد عند 5:30 من عصر غد الاثنين، تأتي في ظروف محلية وإقليمية حبلى بالمخاطر وتستلزم مواقف بحجم مواجهة التحديات، لعل الرئيس بري خير من يطلقها ويعبر عنها ويلتزم بها بشهادة الخصم قبل الصديق. وأخطر هذه التحديات تهب عواصفها على لبنان من خاصرته الجنوبية على شكل عدوان إسرائيلي لا يستكين، يضرب البشر والحجر ولا يحيد حتى دار المسنين والمستشفى والمدرسة والشجرة. وثمة تحد آخر يشغل اللبنانيين مع انتهاء المهلة المحددة لانتداب اليونيفيل في نهاية العام الحالي بعد رفض كيان الاحتلال تجديدها بدعم من الولايات المتحدة، بكل ما يعنيه ذلك من تغييب للمرجعية الدولية الشاهدة على الوقائع العدوانية الإسرائيلية. الموقف الأمريكي الرافض للتجديد لليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها، تحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتوجد في الجنوب تحت علم الأمم المتحدة على ما أكد الرئيس بري. وأشار رئيس مجلس النواب في تصريحات صحفية إلى أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما تم التوصل إليها بموجب اتفاق الإطار برعاية أمريكية للالتزام بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى وتشكيل آلية التأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة بها. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن اتفاق الإطار ينص على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد للمناقشات حول مستقبل لبنان. وشدد متحدث باسم الوزارة على وجوب نزع سلاح حزب الله، وعندما يبلغ الدولة اللبنانية باستعداده لهذا الأمر يمكن لواشنطن تقريب وجهات النظر من بعضها البعض، على حد تعبير المتحدث الذي نقلت بيانه السفارة الأمريكية في لبنان.
7: OTV. بين واشنطن وطهران مراوحة ثقيلة لا تفتح باب التسوية ولا تفتح باب الحل، فيما تبقى المنطقة معلقة على احتمالات التصعيد وتبقى الجبهة الإيرانية الأمريكية أسيرة الضغوط والرسائل المتبادلة. وفي لبنان يتصاعد القلق في الجنوب على واقع التهديدات والاعتداءات، فيما الأفق السياسي مسدود والسلطة عاجزة عن إنتاج موقف أو مبادرة تحمي البلاد وتمنع انزلاقها نحو الأسوأ. وسط هذا المشهد كلام لافت للبطريرك الراعي يؤكد وجوب حل ملف حصرية السلاح من دون خلاف داخلي، في رسالة واضحة إلى من يحاول تصوير قيام الدولة وكأنه مشروع فتنة. أما الحكومة ففشلها بات فاقعا على كل المستويات، لا حلول لا إنجازات ولا حتى قدرة على إدارة الأزمات. سلطة تراقب الانهيار وتكتفي بالبيانات، فيما يدفع اللبنانيون وحدهم ثمن العجز والإهمال.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فضي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: صقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة المنصور بغارتين متتاليتين استخدم فيهما صواريخ ارتجاجية، وشعر سكان صور والقرى المحيطة بالارتجاجات الناجمة عنها. وكانت قد توغلت قوات الاحتلال عند أطراف ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منزلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة صربين، وألقت قنابل مضيئة على حرش عيت الجبل بهدف إشعال الحرائق. وفي الأولى تقدمت قوة إسرائيلية برفقة جرافة عسكرية من طراز دي 9 باتجاه نهر زوتر الغربية. وشن الجيش الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطي الفوقى وتمشيط من حداثة إلى أطراف عيت الجبل بعدما نفذ تفجيرا في بلدة القنطرة. كما نفذت مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة فوق وادي الحجير ومجرى النهر وأطراف زوتر الشرقية. كما ألقيت قذائف وقنابل صوتية وإحراق ممتلكات وحقول في قرى جنوبية عدة. العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا في القنطرة، وقام الجيش الإسرائيلي بجرف ما تبقى من المنازل في مشاع المنصوري، وحلق الطيران المسير المعادي فوق جزين ومنطقتها على علو متوسط. كما توغلت قوة مشاة معادية تؤازرها آليات من الهامر المصفحة نحو مجرى نهر زوتر الغربية، حيث تعمل على تنفيذ تفجيرات في المنطقة عند ضفاف النهر. نقلت قناة الحدث عن مصدر إسرائيلي زعمه أن العشرات من عناصر حزب الله ما زالوا محاصرين في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وعدد من مسلحي الحزب تمكن من الفرار من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة. كما نقلت الحدث عن المصدر الإسرائيلي زعمه أن الجيش الإسرائيلي دمر مؤخرا أجزاء من البنية التحتية داخل مجمع علي الطاهر، وهو يفرض حصارا محكما على مرتفعات هذا المكان، كما على المداخل، وهو ماض للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جملاط، الذي قدم للرئيس بري مذكراته التي صدرت بكتاب قدر في هذا المشرق. الزيارة كانت أيضا مناسبة جرى خلالها عرض للتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. جملاط وبعد اللقاء اكتفى بالقول فقط: قدمت للرئيس بري مذكراتي. ذكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عشية ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر بأنه حذر بأنه الراح الغائب المغيب الإمام موسى الصدر حذر من أن يبقى الجنوب ساحة لصراعات تتجاوزه، رافضا واقعا يتحمل فيه الجنوبيون أعباء المواجهة والحرب فيما تتخذ القرارات في أماكن أخرى. وأكد الرئيس سلام في هذه الذكرى أن الجنوب لن يترك وحده، وأن أهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم، معاهدا بأن يبقى الجنوب في أرضه وأن يبقى الجنوبي في أرضه، وأن يعود من هجر إلى بيته وقريته آمنا مكرما، وأن لا يبقى في الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وتعاهد أيضا بأن تكون الدولة التي طالب الإمام الصدر بحضورها في الجنوب حاضرة بالفعل بجيشها ومؤسساتها وخدماتها وإنمائها، تحمي أرضها وأهلها وتملك وحدها قرار الحرب والسلم. صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان رحب بحرص وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عرقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، وتؤكد أن لبنان سعى دائما ولا يزال إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. وأكدت الوزارة أنها لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقع من جميع وزرائها اعتماد النهج نفسه والعقلانية في العلاقات بين الدول، تفترض أولا التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستورية أولا، والتعامل مع الأطراف لا التعامل مع أطراف أو فصائل داخلها. وشدد البيان على أنه وكما أن إيران أو أي دولة مضيفة أخرى لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإن لبنان لا يقبل بذلك أيضا، فالعلاقات بين الدول تبنى مع الدول ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. فاصل ونواصل.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: فيما لما تبقى من موجز الأخبار، استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. الخبر الأخير في هذا الموجز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي باستخدام النفط الفنزويلي. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل. القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
3: آخ خير، شو في؟
4: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
5: انطوق ليه بلعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
8: في حلقة اليوم، استمرار القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، فيما تدخل بلدة قصرى يومها 22 تحت الحصار.
9: هذا كثير صار دعمل عندنا خوف، دعمل عندنا توتر، نتمنى أنه يتم كسر هذا الحصار في أسرع وقت ممكن.
8: في اليوم العالمي للمفقودين، تتجدد في قطاع غزة حكاية آلاف العائلات التي ما زالت تبحث عن إجابات حول مصير ذويها.
10: إحنا دورنا في كل جثث الشهداء، في الجرحى، ما لقناش عليه.
8: وكيف امتدت آثار الحرب في جنوب لبنان إلى

0: مربي نحل العسل.
1: قليل جدا النحالين اللي رح يقدروا يجلسوا ظهرهم، لأنه في نحالين أكلت ضربات بتقطع الظهر.
0: تحية لكم متابعينا الكرام في مستهل لقائنا الأول بكم هذا الأسبوع ويوميات الشرق الأوسط، معكم اليوم محمد عبد الجواد. البداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش، فيما تدخل بلدة قصرى يومها 22 تحت الحصار. وفي ظل هذه الأوضاع وصل وفد أوروبي إلى بلدة قصرى للاطلاع ميدانيا على احتياجات العائلات المحاصرة وتداعيات الاستيطان. لآخر التطورات ينضم إلينا من رام الله الصحفي محمد أبو الرب. مرحبا بك محمد. بداية، ما هي أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها الضفة الغربية هذا اليوم؟
2: أهلا بك محمد وبالسادة المستمعين. بالفعل ما يتعلق بالأزمات المرورية وتجديدات الحركة على الحواجز العسكرية، تشهد مناطق شمال غرب مدينة القدس بير نبالة تحديدا لجديرة رافات يعني حالة من الاختناقات المرورية الشديدة بسبب تجديدات الاحتلال والجيش الإسرائيلي على الحواجز العسكرية في هذه المنطقة، والتي أيضا تشهد عادة يعني إغلاق مثل هذه الحواجز التي تفصل المواطنين عن مدينة رام الله ومدينة القدس وكذلك عن هذه القرى والبلدات في شمال غرب مدينة القدس. ذلك يتزامن مع أيضا اعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين بحماية الجيش الإسرائيلي لأطراف بلدة دير الشيخ شرق مدينة رام الله، حيث تواجدوا في محيط بعض المنازل القريبة يعني من أطراف هذه القرية، فيما كانت شهدت ساعات صباح هذا اليوم استيلاء المستوطنين على حديقة عامة في بلدة كفر نعمي قرب مدينة رام الله أو غرب مدينة رام الله. هذه الحديقة كانت أقيمت من قبل أو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وشهدت في الأيام يعني في طوال الفترة الماضية اعتداءات من المستوطنين محاولات لإغلاقها، لكن اليوم تم الاستيلاء عليها ووضع بوابة حديدية وأيضا رفع العلم الإسرائيلي على هذه البوابة ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. كان طبعا الجيش الإسرائيلي احتجز القائمين عليها وهم من منتدى شارك الشبابي، كانوا هم يعني يديرون هذه القرية وتسمى قرية الشباب، وتم طبعا الاستيلاء عليها في هذا اليوم. ذلك أيضا ترافق مع استيلاء للمستوطنين والجيش الإسرائيلي بقرارات عسكرية على أكثر من 37 دنم يعني فلسطيني من الأراضي الفلسطينية في بلدة بيتونيا الواقع غرب مدينة رام الله، بطريقة توسعت موقع عسكري مقام في هذه المنطقة. وذلك أيضا يأتي في ظل تصاعد في وتيرة الأوامر العسكرية التي يزورها الجيش الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي.
0: نعم محمد، سريعا، كان هناك وفد أوروبي يزور بلدة قصرى المحاصرة منذ 22 يوم تقريبا، زيارة ميدانية قام بها هذا الوفد اليوم. ماذا نعرف عن حصاد هذه الزيارة؟ ما الذي رصده هذا الوفد؟ وكيف حال العائلات هناك؟
2: نعم، نبدأ من هذه الزيارة. يعني هي للمبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كان عنده جولة في فلسطين وفي إسرائيل والتقى مسؤولين إسرائيليين، سيلتقي مسؤولين فلسطينيين كذلك على هامش هذه الزيارة. وبالطبع لأن بلدة قصرى يعني كان لها حيز في وسائل الإعلام طوال 20 يوم الماضية من هذا الحصار والمطالبات الدولية للمستوى الرسمي الإسرائيلي بوقف الحصار الذي يفرض المستوطنون على 3 منازل تعود للفلسطينيين في هذه المنطقة. كانت هذه الزيارة وطبعا هي تؤكد الموقف الأوروبي وفقا لبعض المسؤولين الأوروبيين الذين تحدثنا إليهم بالرافض للاستيطان، وكذلك المطالب للجانب الإسرائيلي بضرورة العمل على وقف هكذا اعتداءات ينفذها المستوطنون، لأن العائلات طبعا محاصرة، هي بحاجة لمزيد من الدعم في المواد الغذائية في المستلزمات الطبية، وأيضا هي تعيش في منازلها. وعلما هذه المناطق أو هذه المنازل هي في المنطقة المصنفة باء الخاضعة إداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، ولكن طبعا هناك تصعيد في عمل عمليات الاعتداء على المناطق المصنفة باء. الحديث عن أكثر من 30 بورة استيطانية قامها المستوطنون في الضفة الغربية في المناطق المصنفة باء بعد تقريبا استيلاء وسيطرة شبه كاملة للجانب الإسرائيلي على المنطقة المصنفة جيم، والآن انتقلوا إلى المنطقة باء. علما المنطقة جيم تشكل أكثر من 63% من مساحة الضفة الغربية، لم يتبقى إلى أجزاء بسيطة وقليلة من المناطق المصنفة التي هي التجمعات السكانية الكبيرة التي يعني حتى الآن المستوطنون لا يعني يصلون إلى هذه المناطق بسبب التجمعات الفلسطينية الكبيرة.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي من رام الله محمد أبو الرب. وفي بلدة قصرى تتفاقم معاناة 3 عائلات فلسطينية في منطقة جبل رأس العين وسط قيود مشددة على الحركة وتصاعد اعتداءات المستوطنين. أوضاع يقول رئيس المجلس البلدي إنها باتت تهدد حياة السكان ووجودهم في المنطقة في ظل مخاوف من أن تحول الحصار إلى أداة لدفع العائلات إلى الرحيل وفرض واقع استيطاني جديد. للمزيد من التفاصيل تواصلنا مع عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرى.
3: يوم 22 على حصار 3 منازل في جبل رأس العين من بلدة قصرى، المنطقة العسكرية لغاية اللحظة هاي هي مغلقة من الاحتلال، لكن مغلقة على الفلسطينيين وليس على المستوطنين. البوابات اللي تم تركيبها أيضا في محيط جبل رأس العين بوابات حديدية مع مكعبات إسمنتية. الهجوم اللي كان يوم أمس برضو على منزل رابع في محيط جبل رأس العين برضو كان من مجموعات كبيرة من المستوطنين على هذا البيت. زائد يعني أنه حقيقة إحنا حاليا صرنا بنعيش خوف وقلق على مستقبل جبل رأس العين والعائلات اللي موجودة فيه، لأنه يعني صرنا نوصل لدخول الأسبوع الرابع ولحد الآن الحصار مستمر. طبعا تعرف في مستلزمات طبية، في مستلزمات غذائية يجب أن تكون تتوفر للأطفال اللي لكندا ولحور بنت 3 سنوات و4 سنوات اللي موجودات في منزل والدهن يوسف عبد الكريم حسان. في الأسر اللي لحد الآن مش متواصلة مع الأسر اللي موجودة في البلد، فصلتها اجتماعيا، فصلت الطفولة عن الأطفال. هذا الفصل يعني حقيقة التنسيق اللي احنا نتغلب في الحصول عليه حتى انه ندخل دواء أو غذاء للعائلات اللي موجودة في محيط جبل رأس العين في بلدة قصرى، فهذا كثير صار دامل عندنا خوف، دامل عندنا توتر إلى هذا الموضوع. نتمنى أنه يتم كسر هذا الحصار في أسرع وقت ممكن.
0: عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرى. وفي بلدة إذمة غرب الخليل تتسع دائرة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض بالتزامن مع تحركات استيطانية جديدة في المنطقة الشرقية من البلدة. فبعد إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة للعام الثالث على التوالي وتشديد القيود العسكرية المفروضة على الأهالي، تتواصل عمليات جلب الكرفانات تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. إجراءات يقول أهالي إذمة إنها تضيق عليهم الخناق وتغير ملامح المكان الذي يعيشون فيه، فكيف يصفون واقعهم اليوم؟
4: يعني هي عملية استمرار لهذا المسلسل البناء الاستيطاني في شرق مدينة إذمة غرب الخليل، حيث يستمر البناء على قدم وساق مؤخرا منذ عدة أشهر جلب المستوطنين وقوية الجيش الإسرائيلي عدد كبير من الكرفانات في إطار السيطرة على أراضي المواطنين الزراعية. أي التلة التي يتم إنشاء وبناء مستوطنة جديدة عليها تقع قرب مقام النبي صالح الأثري التاريخي شرق إذمة، وأسفل هذا الجبل يعني أراضي زراعية للمواطنين باستمرار المستوطنين ينفذون اعتداءات في هذه المنطقة. يعني مقام النبي صالح هو معلم تاريخي وأثري في إطار السيطرة على الأراضي يمنع الآن المستوطنين والجيش المواطنين من الوصول إلى هذا المقام، كذلك يمنعون الوصول إلى نبعة عين فرعة وهي نبعة مياه كانت تعتبر المنفس الوحيد للمزارعين وللمواطنين الفلسطينيين في المنطقة.
5: البؤرة الاستيطانية اللي موجودة بالمنطقة عندنا هي على جبال مطلة على شرق إذمة من فوق مقام النبي صالح. الأراضي طبعا هي مطلة على أراضينا الزراعية في منطقة الجلطي والنبي صالح في شرق إذمة. طبعا الخطر اللي احنا واقع علينا اليوم على أهل المنطقة من أصحاب أراضي ومن سكان البيوت القريبة من هذه المنطقة هو خطر تواجد المستوطنين شبه أسبوعي نقول أو شبه يومي حتى في بعض أيام، صار يجوا مثلا المواشي معهم برعوا في أراضي زراعية، كانوا يجوا يعتدوا على المارة في المنطقة هذه. كان في اعتداءات علينا على أصحاب الجور في المنطقة الموجودة هذه في شرق إدنا، اللي هي في الفترة الأخيرة بالذات تم اعتداء على سيارات بالحجارة، تم اعتداء على ناس وأطفال. طبعا من بين الناس اللي اعتدى عليهم تم اعتداء على أطفال تقل عمرهم عن 14-13 سنة بالضرب من قبل المستوطنين، تم حجز سيارات.
0: مواطنون من بلدة إذنة بالضفة الغربية، ونبقى في الضفة الغربية أيضا، ففي بلدة دير بلوط غرب سلفيت جرفت قوات إسرائيلية ترافقها 3 جرافات عسكرية عشرات الدونمات من الأراضي في منطقة أبو الرايات وفق مصادر فلسطينية. خطوة يقول أصحاب الأرضي إنها لا تقتصر على تجريف مساحات زراعية، بل تهدد مصير مصدر رزقهم وتزيد من صعوبة الوصول إلى أراضيهم في ظل ما يصفونه بمحاولة فرض واقع جديد على الأرض. نستمع لعدد من أصحاب الأراضي.
6: الأراضي إحنا ما بنقدر نوصلها لأن المستوطن أجا حط هناك البركات وحط إعلام وسكر ما بخليش حدا يوصلها. اليوم أجا جابوا الجرافات وكانوا جرفوا في جنب الأرض. هناك 110 دونمات مزروعة الزيتون ومزرع فيه البصل ومزرع ثوم وكوسة. شو بدنا نعمل؟ ولا شيء. أمرنا لله، قدمنا لوزارة الزراعة ولا الارتباط ولا للشرطة، هيئة مكافحة الجدار أجوا مع البلدية وسجل كنا نعمل غير. ما بخليناش نفوت، يعني بخليش حدا يفوت معاهم السلاح. يعني
7: احنا حوالي 1500 درهم هاي يوم فيها التجريف، 800.5 الجدار جوا، 500 من الجدار الشرقي الجدار اللي بجرفوا فيها، لقيت حوالي 800 درهم فيها حوالي 2500 زيتونة وبنزرع فيها، يعني من المرحلة فيها مربين غنم وابقار وشغلات، وساكن إيدي عزبي وإيدي بيت هناك، وشبكة كهرباء وشبكة مي ونارة شوارع، يعني البيت دار عادي جزء من البلد، وهي محووني منها وما خلونيش واخد منها ولا إشي. البيت كل شيء على ما هو، حتى عدة الأحلاكة موجود، يعني كل شيء كل شيء مقتنيات البيت والعزبة استولوا عليها واخذوا دجاج ومعاد أخرى.
8: أنا من دير بلوط، أول أرض في حوالي 20-40 دلم، هذول مزروعات تين وصبر وبقى فيهن براق وبقيت أنيم النعاج فيهن. أنا عندي 50 راس نعاج وبنيمهن فيهن. حكيت من أول ما أجى المستوطن غاد حوالي من غاد وقال لي من الأرض غاد، قال لي إنك ترجع هنا بأخذ النعاج، يعني بصدر غير مرة تطلعهنش بصدرهن. قلنا له طلعت من غاد وبقى فيه لبير مي غاد جرفوه وبكتين وزتون كله دمروا. اليوم نزلوا عليها وطبوا فيها حفر في البواقي.
0: مواطنون من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، إذن تصعيد ميداني متواصل في الضفة الغربية المحتلة يقابله تحرك إسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري. فمع تزايد اعتداءات المستوطنين وإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما وصفه بأعمال إجرامية، تتحدث تقارير إسرائيلية عن بحث الجيش تعزيز قواته في الضفة الغربية بعناصر يجري سحبها من جبهتي غزة ولبنان. فهل تعكس هذه الخطوات استعدادا إسرائيليا لمواجهة تصعيد أوسع في الضفة؟ وما الذي تقوله المؤسسة الأمنية عن مستوى الخطر الحالي؟ للإجابة ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. ما مدى جدية الحديث داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن إعادة نشر قوات من جبهتي غزة ولبنان في الضفة الغربية؟
9: نعم، يعني هو الحرص من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تؤدي اعتداءات المستوطنين إلى إشعال الضفة الغربية، وبالتالي عملية تعزيز القوات بمزيد من الكتائب والوحدات تأتي في إطارين: الأول توفير الحماية للمستوطنين، والثاني أيضا استمرار العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التصريحات الأخيرة من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي انتقد اعتداءات المستوطنين خصوصا في قصرى وجالوت، فهذا الاستنكار يعتبر نادر نسبيا بهذه الصراحة، ولكنه من وجهة نظرنا لا يعني بالضرورة أن الحكومة الإسرائيلية غيرت سياستها تجاه الاستيطان أو المستوطنين، وبالتالي نرى أن هناك فعلا على أرض الواقع ضغط أمريكي وحادثتي جالوت وقصرة، إضافة لتحذيرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كما ذكرنا. والسبب الرابع والمهم والأخير هو أن نتنياهو في هذه المرحلة يريد حماية معسكره السياسي من الضرر قبل الدخول إلى الانتخابات.
0: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد في خطوة نادرة من نوعها بما وصفها أعمال عنف إجرامية ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصرى الفلسطينية السبت. مقتل فلسطينيين، أحدهما طفل في غارة للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة بحسب وزارة الصحة بالقطاع. وأهالي مفقودين في غزة يحتجون أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم. أم تحكي:
12: ابني من جبتش له وحيد، طلع الساعة 8 الصبح، هذيك اللحظة كان عندنا الوقت صعب جدا من الكذائف والخبر، ابني طلع لحتى اللحظة هذه أنا ما بعرفش عنه إشي.
11: الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا وقعت اليوم اتفاقا يهدف لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين. يمنح الاتفاق الهيئات التشريعية الرئيسية في ليبيا شهرا للموافقة على الترتيبات، وإن فشلت تقول الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب الليبي إنها ستسعى لترسيخ الاتفاق إطارا دستوريا لمشاورات وطنية بدعم من مجلس الأمن الدولي.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: أمطار غزيرة تجرف مخيمات ومساكن مؤقتة لعشرات الأسر النازحة في عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
13: مطر طاح وبنينا طاح على بيوت وحنينا بالله.
11: المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي دعا الدول الإسلامية في المنطقة إلى التوحد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في رسالة مكتوبة بعد 6 أشهر من الحرب على إيران. مصرف الإمارات المركزي أعلن السبت عن قرار بإجراء تفتيش خاص وعاجل في أنشطة فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، والتي أعلنت واشنطن عن عقوبات في حقها على خلفية تعاملها المفترض مع إيران. كنت معكم مهل جمل.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا اليومية مع وسائل التواصل الاجتماعي.
10: تريندينج يوميات الشرق الأوسط.
0: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
14: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا الكرام.
0: يبدو أن الأحوال الجوية السيئة في توقيت غير معتاد قد سيطرت على تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في سوريا ولبنان.
14: نعم بالفعل، انتشرت العديد من الفيديوهات التي نقلت هطول الأمطار في سوريا وأيضا اضطراب حركة الموج وكذلك الأوضاع في لبنان. دعنا نستمع كيف عبرت الأصوات عن حالة الطقس في سوريا ولبنان.
0: كيف جاءت التعليقات؟ هل مرحبة بأمطار في هذا التوقيت أم خائفة؟
14: بالطبع الخوف هو الذي غلب على التعليقات التي أصابت الكثير من المواطنين في سوريا ولبنان، هذه الأجواء المضطربة. وأيضا في هذا الفيديو الذي استمعنا إليه محمد كانت تظهر حركة الناس المرتبكة في الأسواق، وأيضا الصوت الذي استمعنا له هو صوت حبات البرد التي ضربت هذه الأسواق بحسب المقطع الذي استمعنا.
0: لم يكن ماء فقط بل كان
14: كانت حبات برد.
0: نعم. طيب، من سوريا ولبنان إلى أين؟
14: إلى الضفة الغربية المحتلة، هذه المحطة التالية، حيث فيديو تداول لمواطن فلسطيني يتحدث عن جلب المزيد من الكرفانات الجاهزة إلى شرق مدينة إذنة غرب الخليل إلى البؤرة التي أنشئت حديثا على قمة الجبل قرب مقام النبي صالح التاريخي. تسنبع.
15: الله يسعد صباحكو، صباح الكرفانات هاي صاروا نازلين سنتين والحبل على الجرار.
0: تابعنا هذه القصة تقريبا قبل قليل يعني بشيء من التفصيل أكثر. دعنا ننتقل إلى ختام هذه الجولة، ربما لديك شيء إيجابي أو هكذا فهمت من السودان.
14: نعم بالفعل، هذا الفيديو الذي انتشر على فيسبوك خصوصا بين السودانيين يظهر فيه عازف للكمان يرتدي بدلة سوداء في منتصف غرفة غسيل كلوي بالدامر في ولاية نهر النيل بهدف التخفيف عن المرضى، المرضى أيضا تفاعلوا معه بالغناء.

0: غناء حول أسرة المرضى، كيف تفاعل معه المعلقون؟
1: المعلقون على عكس ما استمعنا إليه في هذا المقطع من ربما حالة من البهجة وتفاعل من المرضى بشكل جيد مع العازف، وأيضا ما لم نستمع إليه هو تفاعلهم أيضا بأكبر بكثير مما استمعنا إليه في نهاية هذا المقطع، لكن التعليقات لم تكن بهذا القدر من البهجة، بالعكس كان هناك تباين. البعض رحب بهذه المبادرة لإسعاد المرضى، والبعض الآخر رفضها ورأى فيها إزعاجا. هناك آخرون قدموا مقترحات أخرى في ربما يمكن إسماعها للمرضى كما تداولت تعليقاتهم.
0: شكرا جزيلا لك هاشم على هذه الجولة.
1: شكرا.
0: في عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، تحولت الأمطار الغزيرة والسيول إلى كارثة جديدة بالنسبة لعشرات الأسر النازحة هناك، بعدما جرفت الأمطار مخيماتهم ومساكنهم المؤقتة وتركتهم في العراء دون مأوى أو ممتلكات. يأتي ذلك في وقت يحذر فيه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على حجة وعدد من المحافظات اليمنية. بعض المواطنين المتضررين تحدثوا ليومية الشرق الأوسط.
2: لا إله إلا الله، متر طاح وبنينا طاح عليهم بيوت، كل حارض راح عليهم، ما يلبى إلى واحد أحد، وفرض السمن بيوتنا تخربا، وإلى إيش بنينا؟ وبنينا جيهاننا وطننا مجوه، وإحنا بين المطر وحنا يلبى الله لا مأوى ولا سكن، حمامات رفقين أخذي طرابيل والحمامات ترافرا.
3: الوضع يعني سيء، كارثة يعني حصلت لا تحصل إلا هذا اليوم، يعني أمطار شديدة الذي حكم بها الله علينا، وعواصف شديدة جدا، بيوت كلها انهارت، خيام كلها تقطعت، والخشب تكسر، حمامات الله يكرمكم كلها طارت، ما عاد باقي إلا وجه الله. الأطفال الآن ما فيش أي مأوى لهم، الآن المأوى ما فيش معانا، يعني كل البيوت كلها انتهت، وين المأوى ذا؟ وين المنظمات؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الدولة؟ وين ما في أحد يشوف المخيم، يشوف العالم هذه أصبحت في العراء، ما أصبح عندها ولا بيت الآن، كله في العراء، الناس جالسين في العراء، أطفال في العراء، في البرد، في المطر الآن، إحنا داخلين في فصل كله عواصف، يعني حرام هذا، هذول في العالم فين تنام الليلة؟ كيف تنام؟ لا أكل، لا شرب، لا بطانيات، لا فرش، لا معهم شيء، ما معهم إلا وجه الله، لا إله إلا الله.
4: بيتنا كله تخرب، شلم مش عاد معنا بسطة ولا فيها ولا بلبن، حتى بلبن شلم، بطانيات، فرش، أنا بلبح كل شلم، مطار من تحت فندق تحالينا كله.
0: مواطنون يمنيون. في اليوم العالمي للمفقودين تتجدد في قطاع غزة حكايات آلاف العائلات التي ما زالت تبحث عن إجابات وتنتظر خبرا يبدد قلقا طال أمده. وتقول شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إنها وثقت أكثر من 11,200 مفقود مسجل، مشيرة إلى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير نتيجة انهيار قواعد البيانات المركزية في القطاعين الصحي والمدني. أهالي المفقودين الذين حملوا صور أبنائهم وذويهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، مطالبين بالكشف عن مصير مفقوديهم وتكثيف الجهود الدولية للبحث عنهم. وقد استمعنا لعدد من ذوي المفقودين.
5: أنا أمي المفقود الطفل علاء الدين جمال النجار، انفقد في 27/10/2024، راح يجيب له خبز عشان أفطره، ابني معيش إلا هو، من جبتش إلا هو، وحيد عمره 14 سنة، طلع الساعة 8 الصبح، هذيك اللحظة كان عندنا الوقت صعب جدا، حاسم من الكذايف والخبط، ابني طلع لحتى اللحظة هذه أنا ما بعرفش عنه إشي.
6: أنا اعتماد عبد العزيز الطرشاوي، عمة المفقود علي عبد الرحيم الطرشاوي. علي مفقود من 7/11/2023، يعني بعد بداية الحرب بشهر، كنا بننزح من منطقة ما بين النصر والشاطئ، وعلي كان سابقنا، كان رايح يوصل أمه. علي ما رجعش،
7: وين علي؟ إحنا دورنا في كل جثث الشهداء، قعدنا أيام ندور في الجثث، في الجرحى، ما لقناش علي، سألنا كل الدنيا، فتش الشوارع بعد الهدنة على جثته، ما لقناهوش.
8: أنا من المفقود أكرم محمد أبو طيور، أكرم له مفقود 2 شهور. أكرم إحنا كنا في رفح، نزحنا من رفح راح اجيب شويه اشياء من الخيم من البيت من عندنا من الدار. اجوا اولاد عمهم ضلهم من الظهر لبعد العصر بقولهم وين اكرم مش معك؟ قالوا والله اكرم اخذت الدبابه هو وشله شباب معه.
9: محمد صالح المنسق العام لشبكه المنظمات الاهليه الفلسطينيه، قمنا بتنظيم هذه الفعاليه للوقوف بجانب اهالي المفقودين وللتاكيد على حقهم في معرفه مصيرهم. هذا بالاضافه الى اننا قمنا بالتواصل مع الجهات المعنيه مثل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ووكالات الامم المتحده للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لكي يقوموا بالادلاء بمعلومات حول المفقودين. هناك ما يزيد عن 11200 مفقود في قطاع غزه، بالاضافه الى ان 70% من هؤلاء المفقودين هم من الاطفال والنساء، ولم يتم توثيق كافه ملفات هؤلاء المفقودين
0: ذو المفقودين في غزه. من بلدة عدلون الجنوبية نقل النحال اللبناني فادي المصري خلاياه إلى بلدة صليمة في جبل لبنان بحثا عن مساحة آمنة بعيدا عن القصف، لكن رحلة النزوح لم تنجح في إنقاذ كل شيء، إذ خسر المصري 90 خلية من أصل 120، لتتحول الحرب بالنسبة له من خسارة مكان إلى خسارة جزء من مصدر رزقه. نستمع.
10: النحال مثل الراعي بيركض وراء المراعي. أنا من منطقة الجبل، منطقة اسمها صليمة، بيعة قرية اسمها صليمة، بنقل نحلي على الساحل كرمال نلحق الموسم الساحلي اللي هو عملية يعني الحمضيات الأفوكا وبعض الأعشاب البرية. وبلشت الحرب ما عدنا قادرين نطل على النحل، بقيت انزل شوي يعني اسرقها سرقة إذا بدك نزلة، لأن الوضع الأمني كان كتير صعب، يعني التنقلات كتير صعبة ودائما قصف وضرب وهي الأمور. نزلنا لننقل ونقلنا أول نقلة تقريبا بأوائل شهر نيسان، كان القصف شغال ونحن وعم ننقل أصلا القصف شغال، يعني طلع صواريخ من حد منا ورجع اجى الطيران وضرب وهيك. مسألة خطرة جدا، فكان في ضرب نقل نحل من تحت لنحاول نحافظ عليه. هذا إضافة أنه بين هلالين أنا قدرت أعمل هيك، بس في كتير من زملائنا النحالين سواء هني من الجنوب أو أخذين نحلهم على الجنوب ما قدروا عملوا هذا الشيء، يعني لا قدروا وصلوا لنحلهم ولا قدروا كشفوه ولا قدروا شفوه حتى لبل لحد هلأ ما في إحصاء قديش راح من النحل. يعني خسرنا 90 خلية سببها أنه ما فيش متابعة مع النحل، يعني النحل جيع ومات من الجوع. على قصف مباشر على المنحل عندي لا أنا ما صار، بس بطبيعة الحال منك قادر توصل على النحل، منك قادر تتابعه، منك قادر تعامله، وبفترة هو كتير بيكون بحاجة إلك لأنه هاي بيكون فترة التجييش للنحل. للحقيقة يمكن قليل جدا النحالين اللي رح يقدروا يجلسوا ظهرهم إذا صح التعبير، لأنه في نحالين أكلت ضربات بتقطع الظهر، يعني اللي منحله راح كليا هيدا ما رح يقدر يجدد نفسه ولا رح يقدر يجدد منحله إذا ما كان عنده مساعدة من وطنه بالمرتبة الأولى ومن ثم من جهات دولية مانحة أو تهتم بهذا الأمر.
0: النحال اللبناني فادي المصري، ومعه نصل إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا في الختام تحياتي فريق العمل، ديال العزة التي أشرفت على حلقة اليوم، أعدتها مروة جمال، أخرجتها هند سليم مع مهندس الصوت أيمن محسن، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. فضاء الاتحاد السوفيتي اللي كان واسع كتير استقبل وقتها ناس من بلاد مختلفة ومن كافة أصقاع الأرض. من لبنان كمان وصل وقتها كتير طلاب شباب لبنانيين للدراسة في الاتحاد السوفيتي حينها، خبرة اكتسبوا منها حياة حرفيا جديدة مليانة ذكريات وطموحات كبيرة أسسوا فيها مستقبلهم ورجعوا على بلدهم لبنان ليشتغلوا ويعيشوا، بس ما حدا منهم فعلا نسي البلد يلي تعلموا فيه. ومن بعد رجعتهم على لبنان بقيوا كونوا جسر متين بين موسكو وبيروت، قدموا من خلاله الثقافة الروسية وتاريخ روسيا لوطنهم لبنان. اليوم معنا رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات الخريجين سابقا دكتور توني معلوف، لنحكي أكثر معه عن هالخبرة وعن المرحلة اللي قطعوا فيها قبل واللي عم بيمثلوها هلأ حاليا بلبنان. دكتور توني، منرحب فيك بداية.
5: شكرا على الاستضافة وتحياتي لكم.
4: بداية عبالنا نحكي شوي عن تجربتك الشخصية خلال الدراسة في الاتحاد السوفيتي كما ذكرنا، شو أضافت لك هذه التجربة على الصعيد الشخصي وشو ممكن تخبرنا عن الاتحاد السوفيتي بشكل عام؟ لأنه في كتير ناس عندها أفكار مسبقة عن هذه المرحلة.
5: يعني باختصار شديد، الفرصة التي أتيحت لنا في أواخر القرن الماضي في الثمانينات والتسعينيات أن نذهب للدراسة إلى الاتحاد السوفيتي، بالفعل كانت فرصة تعد يعني بلا مبالغة فرصة العمر. كيف لا ونحن ذاهبون إلى بلد الاتحاد السوفيتي الذي ينادي بالاشتراكية والذي ينادي بالمساواة والذي يدعو دائما إلى نصرة الضعيف، ونحن بلدان من دول العالم الثالث. يعني رأينا في وجود دولة كالاتحاد السوفيتي ملجأ وسندا قويا لكي نستطيع من خلاله أن نمضي قدما في مسيرة التنمية التي نعمل بها في بلادنا. على الصعيد الشخصي كانت تجربة جيدة جدا، من حيث أننا يعني أتيحت لنا الفرصة أن ندرس وأن نزور الاتحاد السوفيتي وتحديدا روسيا، والتي تحمل ما تحمله من تاريخ وثقافة، وهذا التاريخ وهذه الثقافة انعكست بشكل مباشر على أهله وعلى الذاهبين إلى هناك نحن كطلاب. بالتالي طبعت فينا أمور كثيرة لا تزال عالقة في عقولنا، وما زلنا لغاية اليوم يعني نتذكرها ونتذكر ذلك البلد الذي أتحدث عنه اليوم، وهو بمثابة أيقونة نرجع إليها من وقت إلى آخر عندما يعني تشتعل الذكريات والحنين داخلنا. هذا البلد غير موجود للأسف اليوم على الخريطة. الجيل الجديد الذي يسمعنا سوف يكون يعني أو يسمع أمور كثيرة لم يسمعها من قبل عن هذا البلد، عن ثقافته، عن حبه للشعوب الضعيفة، عن مساندته لها، عن التاريخ الكبير الذي يختزنه. وبالتالي كانت فرصة لا تعوض، فرصة جيدة جدا، ولنا الشرف ونحسب أنفسنا من أصحاب الحظ الجيد أننا استطعنا الذهاب إلى هناك والدراسة للاتحاد السوفيتي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: دكتور توني، ما عم تتحدث هلأ أنت بس كأنه طالب حصل شهادة جامعية وغادر الوطن يلي تعلم فيه. كلامك في نوع كمان من الأحاسيس والحنين والذكريات والمشاعر عن أيام الاتحاد السوفيتي. حضرتك اليوم مستقر في لبنان وتعلم جيدا أيضا الأفكار المسبقة التي نسمعها في بيروت عن روسيا حاليا أو حتى عن الاتحاد السوفيتي سابقا. كيف يمكن مواجهة هذه الأفكار حالياً، موجة الروسوفوبيا التي تجتاح العالم بدعاية وبروباغندا غربية؟ وليش برأيك هذه الأفكار نجحت في تحقيق ما حققته حتى الآن على الأقل؟
5: يعني إذا أردنا الحديث عن هذا الموضوع فهو يعني يتطلب كثير من الوقت لكي نشرح جميع جوانبه، ولكن باختصار أن الموضوع الروسوفوبيا أو ما سنعلم عن روسيا أو عن الاتحاد السوفيتي في بلدان ليست بالبعيدة نسبيا جغرافيا عن الاتحاد السوفيتي، نأخذ بلدنا لبنان. للأسف هناك نوع من الستيروتيب، يعني النظرة الجاهزة أو الفكرة الجاهزة بالنسبة للاتحاد السوفيتي على أنه بلد ديكتاتوري، الإنسان فيه يعني لا يتمتع بأي حقوق، هو بلد يعني يهيمن على البلدان التي بجواره، يفرض إيديولوجيته، وبالتالي على العالم كله أن يقف في وجه هذه الدولة. إضافة إلى أمور أخرى يعني لا مجال ذكرها اليوم. للأسف يعني إذا أخذنا الوضع في لبنان، يعني خلينا نتحدث عن الفترة الحديثة، لا نريد الغوص بعيدة في التاريخ. روسيا كانت دائما، والاتحاد السوفيتي على فكرة هو أول بلد، يعني كان من الأوائل الذين اعترفوا باستقلال لبنان، وأول أول مرة يستعمل فيها الاتحاد السوفيتي حق النقد الفيتو في الأمم المتحدة بسبب جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان. هذا أولا. ثانيا يعني بسماحه لإرسال أو لاستقبال العديد من الطلاب ليس فقط اللبنانيين ولكن العرب والأجانب، ساهم في التنمية الاجتماعية في هذه البلدان جميعا. حكوماتنا في بلداننا للأسف يعني لا تتمتع بالقرار السيادي الكافي لأخذ مبادرة معينة تجاه ما تبادر إليه روسيا دائما من أمور من شأنها إعطاء لبنان مساحة إضافية من الاكتفاء الذاتي وعدم رهنه بدول خارجية. على سبيل المثال الحصر، أن روسيا كانت جاهزة دائما للتبادل الاقتصادي، ونعلم ما هي إمكانيات روسيا الاقتصادية مقارنة ببلد مثل لبنان. هي جاهزة أن توسع أفاق التعاون في الأمور الثقافية، ولكن يعني كانت الدولة اللبنانية يعني تخطو تجاه هذه المبادرات بخطى تشوبها أو بخطى يعني تشوبها الكثير من الحذر ومن الخوف من الغرب إذا ما ذهبت بعيدا باتجاه روسيا. وهنا المشكلة أي أن نقصنا الإرادة السياسية في القرار بأخذ القرار بالاستفادة من إمكانيات الدولة
4: جدا الروسية. دبلوماسي دكتور توني، حتى طريقة توصيفك صراحة دبلوماسية وبراغماتية، لأنه يمكن فعلا أن نقول بأنه الدولة اللبنانية اليوم تحت ضغوطات غربية فاضحة، أليس كذلك، تمنعها من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى كروسيا. طيب، مثل ما ذكرنا، حضرتك كنت رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعية الخريجين سابقا، تقومون بعمل كمان جبار وكبير بمحل معين يقع مكان العمل الذي عليها أن تقوم به الدولة اللبنانية بموضوع نشر الثقافة الصح مثلا، بخصوص ذكرت نقطة مهمة، قلت التنمية الاجتماعية للطلاب اللي تخصصوا اليوم أيام الاتحاد السوفيتي. هذا الاتحاد السوفيتي شارك وساهم بتنميتهم اجتماعيا، ولكن اليوم دولتنا كما ذكرنا تقع تحت ضغوطات هائلة وكبيرة. شو العمل اللي بتقوموا فيه بهيدي الجمعيات دكتور توني؟ وكيف بتلاقوا تفاعل الناس معكم؟
5: يعني في عندنا مسلمة وبالأخص على الصعيد الشخصي عندي أنا، أنه من أول يوم زرت فيه للاتحاد السوفيتي كان عندي حرص شديد على أن أكون سفيراً لبلدي في الاتحاد السوفيتي، بما معناه يعني أن أعطي الصورة الحسنة للبنان هناك وأن أنشر الثقافة اللبنانية في الاتحاد السوفيتي ومن ثم في روسيا. وعندما أتيت إلى لبنان كان عندي نفس المهمة، ولكن مهمة عكسية، هي أن أكون سفيراً لروسيا في لبنان، بما معناه أن أنشر الثقافة الروسية في لبنان وأن أعمل على يعني مد الجسور ما بين الثقافتين اللبنانية والروسية. ومنذ ذلك الوقت ولغاية اليوم ونحن نعمل في هذا الإطار، إن كان من خلال جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا في لبنان، أو من خلال الاتحاد العربي، أو من خلال الاتصالات المباشرة ما بين الجامعات اللبنانية والجامعات الروسية. وهذا يعني ميدان واسع جدا، يعني يتطلب الكثير من الجهد ومن النشاط، خصوصا في بلد يعني يتعاطى بهذه الأمور يعني أقل أن أقول بغير جدية، لأن لبنان يعني تاريخيا هو بلد ذو توجه غربي للأسف، وبالتالي لدينا مشكلة في هذا الموضوع في أن نعرض وأن نتكلم عن الثقافة الروسية وعن تاريخ الجامعات الروسية وعن إمكانية توأمة الجامعات. لكن هذا ليس بالمستحيل بنظري أنا، ولكن يتطلب الكثير من الجهد والوقت، ونحن نعمل في هذا الاتجاه. هناك مجموعة كبيرة من الخريجين التي يعني لا تزال تذكر الاتحاد السوفيتي وتريد أن تعمل على هذه الجسور، على مد هذه الجسور ما بين الثقافتين.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: صعب العمل بالتحديد بهذه النقطة، لأنه ذكرنا بأنه أنتم اليوم في لبنان تمثلون هذا الجسر الثقافي، طلاب خريجي الاتحاد السوفيتي، ولكن حتى اليوم تبدون هذا الالتزام بتمثيل هذه الجسور. كان فيكم بكل بساطة تحصلوا الشهادات العلمية، تأسسوا شغل ببلدكم وتقطعوا هذه المرحلة، ولكن أنا شخصيا وحتى ناس تانية كتير بتلمس هذا الحماس وهذا الشغف ما زال عند خريجي الاتحاد السوفيتي سابقا. طب فينا نسأل ليش؟ شو السبب برأيك أنت هذا الالتزام الواضح والصريح منكم في تمثيل دور بمد هذه الجسور مثلا؟
5: لهذا الموضوع أو لهذا الأمر عدة أسباب يعني، ولكن أهمها أننا يعني كنا شركاء مع هذا البلد يعني في بلوغ أفكار معينة. ذهبنا إلى هناك، استقبلنا هذا البلد وأعطانا إمكانية الدراسة المجانية هناك، إيمانا منه بأن المجتمعات في دول العالم الثالث بحاجة إلى كوادر يعني في مجال الطب، في مجال الهندسة، في كل المجالات، لكي تأتي إلى بلادها وتساهم في التنمية الاجتماعية. هذا الوضع الذي أتاحه الاتحاد السوفيتي وال يعني طبيعة الشعب هناك وكيف استقبلونا ومستوى الثقافة الكبير هناك الذي هو ضارب في التاريخ، والذي يعد يعني من أهم الثقافات العالمية. كل هذه الأمور يعني، ونحن محظوظون بأننا كنا على تماس مع هذه الثقافة ومع هذا الشعب، لابد أن يفعل فينا ما يفعله من يجعلنا يعني أن نشعر بأننا أمامنا مهمة كبيرة، وهذه المهمة يعني تقضي بأن ننشر ما رأيناه هناك، خصوصا عندما نعود إلى بلداننا ونرى أن هناك نظرة مغايرة كليا عن روسيا وعن الاتحاد السوفيتي، وأن هذه النظرة هي بمكان ما نظرة من خلال البريزما الغربي الذي يصور هذا البلد وشعبه وثقافته بأنه شعب أو دولة متخلفة ودولة تريد الاستقواء على الدول الأخرى وما إلى هنالك. وبالتالي لمس اليد ما هي روسيا وما هو الاتحاد السوفيتي، وبالتالي علينا أن نقوم بمهمة تغيير الوعي الذي ربي عليه الكثيرون هنا بأنه ما يقوله الغرب هو الصح وما يقوله الآخرون هو الخطأ. هذه مهمتنا ونحن نعمل بهذا الاتجاه.
4: دكتور توني، في مقابل هذا الالتزام والوفاء يلي عم بتعبر عنه حضرتك، اللي عم بيشتغل على أساسه خريجي الاتحاد السوفيتي سابقا، يقابله أيضا وفاء والتزام وحب للبنان من قبل الجالية الروسية في لبنان. أعلم أنا شخصيا أصدقاء روس، أمهاتهم روسيات وأبائهم لبنانيين، رفضوا يتركوا لبنان حتى بأيام الحرب أو بأيام الفترات الصعبة، بيحبوا لبنان كتير على الرغم من اختلاف الثقافة والحضارة، ولكن لقيوا أنه في كتير أمور بتجمعهم بلبنان وبالشعب اللبناني. كيف بتلاقي حضرتك الجالية الروسية في لبنان؟ كيف ممكن نقيمها اليوم؟ كيف تتفاعل هي مع كل ما يمر به هذا البلد الصغير من مشاكل وتحديات لا تنتهي؟
5: بدايات الوجود الروسي في لبنان هو منذ القرن 18، وبالتالي وإن كان يعني بكميات بأعداد قليلة، ولكن منذ ذلك الوقت وكان لبنان في بعض الأحيان مقرا وفي الكثير من الأوقات ممرا لعبور الحجاج الروس إلى الأماكن المقدسة في فلسطين. ومع نشوب الثورة البولشفية قصد لبنان حوالي 500 عائلة روسية هربا من الحرب واستقروا في لبنان وساهموا لحد كبير في إنعاش الاقتصاد اللبناني والثقافة اللبنانية. نحن نعلم أن العديد من الأمور التي ساهموا بها، مسح الأراضي مع الفرنسيين حيث اعتمد الفرنسيون بالدرجة الأولى على الضباط الروس الذين كان لهم باع طويل في مسح الأراضي في لبنان، وثم الهوية التي نحملها الهوية اللبنانية والأرزة التي رسموها على الهوية اللبنانية، ومن ثم النقود التي نقود اللبنانية، الرسوم على النقود هي من صنع أيادي روسية، وهناك العديد والعديد من الأمور. في التاريخ الحديث لدينا جالية روسية في لبنان هي عددها مستقر حوالي 3500 شخص، مؤلف بشكل أساسي من أمهات روس وأزواج لبنانيون درسوا في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا، يعني يساهمون بشكل كبير لإبراز الثقافة الروسية في لبنان ويعملون على التزاوج ما بين الثقافتين الروسية واللبنانية من خلال الأعياد التي يقيمونها والمناسبات. على سبيل المثال للحصر، منذ يومين كنا في قاعدة رياق الجوية، والكثير من اللبنانيين لا يعرفون بهذا الأمر، أنه في العام 1941 عندما كانت حكومة فيشي في لبنان وعندما استهدف البريطانيون حكومة فيشي مع جنرال جرو وطردوهم من هنا، يعني كان هناك العديد من الطيارين الفرنسيين الذين أقلعوا من مطار رياض باتجاه الاتحاد السوفيتي وحاربوا إلى جانب الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هذه الذكرى عند الروس يعني عزيزة، يعني هم من الأشخاص الذين يتعلقون بكل يعني نقطة بالتاريخ تمس لروسيا بصلة، وأحيوا هذه المناسبة في قاعدة مطار رياض. بالتالي بالنسبة لنا كان هذا نوع من الخبر الجديد لا نعلمه، وهناك العديد من هذه الأمور. في الحرب الأخيرة في لبنان عمد المركز الثقافي الروسي والبيت الروسي إلى تجهيز متطوعين بكميات كبيرة، ساهموا في العمل مجانا في مراكز تحضير الأطعمة للنازحين، وكذلك ساهموا بحصص عينية لدى الكثير من المراكز التي كانت تحوي النازحين. وبالتالي نستطيع القول أن هذه الجالية هي بشكل لصيق تهتم لأمور لبنان، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، وهي مقيمة بالرغم من الكثير من المشاكل التي يتعرض لها البلد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: وهي أيضا على الرغم من كل التحديات التي تعيش من خلالها هذه الجالية دكتور توني، تقف كما ذكرت الآن حضرتك إلى جانب الشعب اللبناني، إن كان عبر مساعدات ترسلها الدولة الروسية إلى اللبنانيين عبر وزارة الطوارئ أو غيرها، أو حتى إلى جانب مساعدات عينية على الأرض. يعني اليوم في كتير خريجي اتحاد سوفيتي سابقا على الأرض في مناطق مختلفة أيضا فيها نازحين كتير، عم بيوزعوا مساعدات وعن جد ما عم بيهدوا أبدا إلى جانب الناس اللي تركت بيوتها ونزحت من بيوتها. طيب بالجانب الثقافي قليلا، لأنه تحرص السفارة الروسية ببيروت والبيت والمركز الثقافي في الروسي وأيضا الجمعية اللي حضرتك كنت مترأسها على موضوع نشر كما ذكرنا الصورة الصح عن الشعب الروسي أو الثقافة الروسية، كيف بتتلقوا ردود الفعل اللبنانية على هذه النشاطات؟ وهل هناك أمل برأيك دكتور توني بتصحيح نوعا ما الصورة المسبقة التي تحدثنا عنها كثيرا اليوم؟
5: لا، بالنسبة لهذا الموضوع نحن كجمعية يعني نعمل دائما على مد هذه الأسطورة ما بين الثقافتين الروسية واللبنانية، وبالتالي نتواصل مع العديد من الأشخاص في لبنان والعديد من المؤسسات اللبنانية إن كانت جامعات أو مدارس، وبالفعل عندما نطرح هذه الأمور أمامهم ونتكلم عن روسيا ونشرح ما لدى روسيا من إمكانيات في مجال التعليم وفي مجال الثقافي، نرى أنهم أمام مشهد وكأنهم للوهلة الأولى يعني يتعرفون عليه، وبالتالي لديهم يعني يصبح لديهم الحماس للمضي في إجراء أي تعاون ممكن مع روسيا. ولكن نحن تكلمنا أن الجانب اللبناني ليس لديه يعني الإرادة الجريئة، لنكن منصفين قليلا، هذا صحيح أن ليس لدى الجانب اللبناني الإرادة الجريئة في المضي قدما، ولكن كذلك لدى روسيا بعض المشاكل في لبنان، لعل هذه المشاكل هي من جراء الموقف اللبناني. روسيا دائما كانت إلى جانب في الحروب، نأخذ مثلا بعد عدوان 2006 أتت فرق هندسية إلى لبنان وبنت الجسور في مفاصل متعددة، كانت وزارة الطوارئ دائما حاضرة في مساعدة لبنان. في انفجار المرفأ بعد 3 أيام على الانفجار كان هناك مستشفى روسي ضخم في بيروت، ولكن للأسف روسيا لا ترى أو لا يعني لا ترى بالمقابل أي التفادة لبنانية تجاهها. إذا أخذنا نزاع مع أوكرانيا في بدايات هذا النزاع عام 2022، لبنان صوت ضد روسيا إلى جانب أوكرانيا بضغط من الغرب الحال، وبالتالي نرى أن هناك عدم توازن في هذه السياسات ما بين ما تريده روسيا وما يريده لبنان، وهذه مهمتنا أن نجعل فرص التقاطع ما بين روسيا وبين لبنان أن تكون أكثر وأكثر، وهذا يفرض علينا أن يكون صبرنا طويلا وأن نكثف من الجهود، وهذا هو عمل الجمعية. حضرتك ذكرت الخريجين الذين يتواجدون في المراكز الإيواء، بكل فخر يعني كان لدينا العديد من الأطباء الذين كانوا في مراكز الإيواء يعطون النصائح ويعالجون، وفي حتى الساحات يعني حيث المعارك في الجنوب يعني سقط العديد من خريجين الذين أبوا أن يتركوا هذه الأماكن، يتركوا المستشفيات وبقوا هناك، وبالتالي هناك التزام وارتباط قوي يعني يفرض علينا هذا النوع من الممارسات.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هذا الالتزام سيستمر برأيك؟ ليس من هناك أي نوع من فقدان الأمل دكتور توني، لأنه فعلا تتحدث عن مشهد حرتك معقد للغاية، إن كان سياسي أو مجتمعي أو ثقافي وإلى آخره. نتحدث اليوم عن جالية روسية تقف إلى جانب الشعب اللبناني أيضا، هل هناك أمل بإصلاح القرار السياسي في لبنان بطريقة أو بأخرى، أو اليوم خلص نحن مأكدين أنه الاتكال يقع على عاتقكم أنتو وعلى عاتق أي مواطن لبناني زار هذه البلاد تعلم منها ومنسى الثقافة تبعه وحب يوصل هذه الثقافة إلى اللبنانيين؟
5: نحن بطبيعة الحال نتمنى يعني تغير الدولة اللبنانية هذا النهج من النظرة إلى روسيا أن تحزم أمرها ويكون لديها القدرة على التعامل بندية مع كل الدول. أعطيك مثلا صغيرا في ذلك، بالنسبة لخطوط الجوية الروسية الإيرفلوت هي ممنوعة من مطار بيروت منذ العام 2022 بحجة العقوبات الغربية، علما أن دول الجوار الدول العربية التي كذلك يعني تقع تحت الضغط الغربي تستقبل الطيران الروسي، بينما في لبنان نحن ملكيون أكثر من الملك. ومرارا وتكرارا يعني كان لنا لقاءات مع وزير المختص بهذه بالمطار بيروت، وحتى كان هناك لقاءات مع رئيس الحكومة السابق.
4: هو القرار ليس روسي دكتور توني، فقط للتوضيح في هذا الملف، القرار ليس قرار روسي اتخذ لمنع الطيران الروسي من أنه يصير في كف الطيران مباشر بين موسكو وبيروت، هو قرار كان بضغوطات غربية.
5: ليس قرار روسيا، هو قرار لبناني للأسف، وبالتالي نحن نعمل على هذا الموضوع، ولكن لغاية الآن دون نتيجة، علما أن هناك جالية روسية كبيرة في لبنان وجالية لبنانية كبيرة في روسيا، ونحن نتعرض لكثير من يعني الخطر والتعب والنفقات المالية الإضافية خلال تنقلنا ما بين روسيا ولبنان. أتمنى

0: الآن هناك صعوبة في حل هذه المسألة، خصوصا مع تطور الأوضاع الأمنية في لبنان، وبالتالي الأولوية الآن ليست لهذه المشكلة، هي أصبحت مشكلة ثانوية جدا، وبانتظار أن استتباب الأمور في لبنان لكي يعود المسؤولون اللبنانيون للنظر في هذا الموضوع. ولكن هو هذا الموضوع هو على أولويات تحركاتنا، إن كان على صعيد جمعية أو على صعيد السفارة، وننتظر خير.
1: شكرا جزيلا لك دكتور توني معلوف، فعلا حكينا عن أمور جدا مهمة وعميقة، إن كان بفترة بين الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا، أمور تهم إن كان اللبنانيين أو حتى الروس. شكرا جزيلا لك رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات الخريجين سابقا دكتور توني معلوف على هذا اللقاء، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي بحلقة جديدة في أمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
3: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صاحب شركة We Love Events ومؤسس كارافان بيروت روجيلياس أبو زيد في وجوه البلد. حبي للبنان كان مخفياً، وعندما اكتشفته لم أتمكن من البقاء والعيش خارجه. فكرة تنظيم المناسبات بدأتها وزوجتي في كيوسك باستا. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
5: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
6: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث أيضا عبر راديو تومورو أستراليا، مع تحيات محمد الحسن وكارسيا ديب.

0: أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. الاحتلال يكرر اعتداءاته قصفا حرقا وتدميرا للجنوب. أجرى اتصالا مسائيا بأمير قطر الرئيس عون إلى اليونان ويشدد على تمكين الدولة من بسط سيادتها ودعم الجيش. وفي ذكرى تغييب الإمام الصدر الرئيس عون يدعو لتحقيق ما أراده، ورئيس بري يطل غدا ليطلق مواقف متصلة بالتطورات في الجنوب والمفاوضات. وزارة الخارجية ترد على عرقجي، قائد الجيش زار ملك الأردن. الراعي في عزرة الأحد طالب أن لا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة بين اللبنانيين. تلفزيون لصوت كل لبنان مواصلة التفاوض خيار واقعي. الشيخ قاسم إسرائيل فشلت في حروبها. وفي النشرة آب يسبق أيلولة بالأمطار وطوفانات في المناطق يطغى فيها الماء كحاضر قوي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم على وقع المزيد من الاعتداءات على الجنوب اللبناني. من المتوقع أن يعود لبنان إلى مفاوضات روما في جلسة لم يحدد موعدها النهائي حتى الساعة، ذلك فيما تتحدث مصادر مطلعة عن إمكانية عقد الجولة في النصف الثاني من أيلول بعد أن كانت مرتقبة في الأسبوع الأول منه. وذكر توازيا أن لبنان لم تصله حتى الآن أي دعوة رسمية أمريكية محددة لتأكيد موعد الجولة. وتترقب الأوساط المتابعة مصير الجهة التي ستقع عليها مسؤولية التحقق من تنفيذ الاتفاقات، وحيث أنه لم يتم الاتفاق بعد على الجهة التي ستتولى هذه المهمة مع توفر معلومات كشف عنها السفير الأمريكي تشير إلى وجود قائمة مختصرة تضم دولا محددة، وأن الجانبين لبنان وإسرائيل يتشاوران معها قبل تحديد الدولة النهائية التي ستتولى هذه المهمة. رئيس الجمهورية يتوجه غدا إلى اليونان في إطار حراكه الخارجي. البداية للجنوب، حيث توغلت قوات الاحتلال عند أطراف ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط وحرق وتدمير. ومنذ بعض الوقت سجل قصف مدفعي استهدف بلدة النبطية الفوقة، كما سجل تفجير في محيط نهر زوتر الغربية. مزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار التصعيد الإسرائيلي بالقصف المدفعي والتفجيرات والغارات الجوية التي استهدفت مساء اليوم القنطرة ودوحة تكفر الرمان ومحيط زوتر الشرقية ميفدون والمنصوري بصواريخ ارتجاجية. أما القصف المدفعي فقد طال مساء اليوم النبطي الفوق بالقذائف الفسفورية وأفيد عن اندلاع حرائق في بعض المنازل، كما استهدف القصف المدفعي بلدات صربين وحداثة وأطراف نهر زوتر الغربية والقنطرة وميس الجبل والمنصوري وحولة وبيت يحون. كذلك طال القصف المدفعي أطراف ميفدون ودوحة كفر رمان وعيت الجبل وعلي الطاهر وواد سلوكي. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة عبر الطيران المروحي طالت القنطرة وواد الحجير وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية. وفي مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات أعنفها في المنصوري ومحيط مجرى نهر زوتر الغربية وأطراف عيت الجبل وصربين، كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق صربين وحداثة والمنصوري. كذلك سجل تقدم لآليات العدو وجرافاته باتجاه محيط نهر زوتر الغربية والمنتزهات عبر الطريق الترابية الداخلية بمحاذاة النهر بالتزامن مع قصف مدفعي ورشقات الرشاشة. وقامت قوات الاحتلال بعملية تفخيخ في المنطقة ليسمع بعضها دوي انفجارات ضخمة في محيط النهر. أيضا سجل اليوم توغل دبابة وجرافة عسكرية إلى حدود المنازل في بلدة برعشيت ونفذت تفجيرا. وفي ميس الجبل توغلت قوة إسرائيلية في وادي الجمل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: قناة الحدث نقلت عن مصدر إسرائيلي زعمه أن العشرات من عناصر حزب الله ما زالوا محاصرين في مرتفعات علي الطاهر، كما نقلت عن المصدر الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي دمر مؤخرا أجزاء من البنية التحتية داخل مجمع علي الطاهر، وهو يفرض حصارا محكما على المرتفعات هذه ومداخل المجمع، وهو ماض للسيطرة على المرتفعات. اللقاء الوطني للهيئات الزراعية دان في بيان إقدام العدو الإسرائيلي على إضرام الحرائق في الأراضي الواقعة بين عدة الجبل وحداثة، وشدد على أن الحرق اعتداء مباشر على الأمن الغذائي والبيئي والزراعي للبنان. يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حراكه الدبلوماسي مع عدد من الدول الأوروبية في إطار المساعي الرامية إلى دعم موقف لبنان والعمل على وقف إطلاق النار، إضافة إلى بحث ترتيبات المرحلة المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بالوضع في الجنوب وانتهاء مهام قوات اليونيفل والانسحاب الإسرائيلي المحتمل. وفي هذا السياق يغادر الرئيس عون بيروت يوم الاثنين أي غدا، متوجها إلى اليونان في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره اليوناني. وتندرج زيارة عون إلى أثينا في إطار حراك دبلوماسي متواصل يهدف إلى حشد الدعم الدولي للبنان. وهذه الليلة اتصل الرئيس عون بصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شكره على مواقف قطر الداعمة للبنان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن تقديره للأمير تميم على دعمه المتواصل للبنان وشعبه لا سيما الجيش اللبناني. صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان رحب بحرص وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عرقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، وأكدت الوزارة أنها لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقع من جميع وزرائها اعتماد النهج نفسه والعقلانية في العلاقات بين الدول، تفترض أولا التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية لا مع أطراف أو فصائل داخلها. وشدد البيان على أنه كما أن إيران أو أي دولة مضيفة أخرى لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإن لبنان لا يقبل بذلك أيضا. إلى الأردن، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. يطل رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا بكلمة يلقيها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وحيث سيطلق مواقف سياسية تحدد عناوين المرحلة المقبلة. ومساء اليوم استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قدم للرئيس بري مذكراته التي صدرت بكتاب قدر في هذا المشرق.

0: في هذه الذكرى أن الجنوب لن يترك وحده وأن أهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كتب عبر إكس متمنيا أن ينعم لبنان بالوحدة، وحيث لا يبنى إلا بالحوار ولا يستقيم إلا بالعدالة. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجه رسالة في المناسبة شدد فيها على أن المنطقة الوطنية يفترض نقل لبنان من توازن الطوائف إلى توازن المواطنة. في المواقف شدد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي على أن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين، وأن المطلوب أن تقارب بحكمة ومسؤولية وطنية.
1: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين ولا إلى عنوان يستعمله فريق ضد آخر، فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه ولم يستعد لبنان سيادته على كامل ترابه. ونريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من صراعات المحاور.
0: النائب جورج عقيس أكد دعم رئيس الجمهورية في مساعيه لحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح غير الشرعي.
2: عم بتبلش عقارب الدولة تنتظم. عنا اليوم رئيس جمهورية نشترك معه بأكبر مساحة سياسية مشتركة نحن وياه. أكيد لا بدنا إياه يصير هو قوات ولا نحن مستعدين ندوب بأي فريق، بس أكيد هذا الرئيس وهو ابن الجنوب أيضا مثلكم نشترك نحن وإياه بأوسع مساحة سياسية مشتركة ندعمه فيما هو سائر فيه من طريق التفاوض وإحلال السلام في لبنان عبر التفاوض بنزع سلاح غير الشرعي من أي كان على الأرض اللبنانية، ولا نريده أن يتراجع.
0: النائب أغوب تيريزيان رأى في حديث لصوت كل لبنان أننا ضعفاء للأسف، وأنه لا حل أمام لبنان سوى التفاوض والسعي قدر الإمكان لعودة السكان والأهالي إلى الجنوب، متوقعا أن تكون أمامنا فترة انتظار ومراوحة طويلة بفعل الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية.
3: هو عم بيقول وقفوا اتفاق الإطار، اتفقنا احنا وياه رح نوقفه، بس ما عم بيقول شو البديل. إذا بده يقول لي البديل مقاومة رح نقول له إيه صح، كان المقاومة أنتوا استعملتوا هيدا الأداة بطريقة خطأ. بدل ما يكون مقاومة تحول لهجومة، وتتحول للهجومة سقط قوة المقاومة يلي كان موجود. هاي الحقيقة بدنا نقولها مثل ما هي. برأيي بده يمد كتير هذا الموضوع، هذا له علاقة بالانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية. بدنا ننطر لنشوف وين نوصل. بآخر المطاف نحن ضعفاء مع الأسف، فتنا بلعب أكبر من حالنا،
4: بس ما كنا حاسبين هالحساب.
3: قلت وعم برجع كررها، أنت كنت بوضع بتقول مقاومة، استعمل هيدا الدوني بطريقة خطأ، هذا بدك تدفع ثمنه.
0: النائب قاسم هاشم رأى أن استمرار العدوان الإسرائيلي وبالشكل التصعيدي الذي لا يوفر بشرا ولا حجرا ولا شجرا يؤكد أن الإجرام الذي يعتمده ممنهج وينطلق من استراتيجية يعمل لها العدو، غير آبهم باتفاقيات وقوانين دولية ومواثيق، مطالبا الحكومة بألا تستمر بسياسة إدارة الظهر لمتطلبات أبناء الجنوب وخاصة القرى التي ما زال أهلها معتصمين بالتزامهم الوطني وبقائهم بأرضهم رغم المعاناة والظروف الصعبة. الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم رأى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف هروبها أمام الصمود الشعبي أو أهداف حروبها، مؤكدا أن الصمود مهما بلغت تكلفته والتضحيات المرافقة له يعد مدخلا أساسيا لإفشال مخططات العدو واستعادة المبادرة،
5: لأن هذا العدو يريد أن يضربنا جميعا ويواجهنا جميعا فكرا وسلوكا ودولا واقتصادا وثقافة وأرضا وتحريرا وعزة.
0: المطران الياس عودي لفت إلى أننا قد لا نستطيع تغيير كل شيء في بلدنا، لكننا نستطيع تغيير تفكيرنا الخاطئ ونمط حياتنا.
6: لقد تعلم اللبناني

0: أن يعيش وسط أزمات متلاحقة وحروب وضيقات، وأن يحمل في قلبه كثيرا من التعب والخوف والقلق. لكننا نستطيع تغيير تفكيرنا الخاطئ ونمط حياتنا. نستطيع أن نكون محبين، رحماء، أمناء في بيوتنا، صادقين في أعمالنا، مستقيمين في تعاملنا مع الآخرين.
1: يستكمل النهار غدا الاثنين موظفو الإدارة العامة الخطوات التحذيرية التصعيدية بهدف تحقيق بعض المطالب الأساسية الفورية، ومنها إقرار قانون تصحيح الرواتب، تصحيح عادل ومنصف يراعي عدد أيام العمل السنوية للإدارة العامة، ورفع بدل النقل إلى 1,500,000 على أن يكون هذا المطلب بشكل فوري وعاجل، واعتماد المداورة في الإدارة العامة إلى حين إقرار قانون تصحيح الرواتب وعودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة. وتنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما غدا في محافظة الشمال أمام سراي طرابلس، مؤكدة وفق بيان أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع لقاءات تعقدها الهيئة الإدارية مع أصحاب الشأن للوصول إلى إنصاف العاملين في الإدارة العامة. إلى صيدا، حيث حذر اتحاد بلديات الزهران صيدا من تداعيات توقف معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، مؤكدا أن استمرار هذه الخدمة العامة لا يحتمل أي تأخير، داعيا الجهات الرسمية المعنية إلى الإسراع في تنفيذ القرارات وتحويل المستحقات المتراكمة للشركة المعنية. كما أصبح معلوما فإن منخفضا جويا ضرب لبنان خلال الساعات 48 ساعة الماضية، وشهدت بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى مثل الضنية وعكار أمطارا غزيرة جدا أدت إلى تشكل السيول وإلى أضرار زراعية. وزارة الأشغال أصدرت بيانا حول ما حصل، التفاصيل مع رأفت حرب.
2: أدت الأمطار الغزيرة المبكرة التي شهدها لبنان خلال الساعات الأخيرة إلى أضرار وارتفاع لمنسوب المياه في مناطق عدة، كما حصل في مدينة جوني حيث غرقت الطرقات وتعرقلت حركة السير، وقد عطلت الأمطار أحد الأعراس في منطقة الضبي، كما تسببت بتشكل السيول وانهيار بعض جدران الدعم وتضرر الممتلكات في مناطق عدة. كما شهدت بعض المناطق في عكار هطولا غزيرا للأمطار وسط أجواء غير مستقرة ترافقت مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح. وتضررت حقول التبغ في سهل عكار بشدة بعد اقتحام السيول للأراضي وإتلاف الشتلات المعدة للتجفيف، كما تمزقت البيوت الزراعية وأثرت الرياح القوية على المزروعات المحمية في المناطق الساحلية، وجرفت السيول طفلا في بلدة البداوي لكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه، وقد قدر حجم المتساقطات في قرية القبيات ب 187 مليمترا. أما العاصمة بيروت فقد سجلت طرقاتها فيضانات ومستنقعات ضخمة. وفي البقاع عملت بلدية شتورة على جميع الطرقات الدولية والفرعية لتنظيف ما خلفته العاصفة من برك مياه ونفايات، وكانت صفحة التحكم المروري قد دعت السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية. كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني من العبدة شمالا إلى الناقورة جنوبا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية. وواكبت وزارة الأشغال العامة والنقل ميدانيا العاصفة المطرية، وأشارت في بيان لها إلى أنه سجل تجمع محدود للمياه على أوتوستراد البترون المدفون، بينما لم تسجل أي تجمعات أخرى للمياه في النقاط السوداء المعروفة في المناطق التي شهدت معدلات هطول أعلى من المعتاد.
1: إلى الأحوال الجوية، يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء تتراوح بين قليلة السحب والغائمة جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب أحيانا فوق المرتفعات المتوسطة. وكان في النشرة، الاحتلال يكرر اعتداءاته قصفا وحرقا وتدميرا للجنوب. أجرى اتصالا مسائيا بأمير قطر الرئيس عون إلى اليونان ويشدد على تمكين الدولة من بسط سيادتها. في ذكرى تغيب الإمام الصادر، عون يدعو لتحقيق ما أراده، وبري يطل غدا ليطلق مواقف متصلة بالتطورات. وزارة الخارجية ترد على عرقجي وتدعو للعقلانية في العلاقات بين الدول التي تفترض التعامل من خلال المؤسسات الدستورية. قائد الجيش زار ملك الأردن، والراعي في عزيزة الأحد طالب أن لا تتحول مسألة حصر السلاح إلى مواجهة، مشددا على شرعية واحدة للدولة. تيريزيان لصوت كل لبنان: مواصلات التفاوض خيار واقعي. والشيخ قاسم: إسرائيل فشلت في حروبها. أب: سبق إيلول بالأمطار وطوفانات في المناطق طغى فيها الماء كحاضر قوي. كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم، إلى الملتقى في 12:15.

كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين ICD وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

أني مفرح عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرح عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون من سبع سنين.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم بصوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة. أهلا بكم. لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار التصعيد الإسرائيلي بالقصف المدفعي والتفجيرات والغارات الجوية التي استهدفت مساء اليوم القنطرة ودوحة كفر رمان ومحيط زوتر الشرقية ميفدون والمنصوري بصواريخ ارتجاجية. أما القصف المدفعي فقد طال مساء اليوم النبطي الفوق بالقذائف الفوسفورية وأفيد عن اندلاع حرائق في بعض المنازل، كما استهدف القصف المدفعي بلدات سربين وحداثة وأطراف نهر زوتر الغربية والقنطرة وميس الجبل والمنصوري وحولة وبيت يحون، كما طاول القصف المدفعي أطراف ميفدون دوحة كفر رمان وعيت الجبل وعلي الطاهر ووادي سلوقي، وترافق ذلك مع قصف مدفعي وحملة تمشيط واسعة عبر الطيران المروحي طاولت القنطرة ووادي الحجير وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية. تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمهما وتعزيزها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد ثمن الرئيس عون مواقف دولة قطر الداعمة للبنان وسمن جهودها الرامية إلى دعم أمنه واستقراره، معربا عن تقديره لأمير دولة قطر على دعم بلاده المتواصل للبنان وشعبه. من جانبه أكد أمير قطر موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، متمنيا أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة وفق ما أفاد الديوان الأميري القطري. قالت مصادر أمريكية للجديد إن ما صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول الحوار مع حزب الله يعكس حقيقة الموقف الأمريكي الذي لا يحبذ فتح حوار مباشر مع الحزب، وأن واشنطن لا تحبذ الحوار المباشر لسببين: الأول ارتباط قرار الحزب الاستراتيجي بإيران، والثاني اعتبارات قانونية أمريكية مرتبطة بتصنيف الحزب. ولفت المصدر بالتالي إلى أن مفاوضات روما مستمرة رغم إدراك الأطراف أنها لن تفضي في المدى القريب إلى نتائج حاسمة أو اختراقات جدية، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل جمودا في لبنان مقابل تصعيد في إيران، من دون أن يعني ذلك تصعيدا عسكريا. شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى في تشييع رئيس أركان الجيش اللبناني السابق اللواء الركن رياض حامد تقي الدين، وقدم شيخ العقل شهادة بالراحل ونوه خلالها بمسيرته مقدرا للمؤسسة العسكرية عاقدا عليها الأمال الكبار في حفظ الأمن والاستقرار واستعادة الحقوق وبسط سيادة الدولة. قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يفكر في السماح بنشر محاضر جلسات الحرب، قائلا إن ذلك سيتيح للجمهور رؤية الحقيقة. وكشف أن إيران تريد استئناف برنامجها النووي، وأن التهديد لم يزل، وأن حكومته برئاسته ستواصل المهمة في مواجهة إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعيد ملء احتياط النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي، وأشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا في خطوة تأتي ضمن توجه إدارته لتعزيز إمدادات الطاقة الأمريكية والاستفادة من الاحتياطيات النفطية الضخمة لفنزويلا. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هيرمز، موضحة في مذكرة استشارية أن الحادثة وقع على بعد نحو 12 ميلا بحريا شمال مدينة خصب العمانية. كان هذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.